0: زادوا ساعات المواد العلميه،
1: زادوا كل زادوا و
0: انا ماناش معناها من احسن الدول زاد حتى في الرياضيات وغيرها من المواد العلميه.
1: هاني قلت لك هي المشكله، هاني قلت لك المشكله نعتقد انه الاكثار في المعرفه قد يصنع متعلما متميزا فاهما. نحن نصنع تلاميذ قادرين على النجاح ولكن غير قادرين على الفهم. علينا ان نفكر في مدرسه تصنع التربية للفهم وليس التربية للنجاح. ينجم ينجح لك البكالوريا وهو غير قادر أن يتكلم في الجامعة أو أن يخاطب غيره بشكل واضح أو بجملة مفيدة أو بفكرة يمكن أن يستدل من خلالها بحجج منطقية تقنع غيره أو تبرر موقفه. نحن في الحقيقة يظهر يرحم بارك الله فيك، وبالتالي هذا دليل أن المدرسة أصبحت وكأنها كما كانت دار المعارف أو وزارة المعارف. لم تعد المدرسة فضاء لصنع القيم، وهذه مهمة جدا أن المنظومة التربوية التي تقف في حد نقل المعرفة لا يمكن أن تصنع تربية للفهم، ولا يمكن أن تصنع متعلم يفهم ما يعرفه ويعرف لماذا يعرف ما يعرف. أكثر تلامذتنا يقرؤون مواد ولا يعرفون لماذا يقرؤون يدرسونها. سؤال لماذا هو سؤال الفلسفة بامتياز. عندما تسأل ما الإنسان،
0: أنا توبهت استغربت أستاذ قلت لي معناها تم هجوم على خاطر احنا نرجع لك خاطر
1: لا تم هجوم لا لا تم في زمن ما تم الهجوم على الفلسفه. علينا ان نحرر المتعلم من هذا. لا تم الهجوم من انا قلت لك البرنامج تعمل وفقا، واللي هندسوا الكتاب المدرسي كان على اساس 4 ساعات اصبح 3 ساعات. بعض المدرسين يتحدثون عن مشكل الضارب لانه يقلل من الدافعيه وهذا يؤثر في الاولياء. عندما يكون ضارب بالفلسفة في الشعب العلمية ضارب واحد وعنده أكثر من مادة ضارب 4 ضارب 5، فالولي أولا يخير أن يدرس ابنه أكثر الرياضيات والفيزياء من أن يدرس الفلسفة، وكأن ساعات الفلسفة ساعات فيها هدر لمجهود المتعلم. وبالتالي عندما يخير الولي بين أن يدرس ابنه 3 ساعات فلسفة أو أن يدرس ساعتين دروس تدارك فيزياء يختاروا دروس التدارك، وهذا ما أصاب المنظومة التربوية. هك علاش أنا كمتفقد أقول للمدرسين علينا أن نشد التلاميذ إلينا، أن نمتلك الطريقة التي بها يصبح المتعلم هو الذي يدافع عن الفلسفة في بيته. عندما تكون
0: كيفاش نغير ذهنية الولي
1: بتغيير ذهنية التلميذ،
0: أي بالتلميذ والولي. قبل احنا كان عندنا أساتذة يحبوك في الفلسفة،
1: هذا هو
0: يحب الفلسفة ويحب في المات ويحب في العربية ويحب في الإيقاظ والتو اللي تكبر تذكر تقول أستاذي ذكرى وذكرى غرمني بالفلسفة ولا غرمني بالرياضيات ولا بالإيقاظ. ربما السنوات الأخيرة هالأستاذ لدولة ذي ولا الأستاذ الأيقونة ولا الأستاذ المثال ما نعرفش ربما غير موجود، تدعو إلى إعادة هذه تمثلات لدى ذهنية التلميذ،
1: لدى ذهنية المدرس أولا ليكون رجل مسرحا قادرا على استيعاب الجمهور.
0: أستاذ الفلسفة هو بيده في ذاته يقول لك أنا معناها تقريبا قللت من قيمتي ومن قيمة الفلسفة، معناها حتى بشعتي أكثر، يقول لك أنت أعطيتني ساعة وهمشني.
1: مع ذلك ثمة أشياء بأيدينا وثمة أشياء ليست بأيدينا. ما بأيدينا عن الساعة ذيك، أنت كيفاش فك الساعة ذيك قادر أنك تدفع التلاميذ للنقاش للسؤال لإحراج بعضهم البعض للدخول في الصراع عرفاني، لأنه كان تحول الحصة إلى هذا هو. واليوم أصبحت هذا هو. أنا كي قريت في المعهد النموذجي في ريان السنوات تلامذة يمشيوا للأولياء يقولوا نحبوا نقراوا عند سي فلان بالاسم. وقت اللي يجيني المدير يقول لي لو كانت قبل الاولياء يكونوا يحبوا عند سي فلان نتاع المات ولا كانوا يتناقشوا او يتعاركوا التلامذة، انا هو الاستاذ نتاع الرياضيات اللي مش قضيهم وانا استاذ تاع. وتغير الحال لماذا؟ لانه في القسم ثمه تغيرات حقيقيه صارت للتلميذ، لقى روحه. عندنا ما يسمى بمشكل الاستيم دو، وهذا مشكل اساسي اللي كنت احكي عليه في الجامعه،
0: اللي كنت
1: يعني تقدير الذات. المدرسه لم تنجح في جعل المتعلم عند نهاية

0: التعليم الثانوي قادر على تقدير ذاته، لم يكتشف بعد ذاته. التقدير الذات في سلم ماسلو وفي كل صناف الكل في التربية، هذه درجة متميزة عندما يقدر المتعلم ذاته. العنف ينقص، نرجع لك تقول سؤالك الخطير، العنف والإرهاب والاغتصاب كله يعود من جديد، لأنه مشكل تقدير الذات عندما يغيب هو الذي يجعل الفرد وكأنه وحش كاسر وكأنه حيوان. إذ ما الذي يميز الإنسان عن الحيوان؟ هو بالأصل حيوان، قالها فرويد، منذ الإنسان يعني في الأصل قطعة من اللحم تتبول وتتبرز، يقول هذه الأنا، هذا الوعي، هذا العقل، هذا المنطق، هذه القيم، كلها تراكمات من صنع الأسرة والتربية والمدرسة والمدرس والثقافة والإذاعة والصحافة، كل هذه المكونات تصنع ذاتا متحررة من الحيوانية فيها باتجاه الإنسانية. لا يولد الإنسان إنسانا، الإنسان مهمته أن يصبح إنسانا، أن يصير إنسان. كل الحيوانات تولد حيوانات وتموت حيوانات إلا الإنسان.
1: مفهوم تقدير الذات مهم جدا اللي حكيت.
0: أي مهم بالحق في المدرسة.
1: مهم جدا أستاذ. في المدرسة لاحظتش اللي في السنوات الأخيرة فما جيل كامل ما همش مقدر ذاته، وفما جيل متاع أساتذة ومعلمين أيضا ما هيش مقدرة ذاتها. معناها تحس ناس كما قلت أنت من الأول
0: الهشاشة،
1: الهشاشة والتفكك ونوع من اللامبالاة.
0: صحيح.
1: انا نحط ولادي باش نتخلص منهم، ما عنديش حاجه اخرى باش نعملها. الاستاذ والمعلم ماشي باش نقري وظيفه مهنه، يعني القيم والمبادئ المجتمعيه والمبادئ اللي نرجع حكيت عليها الفلسفه، الاخلاق.
0: صحيح.
1: والخير والشر وغيرها من مفهوم الدوله في الفلسفه السياسيه.
0: صحيح.
1: وغيرها من المفاهيم والاخلاق والقيم والاطر المجتمعيه تقريبا بدأت تضمحل أو أضمحلت، وقد قعدت يعني بنظر قليل. ما نحبش نوصل باش حكاية على دوركيل أنومية الاجتماعية، يعني تفكك تام وكامل. ولكن شنو اللي صار بالضبط في المجتمع التونسي؟ وهل نعاود ونرجع نقول مادام فما إرادة سياسية فما تفكير على مستوى الوزارة على مستوى المختصين في دور الفلسفة، هل هناك إرادة أو تفكير الآن في إعادة الاعتبار للفلسفة ربما ولا العلوم الإنسانية والاجتماعية عامة لإعادة المجتمع التونسي ونحطوه على الأقل في السكة؟ خاطر جميع المجتمعات وانت تعرف أستاذ عرفت ما يسمى بالتحولات والتغيرات والتفكك الأسري، ولكن ديما فما شيء الدولة المجتمع المدني المدرسة هي اللي تعاود تحطهم في السكة.
0: هو الحقيقة ثلاثة ملاحظات، لأنه عملت لي أكثر من سؤال هنا يعني بدرجة من العمق. أولا سأبدأ من الأخير، في علاقة بالدولة ووزارة التربية وكل المشرفين. الحقيقة ما أنا قلت لك من رأس الدولة تحدث عن قيمة الفلسفة وعن دورها في تغيير العقليات والذهنيات والتحجر الذواتي والتعصب والعنف وكل الانحرافات التي تصيب المجتمع يمكن أن نتجاوزها أو أن نذلل.
1: مع العلم أن الانحرافات تصيب جميع المجتمعات،
0: ولا لكن يمكن تذليلها بحضور الفلسفة، هذا على مستوى الدولة. اثنين، كلاحظت اليوم اللي صانع الذكاء الاصطناعي يستنجدون بالفلسفة وبالفلاسفة بضرورة عودة الفلسفة لكي تفكر في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، في حدود هذا الذكاء الاصطناعي حتى لا يتحول أداة ضد الإنسان بدل أن يكون أداة من أجل الإنسان. عودة الفلسفة لمواجهة الذكاء الاصطناعي أو لوضع حدود أخلاقية قيمية دليل قيمة الفلسفة. ثالثا، فيما يتعلق بفكرة تقدير الذات، الذات لا يمكن أن تقدر ذاتها إلا في فعلها سواء كان مدرسا أو متعلما. الفضاء الوحيد الذي داخله يمكن المتعلم أن يقدر ذاته هو في المدرسة، مش في العائلة. في العائلة ثم تقدير الأنا يسمى الاستيم دو موا اللي فيه النرجسية والأنا، هذاك في العائلة.
1: في المدرسة
0: تقدير الذات الاستيم دو سوا، والسوا ماهوش دو موا،
1: وربطتها أنت بالفعل.
0: ولا لا يمكن للذات أن تقدر ذاتها إلا فيما تنجزه من فعل. فعندما يقدم التلميذ مثلا اعداد في مانجمش حتى في الليتاج حتى في المهام كي ياخو عدد دون كذا كي ما نجمش يرفع صبعه كي ما نجمش يشارك كي ما نجمش يتكلم لا يمكن. إذ ما هو الفعل فعل المتعلم؟ هو ما ينجزه في التمارين، هو ما يقوم به، هو نشر بالضبط. إذا لم يتمكن من الفعل من الإنجاز من التكلم من أن يرقص حتى سيكون للفعل وجه آخر، يكون فعل عنيف. هذا هذا هذا هو في كل حالة طاقة. أنا قلت لك طاقة ليبيدية، عدت لك للعلماء والتحليل النفسي.
1: إيه أستاذ كأنك تقول لي إنه المدرسة الآن الفضاء التعليمي الآن ما فيهش الفعل
0: ولا ما يعطيش مناسبة هك علاش
1: وهك علاش إحنا الفعل ذاك خرج بصفة سلبية خارج الفضاء التعليمي اللي نشوفه فيه في المجتمع.
0: هذا هو بتعلة
1: يتحمل في المدرسة والفضاء التعليمي
0: بتعلة تضخم المدرسة. هذا هو لا لمضى وهذا ضروري نعترف به. يعني كتشوف النقلة من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية، التلميذ في المدرسة الابتدائية يشارك أكثر، ثم تأنشط أكثر، ثم عمل فرقي. لكن في الثانوي تدريجيا تضخم المواد، تضخم البرامج، تقليص في عدد الساعات، الضغط على المدرسين يفرض على المدرس احتراما للبرنامج للتقدم في البرنامج حتى لا يسأل، ثم ناس بتعدي اختبارات حتى لا يسأل، هذا الضغط يفرض عليه أن يكون هو سيد القسم وهو الوحيد الناطق الرسمي باسم المعرفة، وبالتالي
1: يكمل درسه
0: تصدر المعرفة عندما تصدر المعرفة من المدرس دون أن تكون في شكل تفاوضي
1: وتفاعلي
0: وتفاوضي متفاوضي. هذا هو المعنى وكأنها تفاوض. خلنا نتفقوا في إنتاج، خلنا نتفقوا في أن بروبليم. إذا لم يتكن المعرفة التفاوضية يعني أن المتعلم لم ينخرط في الدرس.
1: قبل كنا راهو
0: وإلى اليوم إلى اليوم في دروس الفلسفة هكذا تكون الدروس تبنى على المشاكل، الدروس التي تعد دروس الأساسية.
1: هذا يهزنا المشكلة أخرى، ما فماش التفاوض التشارك التفاعل بين
0: الانخراط الحقيقي.
1: الانخراط الحقيقي نتيجة ضغط البرنامج والبرامج والمواد المقدمة على بعضها. أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ
0: هيك علاش فقدت المدرسة المعنى. رأوا عندما يغيب هذا ميشيل دوفلي عمل كتاب دوني دي سانس ليكول. ميشيل دوفلي يقول على المدرسة أن تستعيد المعنى، ولا يمكن المدرسة أن تستعيد المعنى إلا إذا غيرت المدرسة من شكل تدريسها.
1: احنا ما
0: غيرنا، عندنا مشكل معنى،
1: احنا توا مع عندنا مشكل معنى ولم نغير لحد هذه اللحظة على ما اعتقد. فما
0: محاولات، ثم محاولات،
1: ثم محاولات، وفما المجلس على
0: هذا هو
1: يأتي بحلول، وانتم معناها كخبراء. من المشاكل الأخرى اللي نضجت عن مشاكل المدرسة والفضاء المدرسي بخلاف المجتمع شنو يعني تلقى وشنو انعكاسات ذلك على المجتمع، شنو انعكاسات ذلك على النظرة للمدرس وللمعلم وللتلميذ اللي هي الدروس الخصوصية. إذا كان أنا إضافة للمشاكل ما نجمش نكمل برنامجي تو، شنو يصير؟ نمشي مباشرة للدروس الخصوصية. وأنا هنا يعني ما نمشيش اللوم، أنا أقول المعلم والأستاذ لأنه شفت العيل تجري ريلي ولدي
0: الأسر
1: من أجل الأسر من أجل يسميه بوردو التميز ولا بوداء التميز مفهوم التميز
0: والنتائج النجاح.
1: ولدي كي يجيب 19 الاخر جاب 19 يزم هو يجيب 19 90.
0: صحيح.
1: وذلك من الاسباب الاخرى ربما ما طرقنا لهاش برشا، تنافس مفهوم التميز.
0: أيوة.
1: هذا يهزنا للدروس الخصوصية والمشاكل الدروس الخصوصية. صحيح. وميزانية الدروس الخصوصية. ثم عملتوا منصة جسو، هكا علاش انا بديت بالدروس الخصوصية باش نجيك المنصة جسور اللي هي خاصة بالدعم المدرسي مجاني ومحاربة خلينا نقول مقاومة للدروس الخصوصية، رغم راهي الدروس الخصوصية ماهيش باش تتنحى ما دام الفضاء المدرسي والتعليمي فيه المشاكل اللي نحكيه فيها الكل. منصة جسور
0: هي منصة كانت في البداية حلم الحقيقة، هي بالأساس لا نقول مقاومة للدروس الخصوصية وإنما مناسبة لإنصاف المتعلمين الذين لا يمتلكون أولياءهم القدرة على الدروس الخصوصية. أولا منصة جسور أعادت الاعتبار للمدرس الملتزم للمدرس المدرس المتطوع. مدرسين يعملوا دروس.
1: أعطينا إحصائيات قديش من المدرس قديش من واحد دخل فيها
0: كل المواد كل المواد لحد الآن كل المواد التي يتم اختبارها في المناظرات في النوفيام وفي البكالوريا كل المواد موجودة. وكل المباحث أو العناوين اللي موجود، الأجزاء الخاصة ببرنامج مثلا الفلسفة، الأجزاء الخاصة بالرياضيات تلقاها موجودة بالدروس وبالتمارين وبشكل تفاعلي. الإضافة اللي عملتها منصة جسور وأنا شاركت فيها الحقيقة هي أنه المتعلم يكون معك ويسأل وأنت تتكلم وهو يسأل ويرفع اليد ويتحرك داخل طبعا المياسل. في حصص كنت أنا ومدرس هو يقدم الدرس مثلا يعلن قبل الأسبوع تخرج في المنصة أو الأسبوع القادم كما يقولوا من الساعة 7 إلى الساعة 9 راهو مسألة الدولة السيادة والمواطنة. التلامذة بدأوا حاضرين بالوقت يدخلوا مباشرة للموقع يلقاوا الأستاذ حاضر، المتفقد موجود، المتفقد يجيب على الأسئلة التي لا يراها الأستاذ لأنهم يشاركوا التلامذة بشكل تفاعلي وهو يقدم وأنا أوقفه في كل لحظة. هنالك التلميذة فلانية سألت ما الفرق بين الشرعية والمشروعية، متى يكون الخير مصدر السعادة، أسئلة كانت هذه أسئلة التلامذة وهي في شكل إذن قدمت الإضافة الحقيقة. ونعتقد أنها مش تكبر، هذا الحلم سيكبر، هو حلم وزارة التربية.
1: شنو المشروع المستقبلي بالنسبة للمنصة هذه؟
0: أنها تتجاوز المناظرات، أن تكون مدرسة تتجه للتلاميذ في كل مكان. بعض التلاميذ
1: مدرسة واقعي فيها، فما ميزانية موجودة مخصصة
0: طبعا طبعا طبعا طبعا. هي الميزانية مخصصة من جهة الواحد تاع التكنولوجيا، لكن للمدرسين يأخذوا فلوس، للمتفقدين يأخذوا فلوس، تحد هذه تطوعية من أجل يكون المتعلم في كل مكان. المتعلم في كل مكان على الأقل نحن المشكلة الحقيقية قلناها من أول حصة هي مشكلة الإنصاف، كيف يمكن أن ننصف متعلما فهمت يعني يكون بمقدوره أن يجد دروسا ويلج لدروس تشبه الدروس اللي يقرأها المذاكر في مدرسة كما قلت أنت مدرسة في مكان راقي أو مكان كذا. من حق كل تلميذ في آخر الجمهورية أن يلج هذه المنصة.
1: ما تراش اللي ما لقاتش حظها المنصة هذه توج صور مثلا، ما شفناش مثلا ومضات شهرية حولها، ما شفناش في موقع وزارة التربية راقي نجم تلقى جسور
0: يعني في لحظة الاختبارات جت في وقت المناظرات يعني وقتها في لكن تتب شوي بشوية يعني تتواصل
1: يعني غيرة والمواضات تتعدى في الإعلام العمومي مجانا راهو بالنسبة للوزارة
0: صحيح ولا لا. وإحنا ماذا بين ديما في عقل العقلية اللي قلت أنت تاع الأولياء حسب النتائج حسب الاختبارات حسب المناظرات تتحرك الأسرة عندما يكون هنالك اختبار عندما يكون هنالك مناظرة. ما عدا ذلك لا حاجة لنا لولوج هذه المنص.
1: ما عادش عندنا برشا وقت. نذكر أستاذنا الدكتور صحبي بوغرة متفقد عام للتربية، أستاذ مبرز أول في مادة الفلسفة وحائز على وسام رئاسة الجمهورية في المعرفة. الموضوع اليوم اللي حكينا عليه هو المجتمع التونسي بين التحديات الأخلاقية مثل الانحرافات وجرائم الاغتصاب والمخدرات وغيرها ودور التربية والفلسفة، وحكيت أنت على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن فما من يرى وفما دراسات، وكما قلت أنت يعني الذكاء الاصطناعي الكل طرح فلسفي الأخلاق الأنا والآخر علاقتي بالآلة وغيرها من الأسئلة اللي طرحتها الفلسفة قديما. الآن نحكي على المناهج وعلى المعنى وعلى الاستيم دو سوا اللي حكيت عليه أنت أستاذ. في عصر الذكاء الاصطناعي والصغار معناها والتلامذة يتبعوا شنو فما جديد في العالم، تو التلميذ ينجم معناه ولا حتى طفل صغير معناه يستعمل الادوات هذه التكنولوجيه خير مني ومنك. هل هناك استعداد لهذه الطفره التكنولوجيه، لهذا خلينا نقولوا الانفجار التكنولوجي العظيم نقولوا الذكاء الاصطناعي، وهذا بشهاده كل العالم يعني تقريبا كنا نحكيه على نيوتن ولا الثورات العلميه الكبرى. كيف استعديتم انتم كمتفقدين كأساتذة كمعلمين كوزارة التربية كسلطة إشراف لهذا التحول التكنولوجي العظيم؟
0: والواقع الآن واقع الذكاء الاصطناعي كذا صنع وعي بضرورة أولا الالتحاق بالركب، وبالتالي حتى لا نتخذ مسافة نقدية من الذكاء الاصطناعي ونضع حدود له، أولا علينا نتعلم من هذا الذكاء الاصطناعي وأن نعرفه أكثر. إذن من حلقات
1: التكوين
0: هذا هو
1: مقارنة بأمريكا
0: هذا ضروري لأنه هذا واقع فهمت. وعلى الوعي أن لا يكون خارج الواقع وأن يضع جدارا عازلا بتعلة تحصين الذات من هذا التطور لأنه وقتا وليه خارج التاريخ. إذن حلقات التكوين يجب أن تتأسس حتى المتفقدين مع المدرسين وفق منطق الذكاء الاصطناعي. على المدرسين أن يتعلموا
1: الآن المعلمين والأساتذة ما زالوا ما بدأتش ورشات التدريب في الذكاء الاصطناعي
0: ما زال بعد. هو ما ثماش محافظ في الدنيا قد المدرس، ماذا بيك ستيلو الورقة، حتى الاختبارات متاعه الأكثرية يعملها بك ستيلو.
1: يعني معناها اللي قاعد توا قاعد يدرب في روحه وحده،
0: ولا
1: ما فماش برنامج.
0: هذاك التكوين، هذاك التكوين الذاتي، هذاك مرتبط بالكرامة الذاتية لكل مدرس.
1: معناها تسميهم متأخرين توا.
0: لا متأخرين جدا طبعا، رغم الوعي بضرورة الالتحاق بالركب. وزارة التربية راهي مصرة علاش منصة الجسور فيها الذكاءات هذه وفيها ليزابليكاسيون اللي تنجم تعاون. اثنين، حلقات التكوين الخاصة بالمتفقدين لكل المواد، يتعيد حتى أساتذة الفلسفة. يلزم يتعلم أستاذ الفلسفة كيش، يلزم يخرج من حكاية الباوربوينت والبي دي اف
1: والوورد.
0: يا رحمة التوى ما عندنا مشكلة فيها السادة، ما نجمش يعمل بريزنتاسيون بالباوربوينت كيفاش يستعمل. بالتالي كي نحكيه توى الذكاء الاصطناعي ينجم يقدم.
1: كيفاش التلميذ هاي يتبعوا
0: هاك؟ علاش إذا كان
1: التلميذ يلعب بلعب بالتكنولوجيا هذية وجي أنت أستاذ تقول أنا ما نعرفش، تمد له ورقة وستيل
0: إذا التلميذ يمكن أن يتحصل على المعرفة من خارج المدرسة.
1: بتبيع.
0: على المدرسة أن تتحرر من الاعتقاد أنها الفضاء الوحيد الذي ينتج المعرفة. ساعة المدرس يستقيل على كذا، لا يعتقد أنه هو الوحيد الذي يقدم المعرفة. ولدك يروح للدار غدو يخرج أفضل معرفة من اللي مش قدمها له في الساعة هذيك في الدرس هذيك. ما لاش يزمك تقدم.
1: شنو يزم يقدم؟
0: هذا هو، عليك أن تعيد النظر في طريقة تدريسك لتلك المعرفة، في تقديم المعرفة بطريقة أخرى، لكمان شكل الحضور متاعك، لأنه
1: منهجية المنهجية
0: ولا ولا الأنشطة بالضبط الحبرة مهوش مهوش شوية راه في بالك.
1: معناها نأكد على كلامك أستاذ، تاريخ وجغرافيا وعربي كلها موجودة في الانترنت
0: وموجودة بالتفاصيل
1: وبالتابلوات وبالجرافيك وباللي تحب أنت.
0: إذا ما الذي عليك أن تقدمه بديلا لذلك؟ عليك أن تقدم الطريقة التي تعبر من خلالها على معرفة من إنتاجك، تبنيها مع تلامذتك وفق إشكاليات أخرى، وفق حضورهم الحقيقي بإضفاء المعنى على درسك. خاطر المعرفة اللي مش يلقاها البرة نقصتها اللماذية اللي عند المدرس وفق البرنامج.
1: المعنى مفهوم مهم هذا، مفهوم
0: المعنى يقف على سؤال لماذا.
1: لماذا
0: لماذا كي تقول لماذا أدرس المادة هذه في المستوى هذا، نسأل على المعنى متاعها. الأساتذة تعرف الدرس اللي تقري فيه، لكن الأغلبية ما تعرفش علاش الدرس في اللي تقري فيه.
1: خليني سؤال أخير، إذا كان المتفقد ما هوش يتبع في التكنولوجيا الحديثة مش يصنع في المعنى، والإطار التربوي الكل كيف كيف ما زينا بعاد على الاي اي والذكاء الاصطناعي، والمعلم والأستاذ نفس الشيء، يعني صعب جدا أنك تجلب التلميذ لك في الظروف هذه الكل.
0: هذه كك الصعوبة. وهذه
1: 26 رن.
0: ورغم تلك الصعوبة علينا أن نقاوم. مو الفلسفة التزام ومقاومة، ويرجع لنا دور الفلسفة، أو على الأقل لأن الفلسفة مش مادة عند أساتذة الفلسفة. الفلسفة موجودة في كل ذات، في كل تصور. كل الإصلاحات اللي صارت في تونس في علاقة بالمرأة وحرية المرأة، في علاقة بالمساواة، في علاقة حتى بالأحوال، كلها قائمة على فلسفة. كل الذي أسيدي علاش نمشيو البعيد، الحوض المنجمي، الحوض المنجمي من 2008 2011 كل شنو كان الشغل؟ استحقاق، مفهوم الاستحقاق مفهوم فلسفي. الثورة ذاتها اللي قامت حرية كرامة عدالة،
1: والعمل مفهوم فلسفي،
0: لا شغل حرية كرامة وطنية، مفاهيم فلسفية قائمة. إذن الفلسفة في كل مكان، في كل مكان ولكل إنسان، مش لمدرسي الفلسفة حسب، لكل إنسان. وهك علاش وتلمذتنا يولدون فلاسفة، لكن بعض المدرسين وبعض المدارس تقتل الفيلسوف فيهم، تقتل السؤال،
1: تقتل التفكير،
0: تقتل النوالة.
1: شكرا لك دكتور صاحبي بوغرة، متفقد عام للتربية وأستاذ مبرز أول في مادة الفلسفة، وحائز على وسام رئاسة الجمهورية في المعرفة. موضوعنا كان المجتمع التونسي بين التحديات الأخلاقية، الانحرافات وجرائم الاغتصاب، ودور التربية والفلسفة والذكاء الاصطناعي في صناعة المعنى اللي اختمنا به، ودور الفلسفة خاصة في اذكاء الفكر النقدي. الى هنا نأتي لختام برنامج توانس على اذاعة تونس الثقافية. ان شاء الله نتلقاو على اذاعة تونس الثقافية. الى اللقاء. توانس.
2: توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافي في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نبحث في الحياة التربوية والحياة التلمذية بصفة عامة في المدارس التونسية، والحياة التلميذ في المدرسة التونسية الحقيقة فيها الكثير من التقاطعات ومن المسائل المهمة التي يعيشها والوضعيات الحاسمة في حياة التلميذ. ومن ضمن الوضعيات الحاسمة والمهمة في مراحل التكوين الأكاديمي والتعليمي للتلميذ التونسي، ثم مرحلة خارج القسم ولكنها مهمة تساعد على تحضير النفساني والعرفاني للتلميذ حتى يكون مندمجا ومتكيف في نوع من التكيف مع واقع الحياة داخل المدرسة وداخل القسم بصفة عامة، اللي هي أكل اليوم الأول. كيف يمكن للتلميذ التونسي أن يندمج في الحياة التلمذية داخل المعهد في الأيام الأولى يا سيدي، وكيف يمكن لنا أن نحرص كقائمين على الحياة التلمذية بصفة عامة من مؤطين ووزارة التربية ومندوبيات جهوية ومدارس إعدادية وثانوية، في أنه نوفر الظروف المناسبة لتحقيق الاندماج وتجاوز أحكام مسبقة، تجاوز ضغوطات، في الاخر انه ننجح في انه نقدم صوره جديده في ذهن التلميذ التونسي في كون الحياه المدرسيه راهي حياه يتيب فيها العيش بالمنطق الانساني للكلمه. هذاك علاش اليوم باش نحكوا على التجربه، وهي تجربه نشوفوها هي مبادره وتجربه هامه قد تكون منعرج الحقيقه في حياه المدرسيه بصفه عامه وفي المؤسسات، كل المؤسسات التربويه، هي تجربه التلميذ
2: الجديد
1: بصوت وبأفكار ومندوبية التربية، المندوبية الجهوية للتربية تونس 2، واللي قائمة عليها الأستاذة أنس بالحاج رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. مرحبا بك أستاذة.
2: أهلا وسهلا، شكرا لك سي كريم على الدعوة، شكرا على الاهتمام دائما بالشأن التلمذي، وتحية لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: باش يكون معنا زادة سي مصطفى الشيخ الزوية خبير في الشأن التربوي بصفة عامة، مرحبا بك سي مصطفى.
3: شكرا سي كريم، تحية لك وتحية لضيفتك وكافة المستمعين.
1: يعطيكم الصحة على كل حال. المسائل هذه مسألة التلميذ الجديد، أفكارها، الممارسة في الواقع، الأنشطة متاحة، الحقيقة الرؤية والأهداف الكبرى، باش نحاولوا نفكها في فقرة لنفكر معا.
0: لنفكر معا،
1: في فقرة لنفكر معا. التلميذ الجديد، يعني عادة نتحدث عن التلميذ الجديد واحد مازال في المرحلة ما قبل المدرسة، ساعات نقول عليه التلميذ الجديد، ولكن أن يكون التلميذ الجديد في تظاهرة داخل المدارس التونسية، هذا دليل على أنه ثم إضاءات وثم محاولات أنه تغيير نوع من الحراك داخل المدرسة التونسية، باش نقوله أنه راو نحن نستقبل المدرسة، تستقبل التلميذ والتلامذة بصفة عامة بشكل جديد وبوجه جديد. باش نحكي على المبادرة ذي الجهوية اللي نظمتها المندوبية الجهوية للتربية تونس 2 من خلالك أنت أستاذة أنس بالحاج، وأنت رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. حكينا عليها كفكرة كمنجز، من بعد شنو أهدافها، ومن بعد تو ندخل في التفاعل معك.
2: أكيد، هي المبادرة هذه تتنزل في إطار الاحتفاء بالتلاميذ الجدد. وقت نحكيه على تلاميذ جدد نحكيه مرور من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وهالمرور هذية ماهوش حاجة سهلة. هذاك علاش خممنا أنه باش يكون عملية إدماج أو دمج التلاميذ بطريقة سلسة من خلال هاليوم هذية. أيضا المرور من المرحلة الإعدادية للمرحلة الثانوية يتطلب كذلك العديد والعديد من التفاصيل اللي لازمنا نهتم بها. فتحت شرف سيد المندوب الجهوي للتربية تونس 2 قلنا علاش في مؤسساتنا التربوية أثناء ما يكونش فما هالمبادرة هذية، مبادرة يوم التلميذ الجديد. البرنامج المبادرة وتفاصيل المبادرة يختلف باختلاف المؤسسة التربوية. الأهداف الأساسية إلى جانب الاستقبال والاحتفاء بالتلميذ الجديد ونعطيه الأهمية متاعه ونقول له راه مرحبا بيك في مؤسستك، باش يكون مسؤول على كل جزء في المؤسسة هذية، إنه الحقيقة إلى جانب التعليم التعريفي بالمؤسسة، إلى جانب الهدف هو تعزيز روح الانتماء من خلال القيام بانتخابات واختيار تلاميذ القسم. التعريف أساسا كذلك بالأنشطة الثقافية اللي موجودة في المؤسسات التربوية، صحيح هناك جانب بيداغوجي وتعليمي في المؤسسة، لكن التلميذ الجديد لازم يعرف اللي عنده فسحة للأمل، فسحة للنشاط، فسحة للتعبير من خلال مختلف الأنشطة أكيد التربوية، العلمية، الثقافية، الفنية، هذي الكل من خلال ورشات لإعطاء فكرة للتلميذ، وأيضا الانخراط، خاطر في برشا الحقيقة مؤسسات فاجئونا أنهم حضروا بطاقات انخراط للتلاميذ الجدد، يختار النادي اللي يحب ينخرط فيه أكيد ويسجل وينطلق. احنا الموسم الثقافي الدراسي انطلق منذ بداية أكتوبر. اكتشاف المواهب كان أيضا من خلال هالمبادرة هذه، الهدف الأساسي هو خلق هالمناخ التربوي المريح والإيجابي. نعرف ديما الضغط متاع العودة المدرسية، سواء كان على الولي وإلا على التلميذ وأيضا على مكونات كل الأسرة التربوية، هو اللي ربما يخلق في بداية السنة الدراسية أو العودة المدرسية كما قلت لك شوية ضغط. هذا الكل نحبه نحيو، نحبو نخليو التلميذ في جو إيجابي وينطلق مباشرة أكيد في الإبداع والعمل أيضا، وهذا أكيد باش يكون عنده تأثير إيجابي.
1: الحقيقة السردية مهمة جدا أنه في المستوى الجهوي ونحكو على الأهداف متاعها، خلنا نحكو على ما قبل السردية عند الفكرة. خلنا نبدأ بالفكرة، يعني الحقيقة الفكرة كيفاش تنجم، كيفاش بدأت وكيفاش تبنيت وكيفاش وضحت وكيفاش نزلت إلى مستوى الواقع وتحققت. وهذه باش المستمعين متاعنا واللي زملائنا زادة في التربية والتعليم بصفة عامة وفي المدارس والمعاهد والمناطق الأخرى من تونس يعني يستأنسوا بالأفكار ويستأنسوا بنوع من أنه راه يمكن التخطيط ويمكن أن تكون الفكرة جيدة والتخطيط أكيد. لها والنزول
2: والتطبيق زادة لازم يكون زادة. هو الأهم ربما إذا هو الفكرة كما قلت جات من خلال ربما بعض الصعوبات اللي نسمعوا بها بعض التلاميذ، بعض التشكيات أنهم ما يعرفوش ربما المؤسسة التربوية بكل تفاصيلها، فما تخوف من المؤسسة، فما شكون يدخل سنة سابعة ما يعرفش حتى ضوارب المواد، ما عنده حتى فكرة على المؤسسة، على النظام الداخلي. فالحقيقة هي راهي جات بعد نقطة مهمة جدا اللي هو التشخيص، على خاطر بعد تشخيص سنة دراسية وسنة ثقافية وغيره نخرج ربما ببعض النقاط اللي نجموا نتجاوزوهم أو نصلحوهم. فكان الانطلاق قلنا سنة علاش، خاطر احنا نقوم بزيارات، انا كرئيس مصلحة الأنشطة اقوم بزيارات لمختلف المؤسسات التربوية، في بعض الأحيان نستغرب انه فما تلميذ ما عندوش فكرة على الموجود. قلنا علاش احنا في هالمبادرة هذية ما نفتحوش المجال لوليداتنا الكل انهم باش يشاركوا، انهم راهو ماهيش مشاركة صورية والا انه عملنا مبادرة وكهو، لا راهي مبادرة. تو انا جيت الاستوديو كنت موجودة في المدرسة الإعدادية ابن رشد العمران الأعلى كمبادرة أولى، اليوم تقريبا عندنا 6 مبادرات في مدارس إعدادية وفي معهد. فالحقيقة فما الحاجة الإيجابية أنه برشا مديري مؤسسات ربما الفكرة المرة الأولى ظهرت لهم صعيبة وتطبيقا كيفاش بش تكون موجودة، ولكن إذا كان كل مكونات الأسرة التربوية، هنا مانيش نحكيو فقط على دور الأستاذ، هنا نحكيو زاد على دور القيم، نحكيو على دور العام الموجود في المؤسسة، نحكيو على دور الإداري وبرمجة نشاط خلال الأطراف هذوما الكل. وكما قلت لك البرنامج يختلف من مؤسسة إلى مؤسسة.
1: يعطيك صح، هذه خلينا باش نرجعوا لبطبيعة البرنامج وباش نحكوا على الأيام هذه شنو صار يعني هذه. خلي سي مصطفى الشيخ زوالي، وأنت مستشار في التوجيه الإعلام والتوجيه وصح باحث، ولكن أكثر من ذلك أنت تفكر تضع مسافة دائما مع المدرسة وتفكر في ما هو موجود في المدرسة وفي القضايا التربوية بصفة عامة. كنت كتبت على المسائل المرتبطة بي واقترحت أنه في سياق مواجهة استراتيجية الضغوطات المدرسية، وحكيت في مقال مهمة مشاركتك في المؤتمر الدولي حول تقييم أنظمة وتمشيات التعليم والتعلم المنظم من قبل المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر بجامعة تونس وقسم علوم التربية بجامعة إكس أوف بروفانس بفرنسا والجمعية التونسية للدراسات التعليمية أيام 31 نوفمبر 2001 شاركت بمقال علمي وفيه بحث ميداني حول الضغوطات المدرسية وكنت تهيت إلى أهمية أنه أن نوفر إمكانيات استقبال التلميذ الجديد. يعني كانت تعطينا قراءتك أنت العلمية للمسألة مسألة التلميذ الجديد وكيفية استقبال أبنائنا من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى من مؤسسة في الابتدائي إلى الإعدادي والثانوي. تفضل سي مصطفى.
3: شكرا سي كريم، شكرا يعطيك الصحة لتحت الفرصة للتعريف بهذا المقال اللي تكتب 2001 واللي كان خلاصة بعد 3 سنوات من العمل مع تلاميذ 7 أساسي والأولى ثانوي سواء في مكاتب الإصغاء وقت نزلت كبدات في المهدية سواء كذلك في الحملات اللي نعملوها للتعريف بالإعداديات لكل التلاميذ القادمين. الممكن ندخل مباشرة في جوهر الموضوع وبعد نرجع للمقال. يعني قيمة ما أسمعه منذ حين مع الأخت رئيس مصلحة الأنشطة من أنه كان بمبادرة، يعني ليس لم يكن هناك منشور وليس هناك حملة وطنية وليس هناك معناها أمر من الوزارة، إذن هي قصة المبادرة. لماذا أشدد على هذه النقطة؟ لأنه أنا قدمت مقترحات في الدراسة اللي عملتها واللي بينت نوعية الضغوطات اللي عيشها التلامذة ونوعية العقوبات والخوف، كل اللي قالته الأخت منذ قليل هو من التشخيص الذي يتكرر. ربما في السنوات الأخيرة زادت الأمور تعقيد لأنه أصبح تلميذ 2026 معناه يكتشف المدرسة حتى قبل أن يدخلها كان يشوف قبل ما يعرف شيء ممكن عليه. اليوم المؤسسة يعني تلميذ اليوم يصل إلى المدرسة وهو يعرفها معناه، يعني هو في المنصات وفي الفيسبوك وغير ذلك. إذن المسألة تعقدت بمعنى أنه البيئة الرقمية هي تسرع انتشار المعلومة، ولكن عدم إنجاز مثل العمل اللي قالته الأخت هو زيد يعقد. ولذلك نسجل يعني تثمين المبادرة هذه وهي مبادرة دعت إليها مناشير عديدة منذ ربع قرن، معناها ما هيش اختراع العجلة، لكن الفرق هو اليوم ولا تأتي من تحت. كانت مذكرات كثيرة ومناشير كثيرة قالت باليوم المفتوح وقالت بضرورة كل اللي قالته الأخت منذ حين من أهداف هي موجودة في الوثائق، الأمر المنظم للحياة المدرسية أو إصلاح التعليم 2002 القانون التوجيهي يتحدث عن كيف يكون مسؤولا. كل اللي قالته الأخت يعني هو قيمته في أنه يقوي الانتماء، في أنه يخلق مناخ عمل، كل الحياة الباهية موجودة في النصوص. الجديد اليوم أنه نسمع في مبادرات تأتي من تحت إلى فوق، بمعنى أنه 6 مبادرات في إعداديات ومعهد يمارسون ما كان مجرد معناها مذكرات قد تجد صدى ولكن ضعيف. اليوم الجديد أنه تعريف تلميذ يأخذ بطاقة انخراط في النادي بإرادته، أنه يكتشف في المعهد ويعملوا به جولة، أنه هي في نهاية الأمر قيمة العمل هذا هو يلبي حاجة حقيقية. هي من قبل رأي حاجة حقيقية، يعني أنا رصدت حيرة التلاميذ في الشهر الأول في جميع المؤسسات اللي شفت تقريب 3000 طيلة 3 سنين في البحث، وموجود المقال بالمدونة البيداغوجية يسهل أن نلقاوه نشرته سنة 2004 يحكي على مختلف أصناف الضغوطات التي تأتي عموما من النظام التأديبي، من تأتي كذلك من نظام الامتحانات، من العلاقات الجديدة. كل تلاميذ 7 يحنون الابتدائي طيلة 2 أو 3 شهور لا يندمجون بسهولة. يقول لك كان المعلم برك ولو 13 معلم، ولات كانت مادة واحدة محفوظات، كل المواد أصبحت محفوظات. يعني نعطيك في العبارات كما وجدتها في الميدان. يعني إذا النجم كان مثل هذه المبادرة نثمنها، وهي في الحقيقة تحويل لبرامج وأفكار جميلة لم تجد طريقها إلى الميدان، اليوم تجد طريقها مع رئيس مصلحة متحمسة وتحكي لك على حاجة عملتها، مع قيمين يفهموها، مع أسرة تربوية، خاطر العمل الجماعي هو اللي بيش يصنع الفرق. والعمل الجماعي بالضرورة يأتي من أصحاب القضية، أصحاب الحقوق، يعني أصحاب الشأن في المؤسسة. أما أن ننتظر في كل مرة ما سيأتي من فوق فهذا سيغير المناشير، سيغير القوانين، ولكن لا يغير حياة الناس اليومية.
1: هي برشا سي مصطفى. يعني لهنا المهم أن قلوا احنا المنعرج الهام أنه أصبحنا نتحدث عن مبادرة ذاتية خلينا من المناشير ومن الإصلاح التربوي في الماضي في سنوات مختلفة والتخطيطات والسياسات التربوية بصفة عامة. نعلم جيدا كل ما هو موجود على الورق الحقيقة ثري ومهم، ولكن المشكلة دائما في التطبيق، أن ننزل إلى الميدان، وبالتالي المبادرة هي من الميدان، من أصحاب الميدان، المندوبية الجهوية للتربية والمعاهد والإعداديات اللي فهم نوع من الانسجام. ومش سهل باش انت تحقق الانسجام بين مؤسسات إدارية وفي نفس الوقت مؤسسة تربوية تتعاون مع التلميذ على في الميدان، وده يخلي انه كي نقولوا المبادرة تنجح بالانسجام بين كل الأطراف اللي تهتم بالشأن التلمذي، ولديه وعي بانه راه واقع التلميذ لا يمكن ان يتغير الا بان نتدخل بشكل فعل ولكن بشكل ذكي وموجه. الغاية من العملية الكل أستاذة حكيت عليه، وأنت زاد حكيت على كيفاش أنه التلميذ يتعامل مع الضغوطات، كيفاش أنه التلميذ في دائما ما لديه أساليب خاصة في واستراتيجيات خاصة به لتجاوز الضغوطات المدرسية. كنت حكينا عليها باش من بعد نرجع مع أستاذة أنس ونشوف كيفاش استراتيجية تطبيق المبادرة هذه لتجاوز الضغوطات المدرسية التي يواجهها التلميذ. تفضل سي مصطفى.
3: شكرا سي كريم على هذا السؤال الهام، لأن المقال المكتوب يتبنى مقاربة ميكروسوسيولوجية. بمعنى في العادة من وضع المناشير والاعتقاد يعني الإصلاح يأتي من فوق وراءه رؤية للمنظومة هي مأخوذة من النظام الفرنسي وطريقة التفكير الفرنسي، وأنه المنشور يصدر من فوق ثم الميدان يغير والتلميذ مجرد منفذ. الماكروسوسيولوجية تقول هكا، هذه مقاربة دوركايم ظهرت القرن 19 وهي التي بنت المدرسة الفرنسية وإحنا خدناها نموذج. الميكروسوسيولوجية تقول الفاعل مهما بدا لنا مطيعا ومهما بدا لنا داخل المنظومة له استراتيجيات، له قدرة على تجنب الضغوطات بطريقته. وتناولت في المقال كيف يضع التلاميذ استراتيجيات مناهضة الكبار والأساتذة، ياخذوا فيهم ما نحب نقول حبش نقول العبارة، ولكن هذا الشيء يقولوا لي هما الكلام ماذا قلت لك عام 98 99 و2000 و2001 اليوم

0: كثرة الرفاق السوء ولا كثرة أي ظاهرة سلبية وظواهر مستجدة، وتلميذ يبدع يولي في السلبي، بمعنى أنه الحاجة إلى الشعور بالكفاءة إذا لا يجده في مدرسته التي أصبحت مملة سيبحث عن الشعور بالكفاءة والانتماء خارج الفضاء المدرسي. إذن هذه المبادرة عندما يشعر بالانتماء إلى مؤسسته، وأن القيم هو قيم معناها يحبه، كيما تعرفش يقولوا لي تلامدة، بدينا نحكي لك 2000 راو يقولوا نحسوا باللسادة، خاطر هما كانوا مع تلامدة من مع المعلمين يسميوهم بالاسم، كانوا مع المعلمين يحفظ مع الجانب العاطفي كان قوي. فتلك القطيعة الفجئية، أنا دعوت في نهاية المقال إلى تنظيم زيارات، وقمت بها راهو في مجال عملي في المهدية أكثر من مرة، في ساقية الخادم، في المهدية، في برشا بلايص، ناخذ تلامذة السيزيام يعملوا دورها في الإعدادي، وجماعة الإعدادي يجيو. هذا من شأنه أن ينقص شوية مك الحدة هيك، والشعور بالانتماء يبنى. يعني في أنت تعرف فلسفيا المفاهيم والأفكار والأحاسيس هي بناء، بناء عقلي وبناء عاطفي، كل شيء يبنى مش معطى. يعني عندما يبنى تدريجيا داخل الجماعة لا يبحث عن الانتماء خارج تلك الجماعة. إذن ما لا يجده من تلبية حاجياته داخل عائلته أو مؤسسة تربوية أو أي شيء مما يسمح به المجتمع سيبحث عنه حتى خارج ما يسمح به المجتمع. إذن هناك حاجات أساسية في كل عمر، حاجة الانتماء، للشعور بالكفاءة، للشعور بالاستقلالية، للشعور بأنه محبوب عنده قيمة. اليوم ما عوش يلقى فيه مثل هذه المبادرات، خاصة جي في الوقت المناسب. هل من الصدفة أنه أكبر نسبة تسرب وانقطاع هي في السابع أساسي والأولى ثانوي؟ يعني 100,000 أو 90,000 أو 80,000 أكثر من نصفهم في هذه الفئة، لأن القطيعة بين الابتدائي والإعدادي حقيقة، والقطيعة بين الثانوي والإعدادي حقيقة. إذن لا يمكن إلا أن نثمن كثيرا مبادرة الأخوة في تونس، ونتمنى أنه تصبح يعني مثل الأشياء الإيجابية السلبية معدية حتى الإيجابية. هي قالت فندحين طلبوا. إذن خلنا أعطيك مثال آخر زلت كي عشته أني توا، ونتمنى أنه يصبح تقليد في الوزارة. أنا متعود 30 سنة نكون في جماهير وأسلاك وزارة التربية الكل، منذ مدة وزارة ولا تعمل إعلان تقول شكون يحب يتكون الجمهور اللي يجيني يتبدل. راو قلت لك مثال بسيط بتاع تغيير الأسلوب والطريقة، الطريقة أحيانا قبل الحقيقة. عندما تدعو ناس للتكوين وتفرض عليهم التكوين يأتون أغلب الحصة تتعدى تذمر وشكوى، وشويكم تناديوا فينا. توا إجراء أخير من زلنا كبديت فيه، توا عندي عام وليت المراكز التكوين تقول إيش نعمل التكوين، من يطلب هذا التكوين، من يسمع بالتكوين يطلب ولا ما يسمعش فيك ما ناديتنيش. أما فرق بين أن تعرض خدمة وتعرض سلعة وتعرض تكوين هو ما شاورتش فيه صاحبه لا المحتوى لا الوقت، وبين تقول له كان تحب شارك وشنو تحب وقتاش تشارك شنو الموضوع إلى غير ذلك. إذا نفس الشيء نقولوه على جميع ما يتعلق بمجالات التربية، أن تكون المقاربة من المعنيين أصحاب الحقوق يصبح التكوين حاجة، ويصبح الانتماء للأنشطة الثقافية والتربوية. كان نقول علاش توا باش تنجح التجربة هذه، لأنه في الماضي كانت موجودة، ولكن كنا نختار للزينة والواجهة معهد نموذجي، معهد يعني أن تنتج في معهد حي بقدفة 2 في معهد شعبي في حي شعبي، فهو يخاطب التلميذ العادي في المعهد العادي ويصبح يعبر عن واقع حقيقي. أما أن تغطي الإذاعة والتلفزة تظاهرة ثقافية برمجتها وزارة ثم يحضر فيها، يعني فهمتني شنو نقصد القصة؟ بين أن تنطلق من تحت إلى من تحت، معنى من معنيين من أصحاب المصلحة التلاميذ والقيم ورئيس المصلحة في الجهة، أفضل من أن يأتي منشور ينظم حملة وطنية ونشاطا وطنيا. وهذه مقاربة فرنسية، شوفوا حتى فرنسا شنو جابت نتيجتها معها.
1: سي مصطفى ألف شكر على الإضاءات اللي قدمتها واللي ارتبطت بمقاربتك العلمية بطبيعة الحال حول كيفية أنه ننظر إلى استقبال التلامذة في الجدد بطبيعة الحال في المدارس الإعدادية والثانوية، وكاينها استراتيجيات معينة تعتمدها المدرسة لتجاوز الضغوطات المدرسية التي يواجهها التلميذ بصفة عامة. القضية قضية انتماء صحيح، ولكن كيف نوفر الظروف المناسبة لتحقيق هذا الانتماء؟ هذا الهاجس الأساسي الذي تقوم عليه هذه المبادرة. يعطيك الصحة سي مصطفى. بطبيعة الحال باش نرجع لك أستاذ أنس بالحاج، رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. نمر أصدقائي إلى فقرة غنائية مع نور كويفاتي يا مدرستي.

0: الطريق إلى المدرسة، نسير، نثابر، ونتميز.
1: نعود أصدقائي من جديد في برنامج طريق المدرسة في إذاعة تونس الثقافية بعد ما مداخلت سي مصطفى الشيخ الزوالي. الحقيقة المبادرة متاعه في هي كانت في شكل كتابة علمية هامة، قدم لنا فيها قراءته العلمية لكيفية مواجهة الضغوطات المدرسية، وانتهى إلى أن التلميذ التونسي راه لديه استراتيجيات خاصة في مواجهة الضغوطات المدرسية، ولكن الأهم من ذلك هو أن تكون المؤسسة التربوية حاضرة في شكل مبادرات، في شكل أدوات مناسبة لاستقبال التلميذ المدرسي. الاستقبال لازم يكون عنده خصوصية مؤطر في أهداف، ذلك علاش هو في آخر المقالة متاعه حقيقة قدمنا مبادرة وبطبيعة الحال بشكل نظري اقتراح، الهدف منه التأكيد على أنه كيف يمكن تحسين أنشطة استقبال التلاميذ الذين ينتقلون من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الإعدادية، كيفية برمجة زيارات للتلميذ في المدرسة الابتدائية التي يتجه من نحو المدرسة الإعدادية، وكأنه لهنا الحياة المدرسية لا يمكن أن تكون حياة قائمة على الصدفة، وإنما قائمة على تخطيط مناسب لكيفية إدماج التلميذ الجديد في كل مؤسسة تربوية. إذن العمل العلمي هذايا نجد صداه في المبادرة التي قدمتها المندوبية الجهوية للتربية تونس 2. أستاذ أنس، يعني احنا حكينا على أهداف المبادرة وحكينا على الأبعاد المختلفة لتحقيق مبادرة التلميذ الجديد، ننزل إلى مستوى التطبيق. وانت كنت تحكي قلت أصعب حاجة هي التطبيق، أنه والتطبيق فيه بالكثير من الشروط. احنا حكينا قبلك على الانسجام وكل شيء بين الأطراف المتدخلة في تحقيق مبادرة التلميذ الجديد، كان ننزل للتطبيق وتحكينا على حيثيات سيدي كواليس ساعات نجمو احنا ما نشوفهاش، وفي نفس الوقت نحكو على مكونات الايام التلميذ الجديد الموجوده في المدارس الاعداديه وفي المعاهد الثانويه. شنو الانشطه الموجوده فيها؟ انت قبلك اعطيتينا اضاءه حول الانشطه الثقافيه، ولكن خلينا ننزلوا اكثر وتعطينا بالجزئي الانشطه الموجوده، شكون موجود؟ خاطر احنا لاحظنا انه ثم الحقيقه كثير من المدخلين من في أساتذة وفي مسائل فيها رقص وفيها مسرح وفيها غناء وفيها كواليس. الحقيقة نعتقد أن ديما في آخر العام تتعمل فائدة بيا فيها للسنة الدراسية.
2: السنة الدراسية هو هي كما قلت لك بالنسبة للفكرة هذه، باش نعطيك احنا الكواليس كإنجازة في مستوى المندوبية. الحقيقة بعد طرح الفكرة مع سيد المندوب الجهوي للتربية التونسيين وجهله التحية اللي كان دعم الفكرة، توجهت لزملائي من مستشاري الإعلام والتوجيه على خاطر زادة هم عندهم أهمية كبرى وعندهم طريقة طرح مختلفة وعندهم زادة أفكار مجددة الحقيقة ومهمة جدا. زملاء زادة المختصين في علم النفس اللي كانوا زادة حاضرين للورشات. والجانب الآخر وقت باش نمشيوا للمؤسسة التربوية، في المؤسسة التربوية باعتبار أنه سنة ثقافية التي مرت هناك العديد من الملتقيات، هناك العديد من المشاركات، وبالتالي كل مؤسسة تربوية باش يكون عندها إنتاجها الخاص فيما يخص النوادي، سواء كانت موسيقى أو مسرح أو شعر أو روبوتيك، العديد والعديد من النوادي. أيضا مع بالتنسيق مع مديري المؤسسات قلت لهم المجال لكم أنتم باجتماع مع كل الأطراف من أساتذة كما قلت من القائمين، وقع ضبط البرنامج اللي حكينا عليه. تختلف كما قلت لك من مؤسسة إلى مؤسسة. النقطة المهمة في هذايا الكل أنه كل تجربة قابلة أنها تتطور، معناها في نهاية يوم الجديد في كل مؤسسة فما ملاحظات مهمة قاعدة تتقال، سواء كان من الإطار المشرف سواء كان من أحنا كي حضرنا وكنا نسمع والله كان خممنا هنا رانا كنا النجم تكون أفضل، رانا حققنا أهداف أفضل، وهذا هو مهم على خاطر احنا باش نبداوها مبادرة في السنة الدراسية 2026-27 اكيد في 27-28 نبنيو على حاجة جديدة. معناها كل فكرة قابلة للتطور قابلة للنقاش، المهم انه فما الحقيقة تحفيز وفما لاحظت انه فما فرحة كبيرة انه ربط الصلة بين كل مكونات الأسرة التربوية. في بعض الأحيان نقولوا نتصلوا بالمديرين نعرفوا بداية سنة دراسية ومع ضغط ومع جداول ومع كذا تظهر لهم الحكاية صعيبة، ولكن احنا كي نمشيوا على عين الميدان نلقاو الحقيقة خدمة ممتازة جدا.
1: طبعا احنا باش نحكوا على عين الميدان، ناخذوا نموذج المؤسسات، مؤسسة معهد بوقتفة 2 سيد حسين، معهد سيد حسين بوقتفة 2، كانت تحكينا على التجربة في المعهد هذا كيفاش كانت، والمدخلين والعناصر والاحتفالية اللي كان الناس كل تنجم تدخل الصفحة التلمعة بوكتفة 2 تلقى الاحتفالية بجزئياتها كيفاش كانت. تفضل.
2: هو بالنسبة لبوكتفة 2 سيدي حسين الحقيقة هي مؤسسة ناشطة بشكل متميز الحقيقة، يخدموا في خدمة باهية برشا. فكرة التلميذ الجديد خلت أنه الأسرة التربوية هي بطبيعتها تخمم أنهم هما عائلة، انهم هما عائله باش يحتفلوا باولادهم الوافدين اللي جاوهم جدد. وبالتالي كل استاذ غادي وكل قيم وكل اداري نوجه لهم تحيه كبيره، خذي على عاتقه هالفرحه هذه وهالاحتفاء هذايا. ولكن بجانب مهم جدا، راه وقت نحكيه على جانب احتفاء مش فقط راه صوره وموسيقى وهكا صوره ملونه جميله، ولكن فما خدمه. احنا الهدف انه التلميذ ياخذ فكره على المؤسسه، يعرف شنو موجود في المؤسسه، يتكون زي في بعض النقاط مثلا انه نهارتها فما نادي الاسعافات الاوليه انطلق بشراكه مع الهلال الاحمر، وكان الحقيقه من النوادي اول نادي في المؤسسه هذيك. اللغات، انه يتعرف التلميذ على اللغات، معناها اللغات الاجنبيه اللي نجم ياخذهم فيما بعد كمواد اختياريه، خاطر ديما نلقاو هكا التلميذ ما يعرفش نختار المانيه نختار اسبانيه نختار كذا، ولكن كي شاف اللوحات الكل وتعرف على اللغة سهل عليه العملية، سهلت عليه العملية بشكل كبير. النوادي الأخرى اللي تحصلوا زاد على جوائز، نوادي الروبوتيك إلى آخره، فما قاعة خاصة تعرف اللي هي كتجربة أولى ووطنية معناها مميزة جدا، قاعة رقمية بكل ما فيها من تفاصيل مهمة اكتشفوها زاد التلامذة. فالحقيقة كان نشاط مهم، زاد نشاط المدرسة العددية حي الواحة العقبة مرحلة عمرية أخرى سنوات سابعة. الجانب أيضا المهم هو أيضا الرياضة اللي هي أنشطة رياضية مهمة جدا بالنسبة للتلامذة في العمر هذاك، في عمر البلوغ وغيره. فبالتالي مهم جدا أنه نركزوا زاد على الجانب إلى جانب الجانب الثقافي، فما ديما الأنشطة الرياضية اللي نحاولوا ديما أنها تكون موجودة في المؤسسات. كذلك فما برشا مؤسسات، احنا لحد الان الى اليوم معناها تقريبا 20 مؤسسه تربويه 20 مبادره، ومازال فما احنا بلا محل ربطناهم بوقت معناها بفتره زمنيه من الى العشرة اكتوبر، وفي ولحد الان الحقيقه الكل الناس كل مدام انس بربي زدنا جمعه اخرى خلينا نزيدوا نكملوا المبادره.
1: هي على كل حال هي دائما بدايه السنه مهم جدا في بدايه السنه، يعني احنا تو كنا نحكوا على الانشطه الروبوتيك، نحكوا على اللغات، ونحكوا على حتى على ثم نقولوا احنا كاينو ركح تحولت الساحه تاع المدرسه، والركحه هذيا صارت فيه برشا انشطه. وكان نحكوا شويه على العائله التونسيه والمجتمع المدني وينو من الوضعيه هذه، وضعيه انه المدرسه قاعده تفتح الابواب نتاعها لتلامذتها جدد. تحكينا على المجتمع المدني، العائله التونسيه كانوا حاضرين فاعلين، كانوا ينظروا كيف ملاحظين. تفضل.
2: هو الجانب الايجابي انه في بعض المبادرات ماهوش الكل، ولكن اغلب المبادرات انه فما برشا اولياء يكونوا حاضرين، وهذا مهم جدا. فما اولياء يكونوا قراوا في نفس المؤسسه، وبالتالي انه يجي المدير المؤسسه انه يحب يحضر انه يحب يشارك مشاركه رمزيه، انه يكون موجود في الساحه ويقدم لولده يعطيه الأماكن اللي هو تجول فيها في الساحة ويحكي له على ذكرياته في المؤسسة التربوية، هذا مهم جدا. المجتمع المدني الحقيقة كما تعرف ديما الكشافة التونسية وغيره والهلال الأحمر واللي يكونوا معنا الحقيقة في شراكة فعلية مع وزارة التربية كانوا حاضرين وأثنوا برشا على المبادرة، وإن شاء الله كما قلت لك أسست لمشاريع أخرى خلال هذه السنة الدراسية. ولكن خليني أقول لك للمبادرة هذه تزامنت كذلك مع الخطة الوطنية للتوقي من مخاطر الإدمان والمخدرات، اللي كما تعرفوا اللي هي هذه الخطة اللي أرسلتها وزارة التربية وسيد وزير التربية بالشراكة مع الوزارات ذات الصلة. وبالتالي تم استغلال المبادرة التلميذ الجديد، وفي كل مبادرة نلقى ورشة خاصة للتوقي من مخاطر الإدمان. الورشة هذه يكونوا معنا الطب المدرسي، يكونوا معنا من وزارة المرأة والأسرة والمسنين، يكونوا حاضرين معنا كذلك من الشباب والرياضة. ديما هالورشة هذه كانت موجودة باش الجانب التوعوي مهم بالنسبة للسنوات السابعة وحتى للسنوات الأخرى والسنوات الأولى، باش نكملوا في هالمشروع هذايا اللي عنده أهمية كبيرة واللي بالحق معناها فما برنامج مهم جدا. نتمنى أنه يقع انخراط كل مكونات الأسرة التربوية، كل المجتمع المدني، كل الوزارات للتوقي من هالظاهرة الحقيقة اللي ما عادش نجمو، ما عادش عندنا حل كان اللي باش نخدموا الناس الكل مع بعضنا باش نلقاو لها حل.
1: بيعطيك صحة. لكل حال هي المبادرة حامل الكثير من الأهداف وفيها التفاعل مع التلميذ، ولكن التفاعل مع المجتمع المدني ومع العائلة التونسية. ومهم جدا أنه العائلة التونسية تحين زادة تحين صورة المدرسة في ذهنها، وفي نفس الوقت تتمر رسائل لأبنائها بضرورة أنه رأي المدرسة لديها خصوصية، أنه رأي فضاء للتعلم والتعليم، ولك فضاء باش يعيش فيه زادة ذاك. وطالما أنه باش يعيش فيه يعني ثم نواميس، ثم قوانين داخلية تميز ذلك الفضاء اللي باش تعيش فيه، باش تحافظ فيه على روحك وتحافظ فيه على أترابك وكل شيء وعلى كل ما هو موجود في المؤسسة التربوية. يعني المعادلة ذي ما بين أنك تحتفل وما بين أنك زادة تمرر رسائل مرتبطة بأهمية الانضباط واتباع القوانين النظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية.
2: هذاك علاش تحديد البرنامج ماهيش حاجة سهلة، معناها ماهوش كما قلت لك ماهوش جانب احتفالي فقط، هو لابد من تحديد أهداف لكل ورشة ومتابعة كل ورشة، الجمهور المستفيد، التقييم. وأنا ديما نشدد على فكرة التقييم، نجاح أي مرحلة من المراحل يكون بتقييم جيد. ففي كل مرحلة الحقيقة يقع تقييم، هل أنه التلميذ استفاد من الفكرة، هل أنه التلميذ شافها بجانب جدي، خاطر احنا نحكيه على جانب جدي لازم يكون موجود معناه حتى في الأنشطة الثقافية، مش فقط الجانب الترفيهي مهم، ولكن هناك
1: أهداف موجهة. أخرى هو دائما اللعب
2: أكيد
1: موجه
2: أكيد بطريقة معناها موجهة أنه وين وصلنا في المشروع هذايا. وأكيد على كل حال كما قلت لك هي تجربة قابلة للتطور، قابلة للنقد، وإن شاء الله إن شاء الله على كل نكون حققنا جزء من أهدافنا كمرحلة أولى.
1: كل شيء قابل للتعديل المراجعة، ولكن في التحسين المهم الأهداف هي أهداف نبيلة بطبيعة الحال مرتبطة بالمدرسة التونسية وعلاقة التلميذ وصورة المدرسة في ذهن التلميذ. مهم جدا أن نخرجوا من الصورة النمطية وفي نفس الوقت الأحكام المسبقة التي يحملها التلميذ. ذيك علاش يعني وأنت يعني عندك تجربة في مجال التنشيط الثقافي في المرتبط بالمؤسسة التربوية بصفة عامة، كان يعني أكيد رك عشت وضعية الملاحظ، تلاحظ في التلميذ كيف تعامل مع الأجواء هذه الجديدة. نرجع ديما نقول التلميذ الجديد كيف تعامل، يعني كان مبادر، كان مشارك، وإلا ثم نوع من الحذر، ثم نوع من المراقبة عن بعد. وصفينا وضعية التلميذ وأنت صاحبة الخبرة في قراءتك بتبعت الحال السلوك الثقافي للتلميذ التونسي.
2: هو أول ما تبدأ المبادرة أو أول ما يبدأ البرنامج في الساحة، التلميذ دي ما عنده جانب إنها حفلة كما أنت قلت، بلك شي حفلة اختتام سنة دراسية، وبالتالي في ذهنه إنه هو بش يحضر حفلة بش يصفق فقط، بشي غني شوية وبشي غادر المكان، ولكن يلقى انه هو مخير في ورشات الاقرب لي، سواء كان نوادي علمية وإلا ثقافية وإلا مسرحية وإلا موسيقى وإلا إصغاء كذلك. يختار الجانب متاع انه يختار، انت تلاحظوا التلميذ ياخذ برهة من الزمن، يقعد يفكر ورشة شنو فيها الورشة هذية، مدام شنو هذا سؤال مهم جدا بالنسبة للتلميذ، انه زادة يختار، يتعلم يختار الجانب اللي هو يعبر عليه في المؤسسة التربوية، ثم يمشي للورشة هذيك. في الورشة هذيك يبدأ يكتشف بشوية بشوية التفاصيل، وربما في نفس الوقت يبدأ في الورشة هذه مثلا نقوله ورشة من عرشنا المسرح، في نفس الوقت يبدأ يخمم في الورشة الأخرى ويسألك، يقولك هل بالإمكان أني نمشي للورشة الروبوتيك أني نكتشفها. في آخر المطاف بعد ما يشوف الورشات الكل يكون اختار النادي اللي ربما بشي ينخرط فيه، يولي عنده بيده هو أفكار واقتراحات مثلا انا كما قلت لك توا كنت في ابن رشد العمر الاعلى تلميذ حاضر ورشه تربيه تشكيليه، فاقترح على الاطار التربوي انه فما حائط جدار سوف يقوم بتلوينه وتزويقه حسب رؤيته. تلميذ سنة سابعة كان حاضر، كان هكا خجول بعض الشيء، ورقته قدامه يسطر يلون بعد برنامج كامل من الموسيقى من المسرح من الاقتراحات غيره، فكانت المبادرة منه أنه باش يقوم بتزويق الجدار. هذايا أنت تحس اللي بالحق الفكرة وصلت للتلميذ،
1: تركت أثر
2: وأصبح صحيح. لدي الإحساس بالانتماء. معناها أنا بعد كل نشاط، مش نقول لك حاجة مهمة، في بداية النشاط من يضع الكراسي والطاولات في الساحة هو العامل في المؤسسة، وهنا نحب نوجلهم تحية كبيرة على الحقيقة مساعدتهم في تطبيق الفكرة. لكن في آخر نشاط هم إلى جانب العامل التلاميذ يحافظون على المعدات والتجهيزات بالنسبة للمؤسسة. معناها كل تلميذ كل تلميذ يفكر فك الكرسي فك الطاولة، يرتبهم ينظمهم، وهذا مهم جدا. هذا اللي نحكيه عليه، انه يحافظ على المعدات، انه يحافظ على الأجهزة اللي موجودة في كل مؤسسة تربوية، وهذا زاد من الأهداف اللي حبينا نحققها.
1: يعني الأهداف البعيدة والقريبة، الثقافي والمواطني كذلك. ويعني نحكو على التلامذة، وكي نترك أثر في شخصية التلميذ، نعلم جيدا أنه باش يتم مشاركة ذلك الأثر من قبل أترابه، ونعلم جيدا أنه التلميذ يكتشف روحه ونكتشف إبداعات. يعني حنا تو نحكو على أنه ياخذ التلميذ مبادرة على عاتقه بأن يرسم على الجدار، فذاك دليل على أنه بدأ يكتشف الإبداعات الداخلية متاعه، وبدأ يحقق فكرة الخطوة الأولى للانتماء للفضاء المدرسي. ومنها باش نلقاو أنه ثم ينجم يكون معه جيل، جيل ذاك تاع سنة أولى ولا حاجة، جيل كامل ينجم ياخذ هذا هو نصيب من كيفية المشاركة في تأثير الأنشطة الثقافية داخل المدرسة بصفة عامة. توك احنا مانيش باش نحكو على التعديل والتجويد، ولكن نحكو كان قراءتك أنت للمستقبل، كيفاش تشوفها المبادرة في حد ذاتها؟ ما نحكيش على الحيثيات، ولكن في المستقبل تشوفها أنه ونصائحك بطبيعة الحال للمؤسسات التربوية في كل المناطق تونس الحبيبة، يعني تعطينا قراءتك للمستقبل للنوع من المبادرات هذه.
2: هو أولا التوقيت متاع المبادرة النجم يكون قبل، معناه يكون في موفى شهر سبتمبر، باعتبار انه مازلنا في المراحل الاولى متاع العوده المدرسيه وبدايه السنه الدراسيه، انه يقع ربما توحيد او تعميم المبادره او توحيد البرنامج في اغلب المؤسسات. معناه النقاط الكبرى تكون مشتركه، وهذا يكون بعد كما قلت لك تقييم، بعد اجتماعات مع سادة مديري المؤسسات التربوية، انه يكون اكثر زادة انفتاح على وزارات اخرى، على مجتمع مدني، يكون الاعداد افضل. معناها كاعداد هي مبادرة كما قلت لك فكرة اولى اسبوع فقط كان الحقيقة مبرمج، فيكون حتى منذ نهاية السنة الدراسية التي تسبق في تحديد ربما كيفية البرمجة، كيفية التعامل إلى آخره، وننطلق مباشرة منذ العودة المدرسية في تطبيق هالفكرة هذه.
1: يعطيك الصحة على كل حال أستاذة أنس بالحاج، وأنت رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية تونس 2. شكرك على الإضاءات وعلى مشروع ومبادرة التلميذ الجديد بالمؤسسة التربوية بمنطقة المنطقة التعليمية تونس 2. إن شاء الله تتم تعميم المبادرة هذه، ونشهد كل المناطق في كل المناطق التونسية والمعاهد المدارس التونسية المبادرات من هذا النوع من المبادرات اللي تحقق وتعز الانتماء كما ذكر الأستاذ مصطفى الشيخ الزويلي، ونشكره بطبيعة الحال على المداخلة متاعه، وهو مستشار في توجيه الإعلام في الإعلام والتوجيه وباحث في الشأن التربوي. نختم أصدقائي بغنية نقيلي أحلى زهرة بصوت غناء أبو حمدان، وهي من اقتراح ضيفتنا الأستاذة أنس بالحاج رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية التربية تونس 2.

الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام حمام غريبين يقتسمان الهديل الأخير على حافة الهاوية. السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر. السلام أنين محبين يغتسلان بضوء القمر. السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحا وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة ماذا صنعتم بطيف القتيل. السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة ماذا سنزرع عما قليل. السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسدد مرتفعات الموشح في قلب جيتارة نازفة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة لا رصاص ولا قنبلة.

0: نجيب محفوظ. الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة، والسلام هو الطريق الوحيد للحياة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أريد سلاماً لأرض السلام، أريد طعاماً لكل الجياع، أريد مكاناً ينام الصغار به دون خوف ودون انقطاع.
1: إذاعة تونس الثقافية.

سلام على من يشاطرني فنجان القهوة في الصباح، سلام على من يترك نافذته مفتوحة لمرور الضوء، سلام على الذين يحبون السلام ولا يملكون سواه.

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اصحب الناس بأخلاقهم، واصحب نفسك بعقلك، واصحب ربك بصدقك، تعش في سلام. أنغام.

0: أنغام من كل مكان.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: لاسمها إيقاع ليس كسائر الإيقاعات، ونغمة ليس كمثلها نغمة، وموسيقى لا تضاهيها موسيقى. هي النور والضياء والشمس والدفء، وهي خضرة الأرض وزرقة البحر والسماء وسائر الألوان التي تبهج النفس وتسر الوجدان. سهولها مبسوطة ممدودة، وجبالها شاهقة شامخة، وديانها جارية رقراقة، وصحراؤها مديدة بعيدة، تحوي ما تحوي من حقائق الكون وأسرار الوجود. اعتدل فيها كل شيء، طقس الطبيعة ومزاج الإنسان، وأخذت من كل شيء بطرف، فكأنها خلاصة الأرض وعصارة الأكوان. عروس، أي عروس؟ وجهها المتوسط، فهي تاجه ودرته، وهي سحره وفتنته. ألم تتراءى في غابر العصور وسالف الدهور لبعض المغامرين من أبطال الأساطير؟ فاجتذبته إليها اجتذابا، فجاءها مأسورا بحسنها، مسحورا بجمالها مفتونا. كذا هي في الأسطورة وكذا هي في التاريخ، يلهج الناس بذكرها ويتحدث عن محاسنها الرواة والمؤرخون. سجلها في الحضارة والضاء، وتاريخها عريق، ومآثرها كثيرة جليلة لا يحيط بها إحصاء ولا عد. إنها تونس، تونس ولا شيء سواها، أنس القلوب وبهجة النفوس. لأن اختلف الدارسون في أصل تسميتها، فإن اسمها يظل في جميع الروايات موصولاً بالقداسة أو الخصوبة أو الأنس والراحة. تلك هي تونس، وللأسماء عبقريتها ودلالتها العميقة البعيدة.

يا حمود ما يروح لبلاده فرحان، يجعل الخير اللي فيها يذيع الخير.

0: دمي وجبت وليها روحي ودمي وجبت وليها روحي ودمي وجبت وليها روحي ودمي وجبت وليها الخضرة بلادي
1: بلادي بلادي
0: خضرة بلادي.

0: ليها روحي ودمي وهبتوا ليها الخضرة بلادي
1: بلادي بلادي
0: خضرة بلادي.
2: قطر الندى
3: وفي جمال تونس وحسن صورتها وطيب العيش فيها قال الشعراء وتفننوا بقدر حبهم لها وتعلقهم بها. وقد حياها الشاعر التونسي محمد الباجي المسعودي وكان بعيدا عنها فقال: حيا نسيمك حتى كاد يحييني، يا تونس الأنس يا خضر الميادين، سرى عليلا ووافى بالسلام إلى مضنى بحبك نائي الدار مغبوني.

لقد أحب تونس كثير من الشعراء العرب، ووضعوا فيها القصائد المشهورة مثلما فعل صالح جودة في قصيدته التي أضفت عليها الفنانة اللبنانية ماجد الرومي ما أضفت من الجمال والروعة حين تغنت بها فأطربت وأجادت. وفيها يقول الشاعر: قسما بسحر عيونك الخضري يا أجمل الألوان في عمري، ما كان لي إلاك أغنية لو طالعتني ليلة القدر.

0: قطر الندى.
1: وتظل قصيدة نزار قباني في تونس آية من آيات الإبداع الشعري وعلامة من علامات الوقوع في حب تونس والافتتان بها. يقول نزار: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب، إني أنا الدمشقي الذي احترف الهوى فاخضوضرت بغنائه الأعشاب. قرطاجة قرطاجة قرطاجة، هل لي لصدرك رجعة ومآب. أما أبناء تونس من الشعراء والشاعرات الذين كتبوا فيها القصائد وصاغوا الأناشيد وعددوا محاسنها وخصالها ومجدوا تاريخها العريق وأكدوا حبهم إياها وتعلقهم بها، فكثر كثر لا يخلو منهم جيل، وشعرهم فيها متنوع فصيح وشعبي كما يقال، من مختلف النغمات والإيقاعات والبحور والأوزان. ومن هؤلاء الشعراء والشاعرات قد نذكر الشاذلي خزندار والشابي ومنور سمادح ومحمد الشعبوني وأحمد اللغماني وجعفر ماجد ونور الدين صمود وجميل الماجري وأولاد أحمد وآدم فتحي، نذكرهم تمثيلا لا حصرا.

0: قطر الندى.
1: إن تونس أرض خير وعطاء على وجه الحقيقة والمجاز معا. تربتها خصيبة مثمرة ولود، وزيتونها عريق أصله ثابت وفرعه في السماء، وكذا نخيلها ورمانها وتفاحها وسائر الغلال فيها، وكذا خيرات بحرها مما يأكل الناس ويتخذون زينة. أما عطاؤها الآخر وخصوبتها بمجرد المعنى ومجاز الكلام، فسجل حضاري مليء بعلامات الإبداع والتفوق والسبق، مرصع بأعلام كبار في مختلف مجالات الفكر والعلم والمعرفة وميادين الفن والأدب والثقافة وسائر جوانب الحضارة ووجوهها. أعلام من الرجال والنساء ولدوا من رحم تونس وطينتها، وبرزوا من أرضها وتربتها. آثارهم مشهورة وأعمالهم جليلة، لم يفيدوا بها تونس فحسب، بل ساهموا بها في بناء الحضارة العربية الإسلامية، ولبعضهم إضافة كبيرة أشعوا بها على العالم وأغنوا بها الحضارة الإنسانية. يكفي أن نذكر القائد القرطجاني الشهير حنبال ومآثره في الحرب واستراتيجياتها، واستنباطه أساليب وطرائق جديدة في المواجهة والقتال لم يسبقه إليها أحد، حتى غدت تدرس في الكليات الحربية. وقد نذكر أيضا الفيلسوف ورجل الدين المسيحي القديس أوغستان الإفريقي التونسي، الذي عاش بين القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد، وتعلم في قرطاج، وكان له أثر كبير جدا في الفكر المسيحي، فهو معدود من أعظم رموزه وأعلامه، لا سيما في الفضاء المسيحي الغربي.

0: قطر الندى.
1: وقد نذكر في سياق مغاير الطبيب الصيدلاني القيرواني ابن الجزار الذي عاش في القرن الرابع بعد الهجرة، وهو أول طبيب مسلم ألف وصنف في التخصصات الطبية كطب الأطفال أو طب الشيخوخة. أشهر كتبه في الطب والصيدلة زاد المسافر وقوت الحاضر، وقد أثرت كتبه في بلاد الأندلس والمشرق، وكان لها إشعاع على أوروبا منذ القرن العاشر بعد الميلاد بعد أن ترجمها المترجمون ونقلها الناقلون لعظيم فائدتها وجدواها. وفي مجال العلوم الفقهية والشرعية نذكر الإمام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني، مرسي أركان المذهب المالكي وناشره في إفريقيا وبلاد الأندلس، والمدونة الكبرى شاهدة على علو كعبه وجليل أعماله. وفي اللغة وعلومها وتصنيف معاجمها نذكر ابن منظور الإفريقي القفصي صاحب معجم لسان العرب الذي يعد من أهم ما صنف من المعاجم العربية على مر العصور. وقد قال خير الدين الزركلي صاحب كتاب الأعلام في ابن منظور ومعجمه: جمع فيه أمهات كتب اللغة فكاد يغني عنها جميعا. والكلام على ابن منظور. وفي العلوم نستحضر أيضا ابن الشباط التوزري ابن تونس وابن الجريد وتوزره، وكان عالما رياضيا وأديبا مؤرخا، وقد اشتهر على الخصوص مهندسا ابتدع طريقة فريدة في تقسيم مياه الواحة وصفها التيجاني وبين فرادتها في رحلته المعروفة. وفي التاريخ والعمران البشري نذكر ابن خلدون سليل تونس العربية الإسلامية وخريج جامع الزيتون المعمور، وقد عاش في القرن الثامن بعد الهجرة الموافق للقرن الرابع عشر بعد الميلاد، وتنقل بين بلدان عديدة من بلاد المغرب والأندلس، واستقر به المقام في مصر فولي فيها قضاء المالكية قبل أن يتفرغ للتدريس والتأليف. وكان ابن خلدون بالفعل علامة فهامة دراكة، كما كان يقال في القديم عن نوابغ الرجال والنساء. كان ابن خلدون عالما برزا من علماء التاريخ، فقد وقف على طبيعة التاريخ وحركته وأنساقه والقوانين المتحكمة في تشكله وصيرورته.

مهارته، وهو أيضا مؤسس علم الاجتماع والعمران البشري، مثلما يتبين ذلك من تصنيفه المشهور المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وخاصة من المقدمة التي وضعها تمهيدا للكتاب فكأنها الكتاب.

فإن نظرنا من جهة الآداب والفنون، ألفينا في القديم والحديث كبار الشعراء من أمثال ابن هانئ الأندلسي مولداً والتونسي أصلاً وروحاً ومهجة، فأبوه أصيل قرية من قرى المهدية الجميلة. وكان ابن هانئ يلقب بمتنبي المغرب لنبوغه في قول الشعر وبراعته في نسج قصائده. ويظل أبو القاسم الشابي في الأزمنة الحديثة من أبرز شعراء تونس على الإطلاق، بل هو رمزهم ونجمهم، يشهد على ذلك ديوانه أغاني الحياة. ويؤكد ما نقول ما في الديوان من الشعر الرفيع السامي في حب الوطن وتوعية الشعب، وكذلك في وصف الذات البشرية وما يضطرب داخلها من العواطف والمشاعر والأحاسيس. ويؤكد ما نقول أيضا ما يطفح به الديوان من صور النور والجمال وخيالات المطلق تتراءى للإنسان فتزيد في تعميق مأساته بقدر ما ترسم أمامه آفاق الخلاص والحرية. لقد أخلص الشاب للشعر وللفن، وآمن بهما نمط حياة ووجود، وقاوم بهما المرض والوحشة والغربة، وارتمى في أحضان الرومنطقية ونهل من منابعها الفياضة، فغدا بحق علما من أعلامها ووجها من وجوهها على الصعيد العربي بل على الصعيد العالمي، ليس في هذا شك ولا جدال.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما نساء تونس وبناتها فهن وحدهن تاريخ وأمجاد، خصهن العلامة التونسي حسن حسني عبد الوهاب بمصنف سماه شهيرات التونسيات، اختارهن من العصور المختلفة والمجالات المتنوعة، واصطفاهن لتفردهن بجليل الأعمال. ومن نساء تونس البارزات المتفردات اللواتي احتفظ التاريخ بأسمائهن وسجل مآثرهن، من هؤلاء النساء أروى القيروانية، وإن في خبرها لصورة للمرأة التونسية ولذكائها وفطنتها وقوة شخصيتها وتعلقها بالكرامة والحرية والسيادة.

حقاً إن في خبر أروى القيروانية ما يدعو إلى الإعجاب بالمرأة التونسية وإلى إكبارها وتقديرها، فالمؤرخون يروون فيما يروون أن أبا جعفر المنصور جاء إلى القيروان هارباً من ملاحقة الأمويين وبطشهم، وأقام متخفياً عند من يعرف من أهل القيروان ممن تربطه بهم صلة، وهناك رأى أروى فعلقها فأحبها وطلبها للزواج، فقبلت أروى عرضه بشرط اشترطته على من سيصبح ثاني خلفاء بني العباس، وهو ألا يتزوج عليها زوجة ثانية لا من الحرائر ولا من الجواري ما دام زوجا لها، فإن زينت لأبي جعفر نفسه أن يفعل وأن يخل بالعهد ولا يفي بالوعد فهي إذن في حل من الزواج، عصمتها بيدها، تنفصل عنه وتطلقه وتتحرر من الاقتران به زوجا لها. وقد قبل أبو جعفر المنصور شرط أروى، وتم التنصيص على ذلك في عقد الصداق الذي سمي منذ ذلك الحين الصداق القيرواني، وفي هذا شجاعة تحسب لأروى وعزة نفس وإباء. وعاشت أروى القيروانية مع أبي جعفر المنصور عزيزة مكرمة حرة أبية قبل أن يصبح خليفة وحين أصبح كذلك، وكان أبو جعفر يرغب أحيانا في الزواج بالثانية ويتخذ لذلك ما يتخذ من الحيل، لكن أروى كانت مصممة ثابتة متمسكة بشرطها، وكان أبو جعفر يقبل منها ذلك على مضض، كان يحب أروى ولا يقدر على فراقها. ويقول الرواة إن أبا جعفر ظل طيلة حياته مع أروى زوجا لها دون سواها من النساء، ولم يتزوج غيرها إلا بعد موتها. هذا ما يقوله الرواة والمؤرخون.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: ايدك.
1: الله على حب النبي.
2: بحبك وأريدك وأتمنى أبوس إيدك.
1: الله
2: خدامك ومريدك يا جد الحسن.
1: كمان
2: بحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تبارك ربنا وتعاليت. واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بكم جميعا دائما إلى ملكة الإذاعات، إلى إذاعتكم إذاعة تونس الثقافية. لقاء هذا الصباح يقوده كالعادة باقتدار زميلنا محمد الأمين البوبكري، الذي يرجو لكم يوما هانئا كريما سعيدا، يرجو لكم البشاشة والفرحة وكل أيامكم يا رب أفراح ومسرات. أهلا بكم إلى حدود الساعة 9، نتواصل من خلال هذه المنوعة الإذاعية الصباحية المباشرة. وكعادتنا كلنا نستيقظ باكرا فنعمل على إرضاء والدينا أساسا، ودائما التوكل على الله. إذن قبل أن ننطلق نحن جميعا نتوكل على ربنا، وكل يشكر الله وكل يحمد الله أنه استيقظ بصحة وبعافية، وكل أيضا مباشرة يتواصل مع الأبوين من أجل الإرضاء، وتحيانا لكل الأمهات وكل الآباء، لأنه دائما ما رضا الله إلا برضا أيهما.

ست الحبايب يا حبيبة، طبعا نحن هنا نحيي هذه الأم وهذا الأب، ونحيي كل النسوة، ونحيي كل رجالنا، نحيي كل بطل في ميدانه، كل شخص يعمل، كل شخص يجتهد، كل قد بذل في هذه الدنيا. نحيي المستيقظين باكرا، من استيقظ باكرا هذا الصباح ويعيش معنا هذه الأجواء، بإمكانه أن يكون أيضا معنا في هذا المباشر على موجة مالكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية، من خلال سواء مواقع التواصل المتنوعة والمختلفة، وأيضا

0: فوق النسيان.
1: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحية متجددة لكم أوفياءنا. نوصل رحلتنا ونعود معكم إلى بعض الأحداث الحاصلة في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر 1912. ألفريد فيجنر يتمكن من صياغة نظرية الانجراف القاري. تيمور بن فيصل يصبح سلطانا لعمان ومسقط سنة 1913. بالقاسم النكادي انتصر على الفرنسيين في معركة البطحاء سنة 1918. بداية دخول القوات الصينية للأراضي الكورية سنة 1950. وسنة 1955 تم تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية يوم 15 أكتوبر. في اليوم نفسه من سنة 1963 تم جلاء القوات الفرنسية عن وطننا تونس. سنة 1964 تم تفجير أول قنبلة ذرية صينية. المؤتمر الشعبي الكويتي انعقد في جدة وتم اختتام أعماله يوم 15 أكتوبر سنة 1990. وأيضا تم انتخاب إلهام عليف رئيسا على أذربيجان خلفا لوالده حيدر عليف سنة 2003. بداية بث قناة الرأي الكويتية لتكون أول قناة خاصة في الكويت سنة 2004. وحكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية توقعان اتفاقا إطاريا يفترض أن يرسي خلال 4 سنوات سلاما دائما وحكما ذاتيا للأقلية المسلمة جنوبي البلاد سنة 2012. 15 أكتوبر 2015، علماء أثار أمريكيون يعلنون اكتشافهم أطلال مدينة سدوم. لقاؤنا متواصل مستمعينا دائما مع المختارات الغنائية. يومكم سعيد.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: يا أخي شبيك شفما؟
3: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زادة كان تحكي رك تنجم تعاونه.
3: لشكون باش نحكي؟
2: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية ترافقكم في ذكرى عيد الجلاء.
6: مكتبة الثقافية،
7: أهلا بكم. كتاب اليوم افرح يا قلبي لعلوية صبح. صدر الكتاب عن دار الأدب ببيروت في 351 صفحة، وسبق للروائية اللبنانية علوية صبحة أن نشرت الروايات التالية: مريم الحكاية والدنيا واسمه الغرام وأن تعشق الحياة. في بداية الرواية وصفت الكاتبة شوارع مشتورة إلى محورين في بيروت أو ما كان يسمى شرقية وغربية، رسمت بالقلم أشكال المسلحين المقاتلين والقذائف التي كانت تنهال أمام سيارة غسان بطل الرواية وخلفها وهو عازف العود المتيم بالموسيقى والهارب من جحيمي العائلة والبلد. يقرر غسان الهجرة هاربا من دار العز قريته الشمالية الساحلية التي تجسد في الرواية لبنان ككل كان يتعايش فيها سكان من طوائف مختلفة قبل أن يتقاتلوا ويختلفوا على أسلوب العيش. نقرأ من الرواية: سافر غسان وترك كل شيء وراءه، الحرب والدمار وعائلته التي تشبه وطنه بحروبه الصغيرة المدمرة، وأمامه المجهول والأمام. يسأل غسان نفسه كيف سيجد طريقه في نيويورك التي يهاجر إليها وهو الرجل النحيل ذو القامة القصيرة. يقول: وذرة هواء تطيرني لكني بثقل صخرة كبيرة حين أهدأ. وفي الطائرة جاءه صوت أم كلثوم: افرح يا قلبي. فغطى غسان أذنيه كي لا يشعر بالحنين إلى حبه الأول نور وما تمثله من ذكريات الصبا. ليست الأغنية سوى نقيض المشهد والشخصيات الواردة في الرواية، حيث ترسم التطورات خيوطا درامية متشابكة تخلط كآبة الحب بالحرب وبالاضطرابات النفسية والصراع المنزلي الذي يمتد من قرية دار العز إلى مدينة نيويورك. كبرت هذه الصراعات مع الأيام داخل العائلة إلى حد التقاتل على ألعاب الصغار قبل أن تبلغ مرحلة القتل الفعلي. فالرواية تستعرض شخصيات لست أخوة على طرفي نقيض، وأب قاسٍ وأم تتعرض على يديه للتعذيب والظلم والخيانة. يبحث أفراد العائلة على الانتماء والهوية، لكن الشر يحكم خطواتهم، فيقدم عفيف على قتل أخيه جمال بسبب الاختلاف العقائدي، ويتلوى سليم حائرا بين كونه امرأة أم رجلا. افرح يا قلبي، أو الجرح اللبناني الذي لا يلتئم ولا ينسى. تعود الرواية إلى زمن الاقتتال الداخلي، أيام الحرب الأهلية التي دارت بين سنة 75 و900 ألف و90 و900 ألف، وتطرح السؤال التالي: لماذا خضنا الصراع الصغير داخل العائلة بين الإخوة لتحدث نكبتنا الكبرى ونفقد الوطن؟ لا تسرد علوية صبح حكاية ولا تدعونا إلى حفل بقدر ما تدعونا بكل تناقضاتنا وانكساراتنا، ويطمن إلى ملامسة القاع داخل ذواتنا. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
6: مكتبة الثقافية.
5: عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة.

جزوتها تغلي على جمرتها خيوة في جزوتها تغلي على جمرتها الرشفة بقيمتها بنينة وحليوة اللي يعرف ريحتها يطلب

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. التحية متجددة لأوفيائنا، وتبقى الحياة أخذ وعطاء، وسعيد فيها من أخذ وأعطى. مهم جدا دائما أن نفكر في العطاء، وأن نفكر في التطوع، وأن نفكر في خدمة الآخرين. وخادم القوم سيدهم، وأن تعمل وأن تسعى جاهدا من أجل الآخرين، سواء بعلمهم أو أنهم الغير عالمين بذلك، فهذا مهم، وهذا أيضا يحفز. من ناحية يحفزك أنت على تقديم الأفضل وعلى خدمة الآخرين، ودائما أن تكون خيرا. ومن ناحية أخرى أيضا يحفز هذا الآخر كي يكون لطيفا، وكي يكون ودودا، وبدوره كي يتخذك قدوة له وأسوة له، وأيضا أن يعمل جاهدا كي يكون مثلك. فمهم جدا أن نكون خادمين للآخرين، وأن نتطوع حسنا. خدمة الآخرين تنطلق في كل الأوقات، يعني أنك بإمكانك من الآن أن تخدم الآخرين. لا تقول أبدا إنني شخت وأصبحت كهلا، أبدا. لا تقل إنني لازلت طفلا، لازلت شابا، أبدا. كل الأوقات لابد دائما أن نعمل على خدمة الآخر، وكما قال البلغاء دائما في ذلك خير، وأنت السيد وأنت الملك لأنك خدمت الآخرين. ومنذ قليل قلنا خادم القوم سيدهم.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تعالى تعالى بامضاء الرائع عز الدين يدير حفظه رب العالمين. لازلنا معكم نواصل رحلتنا مستمعينا الافاضل، نواصلها دائما مع هذه المكارم وهذه المحامد، ومهم جدا ان نعود للفضائل، والتواضع هو ابو الفضائل، وهو الذي يزينك ويبهيك أيضا ويجعلك من العظماء. ونحن نتحدث هنا عن عظماء الإنسانية، دائما نجدهم يتواضعون ونجدهم أيضا يتوصلون حسنا وجمالا. ونحن الذي يعنينا في هذا العالم أساسا أن نمضي هذه الفترة قصيرة كانت أو طويلة، هذا العمر سواء طال أو قصر لابد أن نترك أثرا طيبا على الأقل مع المحيطين بنا، أن يذكرون بخير، أن يقولوا عنا كلاما جميلا ورائعا، على الأقل أن يقولوا إننا نتواصل جمالا. وهنا عندما نتحدث عن التواصل الرائع فإننا نتواصل أو فإننا نجعل خاصة هذه المجموعة من العظماء، نجعلهم عظماء عندما يتواضعون، ولا يوجد أروع من ذلك. إذن تواضع تواضع، وهذا هو الأهم. فما السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ، وقد قيل تواضع تكون كالنجم لاحى لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك أبدا كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. إذن هنا نعود دائما إلى العلماء، نوصل بعد هذا الفاصل.

خدك احمر ريحان صدغك اخضر وورد خدك احمر وريقك العقب كوثر ريحان صدغك اخضر وورد خدك احمر ريحان صدغك اخضر وورد خدك احمر

العم كوثر ريحان صدغك أخضر وورد خدك أحمر ريحان صدغك أخضر وورد خدك أحمر

أهلا ومرحبا. واليوم جميعنا يحتفي ويحتفل طبعا بعيد الجلاء. هذا العيد السنوي دائما يوم 15 أكتوبر، يعني من كل عام نحتفل بهذا العيد، وهو ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن أراضينا، عن أراضي وطننا تونسنا، وآخر جندي غادر من مدينة بنزرت كان يوم 15 أكتوبر 1963. طبعا هنا ربما نعود لبعض الأحداث في هذا العيد. نعود أساسا للمعركة التي انطلقت فعليا يوم 8 فيفري سنة 1958 بعد العدوان الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف. وطبعا هنا التحايا لأهلنا في الساقية، فرصة طبعا كي نحيي ساقية سيدي يوسف وأيضا ساقية الحمراء الجزائرية، لأنهما تقعان على الحدود التونسية الجزائرية. وقد تم استهداف عدد من المؤسسات المحلية ونتج عنها سقوط عشرات الشهداء التونسيين والجزائريين. 17 جويلية من نفس السنة قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء بقايا الجيوش الفرنسية من قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية، إلا أن الأوضاع عادت للتأزم تدريجيا.

في شهر جويليا سنة 1961. دعا المكتب السياسي للحزب الحر الدستوري الحاكم آنذاك إلى خوض معركة الجلاء، وبعد يومين أرسل الرئيس الحبيب بورقيبة موفدا خاص منه إلى الرئيس الفرنسي شارل ديغول محملا برسالة يدعوه فيها لمفاوضات جدية. تم الإعلان يوم 23 جويليا عن وقف اطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات التي انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية منها. وفي يوم 15 أكتوبر، وهذا الذي يعنينا صراحة، يوم 15 أكتوبر 1963 غادر الأميرال الفرنسي المدينة إعلانا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس، والتي انطلقت وبدأت يوم 12 مايو 1881، وبالتالي تواصلت واستمرت ودامت 82 عام كاملة. طبعا هنا ربما نستحضر أيضا هذا الانتصاب، انتصاب الحماية الفرنسية بموجب معاهدة باردو يوم 12 مايو 1881، وقد غيرت الحماية الهيكلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس، وقد تم إلغاء الحماية الاستعمارية يوم 20 مارس 1956 بعد إعلان الاستقلال، وذلك أيضا بعد نضال ومشاورة طويلة بين المقيم العام الفرنسي ومكونات الحركة الوطنية التونسية. إذن عيد الجلاء نحتفي به سنويا كل يوم 15 أكتوبر، يعني اليوم هو ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية، وكما قلنا تحديدا عن مدينة بنزرت. كان ذلك سنة 1963. طبعا كلنا يقول بحبك يا أرضنا ويا تونسنا، وبكتب اسمك يا بلادي.

اهلا ومرحبا، دائما تحيه متجدده لكم وفيانا. نواصل رحلتنا واهم ربما شيء نحافظ به على هذا الوطن هو العلم. وفي كل مره نعود لهذه المجموعه من الافذاذ ومن النحارير، كلهم يؤكد مساله، كل يقول لابد ان نتعلم، لابد ان نتثقف، لابد ان نرتقي، ولا سبيل الى الرقي، لا سبيل الى التحضر، لا سبيل إلى العلو، لا سبيل إلى الإزهار والإزدهار إلا بالعلم، إلا بالمعرفة، إلا بالتسلح بسلاح الثقافة. وقد قال الإمام علي بن أبي طالب: العلم سلاحي. وانظروا الكلمة مهمة، العلم سلاحي. ومما قاله سقراط، قال: الخير الوحيد هو العلم، والشر الوحيد هو الجهل. إذن نحن نؤكد مسألة، أن التفوق العلمي، التفوق المعرفي، التفوق الفكري، البحث التكنولوجي وغير ذلك، هو الذي يعزز مكانتنا بين الدول، هو الذي يجعلنا متفوقين، يجعلنا نحن الأفضل. وهنا دعوتي دائما، دعوتي لكل العائلات التونسية، إلى الاهتمام بالأبناء وإلى رعايتهم أفضل رعاية، وأيضا إلى الإحاطة بهم وإلى تسليحهم. وكما قلنا، السلاح الرئيسي في حيواتنا جميعا هو العلم، هو البحث، هو المعرفة.

0: يتواصل اللقاء دائما، واهلا وسهلا واهلا ومرحبا. ما تيجي هنا ونحبك. طبعا نحن نحب الجميع، نتفاعل مع كل الاصدقاء، مع كل الاوفياء، وانتم الاوفى لجميع لقاءاتنا. لنا مواعيد متنوعه مع الضيوف، ونحن نواصل رحلتنا ونتحدث عن هذا الوطن. منذ قليل كنا نؤكد مساله رئيسيه، كنا نؤكد إضافة، طبعا كنا نتحدث عن هذا الوطن، وقلنا إن ما يجعله راقيا، يجعله متحضرا، يجعله في مصاف الدول المتقدمة، هو العلم، هو البحث، هو المعرفة. فضلا عن ذلك، لا يمكننا أن نتحدث عن هذا العالم أو عن هذا الباحث دون أن نتحدث عن الأخلاق. والأخلاق هي الأساس أو الأس الرئيسي لبناء الأمم، لتشييد الحضارات، لبقاء الشعوب. تبقى الأخلاق هي عنوانك، هي عنوانك وأسك، وهي أساسا بصمتك. وقد قيل الكثير طبعا عن الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتالي شرفك في أخلاقك، شرفك في أدابك، رفعتك أساسا في فضائلك. وقد قال معروف الرصافي: الأخلاق تنبت كالنبات. وقد قالت عائشة التيمورية: السعادة حسن الخلق أو الأخلاق. أما الأصمعي فقد قال: مكارم الأخلاق تجلب لك محبة الناس. وقد قال الإمام الغزالي: الأخلاق الحسنة أبواب لنعيم الجنان. نعود لبعض مآثر أو مأثور الحكم. الأخلاق نبتة جذورها في السماء، وثمارها تعطر الأرض. وطبعا هنا تنكشف أخلاقك كلما تواصلت، كلما تحدثت، كلما تفاعلت. في كل ذلك أخلاقك هي روحك، هي رفعتك. والأمم ترتقي وتنهض وتتفوق بأخلاقها. إذن نعود لرسولنا الأكرم في كل مرة صلى الله عليه وسلم، في كل مرة نقول ونذكر بلقبيه، وقد لقب أساسا بالصادق الأمين. هنا الصدق والأمانة، وهنا نتحدث عن رفعة. الصدق والأمانة في علاقة طبعا بالعلم، ولا يوجد أفضل من أن يتسم شعب أو تتسم أمة بالعلم وبالخلق الحسن، وبالتالي لن تكون إلا رفيعة، لن تكون إلا متحضرة، وسيبقى عنوانها طبعا هو العنوان الأسمى. نوصل رحلتنا دائما مع المختارات الغنائية.
1: عم تغلي لي شايف بعينك نار، عم تغلي لي وغيري وليل نهار عني بتسألي، وشو بحب لما يغار قلبك هالحب.

أهلا ومرحبا مغرم يليل يليل. طبعا هذه الباقة من الأغاني التي انتقيناها خصيصا طبعا لمستمعينا تفاعلا دائما مع هذه المقترحات الغنائية. ونذهب مباشرة لهذه الحكاية, نذهب إلى هذه الوردة. ومهم جدا نتحدث عن عنوان حكاية من القلب. كانت تغضب كثيرا كلما عاد زوجها مساء حاملا لها وردة صفراء بسيطة. كانت صديقاتها يتباهين بالهدايا الثمينة بينما هي لا تتلقى سوى تلك الوردة التي تبدو رخيصة الثمن. في إحدى الليالي نفد صبرها وصرخت في وجهه بمرارة, ألا أستحق شيئا أفضل من هذه الوردة التي تشتريها ببضعة دنانير من بائع الرصيف؟ ابتسم الزوج بحزن وقد وضع الوردة في كوب الماء كعادته وقال بهدوء, أنت تستحقين الدنيا وما فيها, أنت تستحقين الأفضل والأفضل والأفضل والأفضل. ثم التفت ونام ولم يستيقظ بعدها أبدا. غادر الدنيا. وطبعا ما عادت تلك الوردة, غابت الورود الصفراء. مرت الأشهر ثقيلة عليها وغابت الورود الصفراء البسيطة جدا, وقد تركت في قلبها فراغا موحشا وندما صامتا. ذات يوم طرقت بابها امرأة بملابس بالية, امرأة عجوز. قالت لها وعيناها تفيضان بالدموع, جئت لأعزيك في زوجك أشام, زوجك الرجل الصادق. لقد تكفل طوال السنوات الماضية بشراء دواء لابنتي اليتيمة المريضة, وكان يقتطع ثمن هذا الدواء من غذائه اليومي. لم يكن يتبقى في جيبه سوى دنانير, وهي ثمن تلك الوردة الصفراء التي يعود بها يوميا, يشتريها أيضا من حفيدي كي يجبر خاطرنا المكسور. طبعا هنا الزوجة انهارت بكاء وعادت لتنظر إلى الكوب الفارغ على الطاولة لتدرك أن تلك الوردة لم تكن دليلا على البخل, بل كانت أقصى ما يمكن أن يقدمه رجل باع راحته, باع كل شيء ليشتري حياة لغيره, ولم ينسى أبدا, لم ينسى زوجته, بل بقي وفيا لها وكان يشتري لها تلك الوردة. كان في غمرة تعبه لا ينسى أن يهديها حبه. ربما هنا العبرة ألا نقيس أبدا حجم الحب بقيمة الأشياء المادية العديدة. فبعض القلوب تقدم لك كل ما تملك بصمت وتخفي خلف بساطتها تضحيات عظيمة. قد يكون ما تراه قليلا في نظرك هو في الحقيقة كل ما يملكه الآخر. نواصل رحلتنا مستمعينا, نواصلها دائما مع هذه الحكمة. وشكرا جزيلا للسيدة لطيفة القصبوي التي تفاعلت معنا وتواصلت معنا, وهي
تهدي كل أغاني هذا اللقاء لزوجها محمد عبد النبي ولابنتيها لمياء وحياة، وتحيي طبعا جميع أفراد العائلة وخاصة زوج ابنتها عبد الرزاق باباي وابنيه آدم ونورهان، وأيضا تحيي الوردة الصغيرة لينا وتهديها هذه الأغنية.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحيينا لكم وطريق سلامة لكل مستمعينا، لكل الذين تفاعلوا معنا وهم في طرقاتهم إلى التزامات متنوعة ومختلفة، كل له منهج وكل قد سلك طريقا هذا الصباح، سواء البعض طبعا قد ذهب إلى عمله والبعض الآخر أيضا له مشاويره، وبالتالي نقول طريق السلامة للجميع. نوصل الرحلة ونذهب مباشرة إلى ضيف الصباح. ضيفنا اليوم هو مدير مشروع إريتاس، الأستاذ فراس لطيف. صباحك ورد، أهلا وسهلا.
1: صباح النور رمزي، ميرسي بوكو، شكرا على الاستضافه.
0: اهلا ومرحبا. وفي اطار دعم المبادرات الرياديه وتثمين التراث الثقافي المحلي، يفتتح طبعا هذا المشروع وبدوره يفتح باب الترشح امام اصحاب الافكار والمشاريع في مجال السياحه المستدامه والتراث الثقافي والصناعات التقليديه والثقافه والخدمات ذات الصله في الوطن القبلي. طبعا معك سنقف على الأهداف المختلفة لهذا المشروع، وما الذي يميزه في مجال دعم السياحة المستدامة وتثمين التراث الثقافي أستاذنا؟
1: شكرا على السؤال. مشروع إريتاس هو مشروع

0: التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا في إطار برنامج أنتريك نيكست إيطالي تونيزي وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. دونك في تونس يتم تنفيذه من طرف مؤسسة أنيميد بشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث دونك كالباخ. المشروع يهدف بالأساس إلى تطوير وتنويع العرض السياحي من خلال تثمين التراث الثقافي الحي والغير مادي كما الصناعة التقليدية، فنون الطبخ، المعارف المحلية، العادات والتقاليد، وكما تفضلت سيادتك قلت بالأساس في الوطن القبلي. دونك هو موجه للشباب في الوطن القبلي سامحني، نخدم خاصة على مفهوم السياحة المجتمعية أو توريزم كوميونيتير اللي تقوم على تشريك المجتمعات دونك المحلية في تطوير الأنشطة السياحية وتمكينها من الاستفادة الاقتصادية منها. هما أهداف مشروع إيريتاس.
1: نعم، مهم جدا ذلك. يبدو لي هناك اختيار لثلاثة مشاريع ريادية.
0: صحيح، دونك إيريتاس مبديش توكم كما كمشروع، دي عنده مدة. دونك عملنا دي ورشات عمل وتكوينات لفائدة أصحاب مشاريع وأنشطة مرتبطة بالسياحة والتراث في الوطن القبلي. دونك وصلنا للمرحلة في المشروع اللي فيها دونك مسابقة. مسابقة موجهة للشباب من 18-35 سنة ونساء مختلف الأعمار من أصحاب المشاريع والأنشطة المرتبطة بالسياحة المستدامة ولا التراث الثقافي ولا الصناعة التقليدية والثقافة. دونك مش بالضرورة يكون مشروع مؤسسة سياحية بالمعنى التقليدي، نجم يكون نشاط شرفي أو تجربة ثقافية أو خدمة سياحية مرتبطة بالخصوصية المحلية. لازم يكون زاد عنده ارتباط واضح بالتراث الثقافي وعنده قابلية للتطوير والتسويق. دونك الكونكور هذايا المسابقة ينجموا دونك اللي يحبوا يشاركوا فيها دونك يلقاو المعلومات اللي تخصها الكل على الموقع أنيميد دونك animate-network.com. فما المعلومات الكل بخصوص دونك المسابقة هذايا، لي غريد ايفالواسيون، لي فورمولير. دونك الكانديداتور المشاركة ماهيش صعيبة، سهلة. دونك تاخذ منك 30 دقيقة، والأجيال تيري شوية اللي هي لحد 18 أكتوبر.
1: مهم جدا. مهمة تفضلت بها، وخاصة هذه التوضيحات من أجل فتح الباب أمام الجميع كي يستفيد الجميع. سيستفيد أصحاب المشاريع المختارة من 300 ساعة من المرافقة والاستشارات على امتداد 5 أشهر. كيف ستتم هذه المرافقة عمليا، وكيف أيضا سيتم مساعدة أصحاب المشاريع في تطوير منتجاتهم وخدماتهم وتحسين فرص التسويق؟
0: شكرا على السؤال. دونك الموسيقى تهدف كما قلنا إلى دعم أصحاب المشاريع والأنشطة السياحية المرتبطة خاصة بالتراث الثقافي ومرافقتهم في تطوير منتوجاتهم وتحسين فرص تسويقها. باش يتم اختيار 3 مشاريع كما تفضلت وقلت، تنتفع بمرافقة تقنية مختصة على امتداد 5 أشهر. مختصة معناها كل مشروع يتم اختياره مثل هذوما معهم دونك نحطوا على ذمتهم دي اكسبير اللي بيشوفوا شو ما لي بيزوان تاعهم. معناها سي على كارت، مش تكوين في مجالات محدده معناها من الاول. دونك سي سولون لي بيزوان، سي على كارت. كما قلت على امتداد 5 أشهر بمجموعة 300 استشارة موزعة بيان سور على 3 مشاريع. المرافقة باش تكون حسب احتياجات كل مشروع، سواء في تطوير منتوج، تسويق، تحسين نموذج العمل او الوصول الى السوق والى الاسواق بصفه عامه. دونك الهدف مش فقط اختيار مشاريع، وانما توفير مرافقه عمليه تساعد اصحابها على تطوير انشطتهم وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في النشاط نتاعهم.
1: نعم مهم جدا، وأنت أوضحت مسألة، قلت خاصة هذه المرافقة وهذه المساعدة ستكون حسب طبيعة الفكرة أو طبيعة المشروع الذي سينجح من بين المترشحين. هذا هو؟
0: هذا هو.
1: نعم نعم. كيف نختم معك اللقاء أستاذ فراس؟ تفضل لك الكلمة العامة والملخص العام. نعم،
0: أي رسالة نحب نأكد عليها، وأنه تطوير السياحة الثقافية والمجتمعية ما يقتصرش على تثمين التراث، بل يطلب زيادة تطوير المنتجات، تحسين الجودة والخدمات، وربط أصحاب المشاريع بالسوق السياحية اللي هي مش ديما سهلة انه يدخلوا لها لجان انتربرونور. وإذا بالضبط اللي نخدموا عليه في إطار مشروع إيتاس من خلال التكوين والمرافقة وربط المشاريع وربط المشاركين بالمهنيين، والمسار هذا نوصل اليوم من خلال إن شاء الله المسابقة اللي تأتي الأنفين على كادو بروجي إيتاس.
1: نعم شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ فراس لطيف مدير مشروع إيريتاس. طبعا نحن نرجو لكم التوفيق والسداد والفلاح، ونرجو لكم التألق، لا محالة، لابد أن نقول عظمة على عظمة. مهم جدا دائما العمل والاجتهاد والبذل والسعي وتقديم الإضافة والتطوع، وكما قلناها صباحا خادم القوم سيدهم، ودائما من يرغب في التطوير بإمكانه أن يكون الأفضل، ومن يسعى إلى التحسين والتجويد بإمكانه أن يكون في الريادة.

0: أهلا ومرحبا ومعكم وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنه عدد من الأساتذة هذا الصباح. قاد الرحلة زميلنا محمد الأمين البوبكري، وفي الإعداد زميلتنا هدى الطرابلسي، وأمنة الإخراج الرقمي زميلتنا كوثر الحجري. هذا رمزي العمدون يرجو لكم الحب دائما، طريق السلامة، يومكم الأفضل، يومكم الأسعد، ودمتم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا في العقود الأولى من القرن العشرين. بعد أن تأملنا كيف تبنى الرؤية في الصورة، نتوقف اليوم عند كلمتين تبدوان بسيطتين لكنهما كانت تعملان في العمق، فن وفن محلي. في الظاهر قد نقول الفن هو الفن والمحلي هو ما يأتي من المكان، لكن حين نعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين نكتشف أن الأمر لم يكن بهذه البراءة التي نتصورها اليوم. في السياق الأكاديمي كانت الفنون الجميلة تعني نظاما محددا، رسما زيتيا ونحتا ومنظورا ومحاكاة وقواعد تكوين تقدم على أنها معيار الجودة والاعتراف. هذا هو الفن كما يعرفه المركز ويكرسه الصالون ويثبته التعليم. ولكن المفارقة أن هذا التفريق لم يكن مسلما به دائما حتى في أوروبا نفسها. فالفيلسوف الفرنسي بول سوريو في أواخر القرن التاسع عشر دعا إلى عدم الفصل بين الفنون الكبرى وما سمي بالفنون الصغرى أو الحرف الفنية، مؤكدا أن القيمة الجمالية لا تنحصر في اللوحة أو التمثال فقط، بل يمكن أن تتجلى في المادة المشتغلة عليها وفي الحرفية وفي تصميم الأشياء اليومية. وقد تطور هذا التوجه لاحقا في حركة الفن الجديد، ثم في تجربة الباوهاوس، حيث سعت المدرسة إلى ردم الهوة بين الجمالي والوظيفي وإلى إعادة النظر في مكانة الحرفة داخل المشروع الفني الحديث. غير أن هذه الدينامية لم تنتقل بالشكل نفسه إلى المستعمرات. في السياق التونسي أعيد إنتاج التفريق وتوسيعه، فصارت الحرف والصناعات التقليدية من نسيج وخزف وزخرفة وخط وعمارة تصنف ضمن المحلي، أي ضمن مجال يعترف بجماليته ولكنه يوضع في درجة أدنى داخل سلم قيمي غير معلن. وهنا يبدأ السؤال، لماذا أضيفت كلمة فن أولا ولماذا ألحقت به صفة محلي ثانيا؟ في كثير من الأحيان كان المصطلح يعمل بمنطق مركب، يعترف بالقيمة الجمالية وفي الوقت نفسه يحدد الموقع، انتباه للجمال مع ترسيم الحدود. فإذا أنجز فنان تونسي لوحة زيتية بالمنظور الأكاديمي وشارك بها في صاله الرسمي، فهل يسمى فنه محليا؟ في الغالب لا، لأن المعيار لم يكن جنسية الفنان بل اللغة التشكيلية المعترف بها. هنا نفهم أن فنا ومحليا لم تكونا وصفين بريئين بل أداتين للترتيب وصنع المراتب، وأن التسمية كانت تنتج واقعا بقدر ما تصفه. فإذا كان المصطلح يصنع الموقع فالصورة ستصنع النظر، وهذا ما سنتطرق إليه في حلقتنا القادمة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: أغاني الحياة.
4: أغاني الحياة.
5: غني الصباح جديد، غني غني غني.
4: أغاني الحياة.
6: غني غني غني غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف تحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهية
5: عسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
4: زينب اخدم معاهم،
5: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
4: يلا
5: زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة. عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة. في ذكرى الجلاء،
10: في ذكرى الجلاء،
9: الخامس عشر من أكتوبر 63 900 و1000،

مثل هذا اليوم 15 أكتوبر سنة 1963 غادر آخر جندي فرنسي الأراضي التونسية من بنزرت بعد معارك دارت لمدة 4 أيام من 29 جويلية وحتى 22 سنة 1961. خاض فيها مئات التونسيين المتطوعين مواجهات ضد الاستعمار الفرنسي بروح قتالية عالية رغم عدم تكافؤ القوى بين جيش تونسي ناشئ بمتطوعيه وآخر هو ثالث الجيوش العالمية. كانت معركة الجلاء قد انطلقت فعليا في 8 فيفري عام 1958 بعد العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف، وقررت تونس في العام نفسه العمل على إجلاء بقايا الجيوش الفرنسية عن قاعدة بنزرت بالمفاوضات الدبلوماسية، لكن فرنسا لم تذعن للحوار لتعلن حرب الجلاء، وليغادر في 15 أكتوبر عام 1963 آخر جندي فرنسي الأراضي التونسية معلنا نهاية الاستعمار الذي بدأ في 12 مايو عام 1981. معركة الجلاء شارك فيها أبطال استشهدوا لم نعرف لهم أسماء، وأعدمت السلطة بعضهم في وقت لاحق ولم تشفع لهم معركة الجلاء وهمش البعض الآخر. تواصلت هذه السياسة مع بن علي الذي منع الاحتفال بهذا العيد سنة 1988، وليعاد بعد الثورة إحياء الجلاء، فهنيئا لمن واجهوا بصدور عارية رصاص الاحتلال وهدفهم الوحيد كان الجلاء.

0: البرنامج ملك للإذاعة التونسية.
1: منذ بضع دقائق تقريبا على الساعة 4:15 علمني على طريق الهاتف سلباهي لدغم وأن آخر جندي من جنود الاحتلال الفرنسي غادر التراب التونسي وأن الأميرال كونتراميرال فيفي قائد اللي كان قائد القاعدة الاستراتيجية الفرنسية في بنزرت ارتحل على باخرة فرنسوية مشيع من طرف وحدات من البحرية التونسية الدستور والجمهورية. اليوم نهار 3/15
0: الإذاعة التونسية ذاكرة الوطن.
1: خرجوا من جبل الناظور ومن عين العش، يعرفوها هذوما البنازرتية غادي، والجبل الكبير اللي سموه الكبير، وهنشير بني مسلم هدايا في الجهة الشمالية، ثم في الجهة الشرقية ثم الرامدية، رامدية بن نيجرو، جبل بوغربال، ثم جانب عظيم من قاعدة متاع سيدي حمد حتى واد المرازيق. هذه الأمور اللي تمت اليوم في الصباح. ثم في الحداش برج الشلوف، وبعد خرجوا من هنشير التل في الشمال يجي خروبة، ثم انسحبوا عن خليج صبرة، وبعدين جاء طريق بناية الأشغال البحرية، هي بناية عظمى قدام الولاية سموها أنسان دي ترابو ماريتيم، بناية الأشغال البحرية حتى للمقص متاع سيدي صالح، مقص شمنديفير قطار. ثم في الساعة 4 بمعنى قبل بنصف ساعة كانت بقية القاعدة وبناية القيادة، البناية اللي كانت فيها الأميرال هبط منها حتى ركب في الباخرة، وكان قلت لكم مشيع الدستور والجمهورية من الصدف الغريبة، لأن هو الدستور هو اللي كان سبب في الجمهورية، والجمهورية والدستور تعاونوا مع بعضهم. هذا الشيء اللي وقع اليوم. الشيء هذا نتحق لكلكم
0: تفرحوا. الإذاعة التونسية ذاكرة وطن.
1: كيف ما أنا فرحان لأن في الحقيقة هذا الحدث هذا يضع حد لعهد طويل

0: بالذل والهوان والاحتلال والقهر. وشعورنا هو أن أصبحنا متاع، جزء من ممتلكات فرنسا. وآلينا على أنفسنا باش نقاوموا هالوضع. وهانت الحياة، وهان الموت، وهانت الدنيا كلها في سبيل الكفاح مهما كانت النتيجة. لما دخلنا في المعركة هذه منذ 30 سنة، ما كناش نتصور وأنها مش يجي يوم ونعيشه اليوم هذا، وأن نشوف آخر عسكري فرنساوي يخرج من التراب التونسي. لكن دخلنا في المعمعة، لأن ما عادش نجم نعيشه بدون كفاح. ما عادش الحياة منغصة ما يكون فيها معنى وثمن إلا بالكفاح، في غاياها بالسجون، في المنافي، في الصحاري، في السخط، في الشمس، في البحر، في البرد، في الثلج، في السمان، بمعنى الضمير مرتاح. ما لقيناش السلاح، لم نلقي السلاح من أيدينا، كافحوا بلا نجم باش يكون ضميرنا مرتاح. الحالة هذه نتحقق إلا كل الناس اللي فوق 30 سنة ويسمعوا فيها عاشوها ويعرفوا معنى هالكلام هذا.
1: الإذاعة التونسية،
0: لكن
1: الذاكرة الحية.
0: اللي تحت 20 في البكالوريا توا، في القسم الثاني والثالث، ما نظنش يتصور الحياة اللي عشناها، ما نظنش يتصور كيفاش كانت تونس. هذوما الشبان اللي توا تحصل على طلبة، ولا اللي من 15 16 17 18 حتى 20 سنة، من باب أولى وأحرى، اللي عنده 5 سنين و6 سنين، واللي بعد 10 سنين يولي عنده 20، واللي تولد توه مثل حصل. بحيث نخاف يجي وقت تتنسى الأمور هذه، وهك الغيرة اللي كنا نشعر بها، وهك الروح، وهك روح التضحية والاندفاع والحماس ربما تتغلب عليها عوارض أخرى. وبدينا نشوفه في بعض شباب شيء من هذا. وإن شاء الله المؤرخين، لأن هذا الشيء واجب، ما يخليوش هالأمور هذه تضيع، ويحيوا بالوثائق اللي موجودة وشهادة الشهود العيان اللي عاشوا العصر هذا وما زال عددهم كبير، يبقيوا مدى التاريخ هالفترة هذه من تاريخ تونس، من تاريخ تونس. هالفترة هذه فترة الاحتلال، حكم الأجنبي، الذل، الهوان اللي قاسته، قاسوا هالجيل هذا، الجيل متاعي أنا، والجيل اللي قبلي، والجيل اللي عاش بداية الاحتلال، وهالأجيال هذوما الكل اللي سبقونا وما شافوش هاليوم هذا اللي عايشينه احنا اليوم. يلزم التاريخ والمؤرخين يعتنيوا اعتناء.
1: الإذاعة التونسية، الذاكرة الحية
0: بالأحداث، ومش بتسلسل الأحداث فقط، وبالأسباب. الأسباب، لأن في يوم مثل هذا نتحقق، هذا يوم فرح، ويلزمكم تفرحوا تفرحوا، ويحق لكم باش تفرحوا، سواء اللي جاهدوا تعذبوا وتجرحوا وتكسروا، واللي ما شاركوش، واللي كانوا برا يلزمهم يفرحوا، الناس الكل تفرح، لأن أصبحنا عائلة واحدة، أمة واحدة، أسرة واحدة، وانتصرنا انتصار كبير عظيم كامل.

0: بحبك يا شعب، فكيت سلاسل وعملت جوانح، عليت وعديت السور،
1: وبحضانك عنقت الشمس، ومن كف ايدك الوهاج بعثت النور.

0: نحبك يا شعر،
1: نحبك يا شعر،
2: نحبك يا شعر،
1: نحبك يا شعر،
3: نحبك يا شعر،
4: نحبك يا شعر.

التاريخ ثبت وتحتموا ساعاتها 3 سنين لعيبة هدت وتموا أيام وقاتها نصف أكتوبر فيه جلت مكاليم سلاحاتها وخرجت من بنزرت مشت مكبوسة صراعاتها والباطل دنكس وسكت الحق خدم من جاتها وياسر قالوا لها ما بغت شهدوا على سياتها وثم دولل منها جت جو شافوا حيلاتها اليوم مرسى ترشيش بقت لذريها وبناتها وقام عيد الخضرة وزهت تقرر طول حياتها داوت من الأجرح برد كل ضيم الدوالها والأيام المرة تنست وكل ماضي تعدالها. كنت يا بنزرت خطيرة وشبحي فيك اختر منين اعطاني ربي خيرة عليك نغني حر. نهار اللي بنزرت تنادي سمعنا صوت نداها قالت مظيومة يا سيادي ضاموها عدواها. المذيع يخبر فرادي بالنجدة نداها من سمعوا شجعان بلادي بالنصرة نجدوها. فزعت من هكا ومن غادي عقاب الليل بدوها. نهار سامس سامورة قادي نيرانا وقدوها دعكوها ورزم الصادي بالقوة ردوها. هجم الحرس من أول بادي الجزرنا شدوها والجيش مطوق لبعادي منافذها سدوها. البجاوي قال يوم جهادي بنزرت ردوها. بلادي لباتي وجدادي وبنروح وبنفدوها قصر عمره وتمت لو عادي الموت الصبر دواها.

0: على
1: زهت زغرتت بنظرت بعد الضيقة دويديها دوا شمال فريقة هي زغرتت بالوهرة بين الدول وعلات زادت شهرة شكون قلع الغاص وطرد قهرة وخرج منها ذليل شاي حريقة وعلى علم الهلال غربة وظهرة ومن كل جهة علام تذري خفيقة هي زغرتت زغروتة 15 في اكتوبر العرس ثبوتة يوم عرسها حضرت ارواح الموتة هتف شعبنا ودوى السما وبتصفيقة لمعت ضوت بنظرت كليا قوتة لمع نجمها قليل النظر ما يطيقة لمع نجمها في سماها وربي عطاها من جهاد ابناها ريح الحرية سارية في سماها مثيل العطر والمسك في تنشيقة عيش السعادة تنبيها هناها تاريخها حافل أمجاد عريقة تاريخها متحفل أرض الكرم بالعمر لا تتسفل لا تريد شي في أرضها متطفل من أجهلها عمنا بحور غميقة رجال الخدم ضحوا بجميع أعمالهم ما ندموا حسن لو تحت التراب ترمدموا رواحهم في كل جلسة رفيقة مهما طوال الوقت هم ما قدموا رحم عليهم بسكات الدقيقة بماتهم شفنا حياة كريمة أمثال بوقطفة رجال عظيمة حسن النوري صحبة وصديقة في جنان ربي جنتا ونعيمة متحررين من القبر وضيقة.

عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة. إذاعة تونس الثقافية ترافقكم في ذكرى عيد الجلاء.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: ايه
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء الكل، امشي في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
0: زينب اختم معاهم.
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا.
2: زينب شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقائنا المباشر المشهد الثقافي ليوم الخميس 15 أكتوبر 2026. تحيات زميلتنا سهير زين في الهندسة الصوتية، كوثر حجري في الديجيتال، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لحصة اليوم. تحيي تونس اليوم 15 أكتوبر 2026 الذكرى 63 لعيد الجلاء تخليدا لجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر 1963 في محطة تاريخية بارزة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل استكمال السيادة الوطنية وإنهاء الوجود العسكري الفرنسي بالبلاد. ويعد عيد الجلاء من أبرز المحطات في تاريخ تونس، إذ مثل تتويجا لمسار طويل من النضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي الذي فرض حمايته على تونس سنة 1881 قبل أن تحصل البلاد على استقلالها الداخلي في 3 جوان 1955، ثم استقلالها التام يوم 20 مارس 1956. الله يرحم شهداء تونس. وطبعا الذكرى 63 عيد الجلاء اليوم مع استضافتنا للكاتب والمؤرخ عادل القادري، أيضا سي محمد لطفي الشيبي، وأيضا ندوة حول إجلاء آخر جندي فرنسي ببنزرة، تفاصيل كذلك مع الأستاذ والدكتور خالد العبيد. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، نسمع لطفي بوشنيق في تونس. أنا

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك السادة المستمعين في لقاءنا المباشر في الذكرى 63 لعيد الجلاء. عاشت تونس حرة مستقلة، ونستضيف معنا في الاستوديو الكاتب وايضا المؤرخ والاعلامي عادل القادري. صباح النور، اهلا وسهلا.
2: صباح الخير، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك على موجات الثقافية. وطبعا تاريخ مهم في الذكرى 63 لعيد الجلاء، طبعا 15 اكتوبر 2026، وكان 1963 هو تاريخ آخر جلاء جندي فرنسي. ومعاك حبينا نقدم هذا الموضوع المهم، الموضوع الوطني المهم في ذكرى عيد الجلاء، من الجانب التاريخي، من الجانب الثقافي، من الجانب التوثيقي المهم لهذه الذكرى.
2: صحيح فاتن، تعرفين أن التاريخ يعتمد كثيرا على التوثيق، ولذلك اليوم في هذه المناسبة الوطنية ذكرى 63 لعيد الجلاء، طبعا نحيي أرواح شهدائنا، كل شهدائنا في مختلف المعارك الوطنية، لأنه تعرف أن مسيرة التحرير الوطني استمرت لعقود طويلة، وكانت آخرها معركة بن سرت قبل سنتين من الجلاء. البعض يخلط أحيانا بين 1963 و 1961. معركة الجلاء أربعة أيام ما بين 19 جويلية إلى 22 جويلية 1960، وجلاء يعني خروج آخر جندي فرنسي كان من قاعة بن سرت، كان يوم 15 أكتوبر 1963، وهو الذي نحتفي به. وسأستعين اليوم، ودمت أشرت إلى التوثيق، إلى عدد خاص بالذكرى 63 لعيد الجلاء، طبعا منقحة أصدرها مركز التوثيق الوطني، نتوجه بالتحية للقائمين عليه والعاملين به، وهو من مصادرنا خاصة في الجانب الصحفي. وسأختار بعض العينات، سواء منها البعد السياسي للمسألة أو حتى البعد الثقافي، وكيف أيضا حتى احتفاء التونسيين بهذا النصر، لنقل لأنه خروج آخر جندي ولو بعد تضحيات جسام، ولكن هو انتصار وطني، يعني للسيادة الوطنية، استكمال للسيادة الوطنية التي يعني لم ينتهي النضال من أجلها فقط يوم 20 مارس 1956 بعيد الاستقلال، أو حتى 3 جوان الاستقلال الداخلي، يوم يعرف بالحكم الذاتي. وعلى ذكر الحكم الذاتي، ولكي نعرف أبعاد هذه المسألة، كما قلت المجمر، تسمية النشر الخاصة بالمركز، سأنطلق من ناحية سياسية بمقتطف نشرته هذه النشرية، لأنه يقال أنه قرار معركة بن سرت هو قرار بورقيبي، كأنه قرار فردي اتخذه بورقيبة الزعيم، يعني رئيس هو حينها. ماذا يقول مثلا قبل 7 سنوات مباشرة بعد الاستقلال بثلاث أشهر في 1956، مقتطف من خطابه يوم 18 جوان 1956، ماذا يقول بورقيبة؟ إن الاستقلال يحمل في طياته جلاء الجيوش الأجنبية تماما، مثل ما يحمل الحكم الذاتي في طياته الاستقلال الكامل. الحكم الذاتي المقصود به الاستقلال الداخلي اللي تحقق في جوان 1955، ورفضه طبعا التيار اليوسفي. وهو يقول في المقابل، بورقيبة يقول أنه هذه ما هي إلا مرحلة ستليها الاستقلال التام. يقول يعني الجلاء آتم، ماذا يكمل هذا الجلاء؟ سيتم تدريجيا ريثما يتكون جيشنا الوطني، وهذه نقطة مهمة جدا سأعود إليها، وتثبت أقدامه في البلاد بجميع أجهزته ومعداته، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك في بلد مستقل. يعني في نفس الشهر الذي ينشأ فيه الجيش الوطني، يشير أن جيشنا الوطني كان يعني في بداياته، ولذلك عندما نعود بعد سنوات إلى معركة بنزرت مثل سنوات قليلة 61، وبالتالي عدم تكافؤ الموازين العسكرية كان واضحا.
1: بين
2: قوة عظمى استعمارية ما زالت تتمسك بما تبقى لها، وأنت يبدو لي سيكون لك مقابلة هاتفية بعد قليل مع الأستاذ محمد الفيشيبي، كتب شيء عن الحضور الفرنسي في الجزائر وتأثيره في مسألة بنزرت ولقاء رومبويه وغير ذلك، وهو المختص في هذه المسألة. ولكن أعتقد أنه هذا الخطاب هام، لأن نفهم منه أن المسألة سياسيا كانت واضحة بالنسبة للبورقيبة، وليست أول مرة يقوم بذلك في الثلاثينات.
1: نعم،
2: نعرف بعد فشل كل مفاوضات لابد يقول من تضحيات، تضحية شهداء أفريل 9 أفريل 1932 بعد فشل المفاوضات على الحكم الذاتي. البعض لا يعرف أنه في الثلاثينات كان بورقيبة في فرنسا يفاوض من أجل الحكم الذاتي في 37 مع حكومة الجبهة الشعبية، وأشار إليها عبد العزيز الطعالبي في الكلمة الحاسمة، وكان موقفه مثل بن يوسف بعد 20 سنة، رافض للحكم الذاتي الطعالبي. فشل المفاوضات على الحكم الذاتي في حكومة شنيق 1950-51، تلاها الثورة المسلحة. الفرق أن الثورة المسلحة بين 1952 و1955-56، لأن بعض المقاومين لم يسلموا أسلحتهم والذين عدوا من اليوسفيين، تعرف أن الخلاف صار في 55، يعني فما شكون سلم سلاحه وفما من تمسك بسلاحه، لأنه فما قواعد ليس فقط بنزرت بقيت بعد الاستقلال، عنا في رمادة، عنا في ثكنات عديدة يعني، وقواعد أهمها بنزرت بالنسبة لفرنسا، أهم قاعدة بحرية وعسكرية هي بنزرت. وما دمت أشرت أيضا الجانب الثقافي وأعود إلى المجمر، أعتقد أنه معناه واضح أنه بورقيبة وين يفشل المفاوضات وماذا فشل في 61؟ لقاؤه مع شارل ديغول الشهير الذي سيحلله أستاذنا لطفي شابي بعد قليل، لقاء رومبويه الشهير في 27 فبراير 1960. فشلت مفاوضات بورقيبة مع الرئيس الفرنسي، الرئيس التونسي مع الرئيس الفرنسي، فقرر التصعيد الشعبي والتعبئة العامة، وكان ذلك. وفي مقتطف ثالث بعد القصيدة التي سأقرأ منها الشاعر محمد الشعبوني بعد قليل، نشرتها جريدة القناة الجهوية،
1: نعم، جانب مهم يعني
2: المرأة ودورها، يعني فما شهداء قبل 19 جويلية 61، منهم امرأة ذكرت بها نشرية المركز التوثيق الوطني، وهي الشهيدة حبيبة جبالية التي استشهدت يوم 17، يعني قبل أي أثناء التعبئة يعني. حبيبة جبالية هذه إحدى شهيدات الوطن في ميدان بنزرت ودور المرأة في تلك الحركة التعبوية. ماذا يقول محمد الشعبوني مدونة في ذاعة تونس الثقافية؟ لابد أن نحتفي بالشعر والأدب في علاقة بعيد الجلاء.
1: صحيح،
2: يقول الشاعر محمد الشعبوني،
1: وهم قلة في الحقيقة من كتب عن عيد الجلاء تحديدا.
2: هذه المصدر القناة الجريدة إخبارية جامعة في بنزرت، هذه في سنوات قليلة بعد في الستينات، يعني في 67 العدد هذا، أكتوبر 15 أكتوبر 68، نصف شهرية وهي نصف شهرية. يقول: يوم الجلاء وقد تلألأ نوره، يوم وقد عز الحياة نظيره، يوم كتبنا فيه أروع قصة وبه تحقق للجلاء مصيره، يوم الجلاء وذكره في قلبنا حي وهذا زهره وعبيره، انظر فهل في الدار غير حبيبها، والبيت عاد إلى حماه مجيره، يا ليلة عشنا دقائقها على أعصابنا والشعب فاض شعوره، بتنا وفي أعماقنا أمل وفي أعراقنا لهب يثور هديره. ويواصل الله أكبر وكذا الجهاد ما تعرف.
1: نعم، يعني ذكرنا باسم الكاتب القصيد
2: الشاعر محمد الشعبوني،
1: محمد
2: ونشرتها جريدة القناة في سنة 68، هذه سنوات
1: وكانت
2: قليلة.
1: وكانت جريدة القناة هي جريدة مهمة جدا،
2: من أهم جرائد الجهوية.
1: نعم، وحتى تواصلت بعد،
2: وكان في إذاعة ثقافية بعد أسبوع أو أسبوعين سنستضيف أحد رواد أيضا صحافة جهوية في الوسط. نلاحظ هنا أن الشعور كان حي وبقي يعني بعد السنوات، ولكن ما نريده اليوم عندما نحتفي بمثل هذه المناسبات رغم الآلام التي تحملها بنزرت في
1: وهذه الذكرى، نعم،
2: لأنه ما خسرناه في 4 أيام، هذا لابد أن نقوله عدديا يعني من الشهداء يضاهي أو يفوق ما خسرناه في 4 سنوات من الثورة المسلحة، ما بين 52 و56 يعني نمشي بها ل 56 مش فقط في نهاية 54 مع تسليم بين ظفرين المقاومين المحسوبين على الزعيم بورقيبة سلموا سلاحهم وبعض المقاومين لم يسلموا، ولكن ما خسرنا في 4 أيام يضاهي أو يفوق، لأنه فما شكون يقول مئات في بنزرت توفوا في معركة بنزرت استشهدوا يعني، وفما شكون توصل تقديرات حتى بالآلاف ما بين 628 الأرقام إلى 3000 وحتى 5000 بعض لأنه برشا مفقودين ومجهولية ربما دفنوا يعني دون معرفة هوياتهم. النقطة الثانية أشرنا إلى المرأة، ماذا تقول عنها بها المرأة؟ فما جريدة عنا مجلة مصورة كانت تصدر عن اتحاد الوطني المرأة التونسية اتحاد نسائي في 1 نوفمبر 1963 يعني بعد 3 أسابيع من لا أقول أسابيع بعد أشهر قليلة من معركة بنزرت 61. أنا نفسي خلط بين 63 و 61
1: لأنه قريب التاريخ.
2: صورة شهيدة معركة الجلاء تنزل صورتها، وفما ألبوم صور مميز فيها المجمر هذية اللي نشرها مركز توثيق الوطني، أنصح بالعودة إليه حتى في الانترنت موجودة، صورة شهيدة معركة الجلاء وإحدى قائدات المظاهرة لكي نفهم ماذا تعني معركة الجلارة، وفما تحضير وتعب شعبية عامة من شمال من شمال تونس إلى جنوبها بقرار سياسي البعض يعتبره خاطئا معنى متهور بالنسبة لويغو، لكنه محسوب سياسيا يعرف أنه دائما الدم عندما يسيل لابد أن تؤتي ثماره، وفما تعاطف وطني أممي صار، وعودة تونس هذا للمحافل الدولية لأنه كان عندنا خلافات بين بورقيبة وعبد الناصر وحتى مع قادة الثورة الجزائرية، وبالتالي عاد تونس بقوة إلى المشهد وإلى معنى بالنسبة لمنظمة عدم الانحياز بالنسبة للجامعة العربية، وسنرى زيارة لزعيم المصري جمال عبد الناصر وزعيم الجزائري أحمد بن بلة إلى تونس لتهنئة بورقيبة بالجلاء في حين كانوا في خلافات عميقة وقوية معلنة. يعني صورة نعود إلى حبيبة جبلية، صورة شهيدة معركة الجلاء وإحدى قائدات المظاهرة النسائية الكبرى المرحومة سيدة حبيبة جبلية، هذه ماذا تكتبه جريدة مجلة المرأة التي سقطت في ساحة الشرف يوم 17 جويلية 1961 على مشارف المصيدة اللي يقولوا بشري في معروفة في بنزرت، تعرف بنزرت بشري غادي، أثناء المسيرة الكبرى وعمرها 30 عاما جندت نفسها أثناء العدوان للخدمات الاجتماعية، وكانت تقضي الليل والنهار في الإسعاف والمواساة وأعداد المرافق العامة للفدائيين والفدائيات. هنا إشارة الفدائيين فدائيات لأنه فمة متطوعين ليس فقط عن الجانب العسكري جند يعني جيشنا والحرس الوطني والأمن، ولكن هناك متطوعين من كل جهات جاءوا واستجابوا لدعوات الزعيم وقادة السياسيين للتعبئة لمحاصرة القاعدة العسكرية، خاصة بعد قرار توسيع المطار العسكري في بنزرت التابع لفرنسا. وعندما تقرر توصل المجلة تقول تقرر الزحف النسائي على المصيدة يوم 17 جويلية 1960، قادت المظاهرة هذه حبيبة جبالية المرحومة الشهيدة وألهبت حماس إخوتها المتظاهرات، وتحدت قوات الاستعمار إلى أن سقطت تحت وابل من الرصاص والقنابل باسمة الثغر هاتفة بحياة الوطن وتنزل صورتها. إذن هذه بعض الوثائق.
1: نعم ألبوم. بعض الوثائق المهمة، وطبعا حتى لا نطيل أيضا حاضر معنا عبر الهاتف سي محمد لطفي الشيبي، هو أستاذ تاريخ أستاذ جامعي وأستاذ تاريخ معاصر، وأيضا كتب مقال مهم سنة 2015 في حتمية اندلاع معركة بنزرت ورمزيتها، وكتب هذا المقال في ليدرز العرب. ويسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ محمد لطفي الشيبي. صباح النور، أهلا وسهلا بيك سي لطفي.
3: أي نسمع فيك.
1: مرحبا بيك على موجات إذاعة الثقافية.
3: أيوة شكرا.
1: نعم طبعا نتحدث عن الذكرى 63 لعيد الجلاء اليوم 15 أكتوبر 2026، وأنت كتبت مقال مهم سنة 2015 في حتمية اندلاع معركة بنزرت ورمزيتها، وتحدثت بتفاصيل مهمة عن هذه الذكرى وهذا التاريخ.
3: نعم بالطبع معركة بنزرت لازم نحطوها في إطارها التاريخي، بالطبع هي معركة مفصلية في تصفية الاستعمار بتونس، لكن الكثير كان معناها ربما يسرب فكرة أن هذه المعركة كانت معناها مرتجلة ولم وكلفت الشعب التونسي خسارة كبيرة في الأرواح إلى غير ذلك، لكن كانت في الحقيقة هي حتمية، لأن دوغول والسلطة الفرنسية كانت غير مستعدة أن تترك هذه القاعدة. وبالتالي يعلم الزعيم الحبيب بورقيبة إمكانيات البلاد، بطبع له جيش وله حرس ولك، لكن أراد أن يقوم بعملية ضغط عن إطار المتطوعين. وربما الشيء الذي لم يكن معنى مقدر له، أن رد الفعل متاع الجنرال دوغول كان رد عنيف. معنى قال الجنرال دوغول الأميرال أمان في بنزرت فرابي فوري فيت، وهذا ما جعل معنى سقوط الكثير من الضحايا.
1: نعم تفضل عادل.
2: صباح الخير أستاذ لطفي. معك عادل القادري، سؤال حول مقالك هذا المميز عن حتمية اندلاع معركة بنزرت ورمزيتها. لماذا ربطت مصير بنزرت، أو اعتبرت أن مصير بنزرت كان مرتبطا بالحضور الفرنسي في الجزائر؟ لو توضح لنا ذلك.
3: نقطة مهمة جدا هذه، العلاقة بين الحضور الاستعماري أنا في بنزرت وطوله وارتباطه بالحضور الاستعماري في الجزائر، باعتبار أن لقاء رومبويه الذي جمع الحبيب بورقيبة وجنرال دوغول في فيفري 61، ومع التدقيق أن الجنرال دوغول هو الذي طلب من الزعيم بورقيبة أن يقابله وليس الزعيم بورقيبة مع الأبناء، لأنه كان الجنرال دوغول بصدد القيام بمحادثات سرية مع جبهة التحرير مع القادة الجزائرية، وكان يخطط أن يحتفظ بالصحراء الجزائرية ويعطي فقط للجزائريين جبهة التحرير فقط شمال الجزائر. إذن وكان يريد أن يسمع موقف بورقيبة من القضية إذن الجزائرية. وبورقيبة بالطبع ذهب وعبر عن معنى فكرته في أن معنى يمكن للسلطة التونسية، يمكن عن الموقف التونسي أن يكون مدركا لهذه الاستراتيجية في ذهن الجنرال دوغول، لكن تشبث قالوا ما لو قل لي واختيش تخرج من اعطيني تاريخ، بي انت غير مهيئ الآن، اعطيني تاريخ واختيش تخرج من بنزرت. قالوا الجنرال دوغول عندما إذن أتحصل على السلاح النووي، إذن وقتها تولي معنا بنزرت معاش عندها قيمة بليه، إذن هذا ما قال. لكن ما راعى الزعيم بورقيبة بعد ما رجع أنه علم بقضية كيف وقع توسيع مطار سيدي أحمد ليستقبل معنا الطائرات الكبيرة الفرنسية الحربية، إذن اعتبر الزعيم بورقيبة أن هذه مؤشر على أن فرنسا غير مستعدة لمعنى الخروج من الجلاء من قاعدة بنزرت، فإذا وقعت التعبية. العلاقة ما بين ما يحدث في الجزائر والحضور الاستعماري في الجزائر والحضور أن الموقف الفرنسي تبدل بعد أن تحصلت الجزائر على استقلالها. إذن عندما تحصلت الجزائر على استقلالها سنة في جويلية 61، إذن كان ممكنا بالنسبة للزعيم
2: 62 سيلت في جويلية 62
3: نعم
2: قلت لك 5 جويلية 1962
3: 5 جويلية 1962 ما
1: تفضل.
3: كان ذاك بعد معركة بنزرت، إذا معركة بنزرت في 61 جويلية 61 واستقلال الجزائر في جويلية 1960. هذا ما مهد السبيل أن يقوم ربما بتنازلات الجنرال دوغول ويعبر على استعداده أن يتحدث مع، أن يدخل في مفاوضات مع الطرف الفرنسي للقيام بإذا.
2: ولكن أنت في مقالك أستاذ لطفي الشيبي تقول أن هذلك اللقاء لم يبح، لقاء رامبويه في 27 فيفريو 1960 بين بورقيبة وشارل ديغول الذي يدعو شخصيا إلى تغيير اسمه على من تسمية أحد الأنهج الهامة في العاصمة، لأنه المسؤول الأول كما أشرت فرابي فوري فيت عن مجزرة بنزرت، آلاف الضحايا بين قتلى يعني شهداء ومجروحين ومعاقين، أنه لقاء قلت لقاء لم يبح بكل أسراره.
3: نعم
2: أنت كمؤرخ وعديد المؤرخين مثلك اشتغلوا على هذه المسألة، كيف أنه لم يبح بكل أسراره إلى اليوم يعني بعد أكثر من اليوم 63؟
3: كان لقاء ثنائي لم يكن مع جنرال دوغول. أولا هذا اللقاء طال خمس ساعات والزعيم بورقيبة والجنرال دوغول يتفاوضان،

0: ويبدو أن بين تصريح الزعيم بين تصريح دوغول وتصريح بوجيبة أن هناك نقطة كانت غير واضحة. كيف يمكن أن كان الجنرال دوغول إذا قال وعد إذا الحبيب بوجيبة بأنه يخرج من القاعدة تقوم عملية الجلاء بعد الحصول على النووي، إذا لماذا الزعيم بورقيبة إذن يقرر إذن استعمال القوة والضغط بعد ذلك؟
1: لا.
0: لأن كانت القضية الجزائرية ما بيناتهم، إذن القضية الجزائرية كانت وقتها في المحك وكانت فما هناك تطورات. هذا ما جعل إذن معناه ما دونه مع الخلاصة أن ما دونه الجنرال دوغول في مذكراته إذا قابل للنقاش وغير معنى لم نجد ما يدعمه.
1: موضح.
0: ما قاله الزعيم بورقيبة بعد ذكره إذا دعمته الظروف وتطور الأحداث حينذاك.
1: نعم، شكرا لك طبعا سي محمد لطفي الشيبي على هذا المقال المهم في حتمية اندلاع معركة بنزرت ورمزيتها الذي صدر في جريدة ليدرز العربية، وطبعا مقال مهم كان صدرت سنة 2015 طبعا، وهذه حتمية تاريخية أكيد تبقى في البال وتبقى في ذكرى 63. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا.
1: أستاذ جامعي وتاريخ، أستاذ جامعي تاريخ معاصر
2: المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية الذي أصبح اليوم معهد العالي لتاريخ تونس معاصر.
1: أي نشكره طبعا مقال مهم ومداخلة مهمة معاه. نواصل معك في دقائق طبعا.
2: طبعا أعود إلى الوثائق.
1: نعم،
2: ومركز التوثيق الوطني الذي كما قلت جدد توجيه التحية له.
1: نعم.
2: ببعض الوثائق. الجانب العسكري هذه جانب مهم.
1: نعم.
2: أشرت انطلقت من مقتطف من مقال من خطاب بورقيبة في جوان 1956، وأشار إلى أن الجيش التونسي في بدايته.
1: نعم.
2: طبعا نحن تعودنا في ذات ثقافية على الأقل من خلال برنامج وثائق وحقائق أن نلتزم بالوثائق، وأشرنا للمجمر وكذا وبعض الصحف كما القناة.
1: نعم، والمرأة صحيح.
2: والمرأة، ولكن هناك أيضا صورة ومقال الألبوم صور كثيرة، ربما على رأسها صورة للباهي لدغم، لأنه مش بورقيبة كان يوم 15 أكتوبر في بنزرت، كان ينقل الأحداث خروج آخر الجنود والآليات الفرنسية من بنزرت. أشرف عليه وزير الدفاع الرجل الثاني في الدولة حينها في 1963 هو الباهي لدغم، وهناك صورة للباهي لدغم وهو يواكب خروج لم يكن على عين المكان الرئيس بورقيبة، كان الباهي لدغم على عين المكان في بنزرت وينقل يعني تفاصيل كل شيء يعني للرئيس الجمهوري. من شهداء المعركة أشار الجيش، هنا لابد أن نحيي ذكرى شهدائنا العسكريين.
1: نعم.
2: صحيح أن الأغلبية كانوا من المدنيين المتطوعين.
1: صحيح.
2: ودمار كبير في بنزرت، وسنرى أنه خلف ذلك بعض اللوعة وبعض نوعا ما من المشاعر السلبية جدا.
1: نعم.
2: ستؤثر حتى في المحاولة الانقلابية التي ستقع بعد سنة وبضعة أشهر، من أسباب حسب ما يقول المتهمون فيها باعترافاتهم أنها من أسباب معركة بنزرت، لأنها كانت ومنهم عسكريين. الرائد هنا الشهيد محمد البجاوي باعث المدفعية التونسية من شهداء المعركة الخالدة. هذه مثلا المصدر الصباح جريدة الصباح 11 ديسمبر 1963 مع صورته معروفة بزيه العسكري رحمه الله، وتكتب الجريدة: شهداء المعركة الخالدة كانوا وافري العدد، لقد ماتوا لنحيا أحرارا. أنقل عن جريدة صباح: ولتكون بنزر ثغرا للسلام لبؤرة للحروب الباردة والحامية، إشارة إلى أنه وقتها في العالم فما حرب باردة بين الاتحاد السوفيتي معسكر الشراكي، وهذا تدخل معركة بنزر تدخل في الحكاية، والولايات المتحدة لم تضغط كثيرا على فرنسا لأنها تحتاجها في المعسكر الغربي، تجمش تغضب صديقتها رغم صداقة وقتها يعني كينيدي الكبيرة مع الرئيس بورقيبة، تعرف كانوا أصدقاء. ورغم ذلك تجرأ شارل دي غول على تونس، رغم يعرف أن الأمريكان سيغضبون لأنه علاقة قوية كانت بين تونس خاصة في خلال رئيسيها حينها كينيدي، ورغم ذلك لم تفعل شيئا الولايات المتحدة لمنع المجزرة. ومن شهدائنا المرحوم محمد البجاوي، الرجل الذي كان يمثل إطارا نادرا بالجيش التونسي، ويكون تفاصيل استشهاده في فقرة واحدة: لقد تعرضت الكتيبة التي كان يقودها سيد محمد جاوي يوم الخميس 20 جويلية 1960

0: قلنا المعركة 4 أيام، هذا في اليوم الثاني.
1: إيه؟
0: إثر عودته من القصرين حيث أشرف على المناورات التي قامت بها فرقته وهي فرقة المدفعية، تعرضت إلى غارة جوية قذفت أثناءها الطائرات فرقتها وأطلقت عليها طائرات الهليكوبتر نيران رشاشاتها. فقد أثر هذه الغارة فقد تحدثوا على الشهيد قبل استشهادها، معناها بقي حيا، استشهد رفاقه وبقي هو حيا، وأفلت هو وبعض رجاله فتمكنوا من التحاق بنزرت، أصروا على الوصول وتطبيق الأوامر يعني بالدفاع عن بنزرت أو بمحاولة يعني التصدي للقوات الفرنسية ببنزرت من جهة شمالية، إلا أنه تعرض يوم الجمعة يعني يوم 21 إلى غارة مماثلة استشهد أثناءها، والقليل من الناس فقط يعلمون أنه هو الذي أعد فرقة المدفعية التونسية وأوجدها ودربها من العدم. هذا الشهيد محمد الجاوي أحد شهداء معركة بنزرت في استشهد يوم 21 جويلية، وهي المعركة انتهت يوم 22 جويلية، وكان تدخل وإدانة أممية كبيرة للمجزرة التي حصلت
1: في إشارة بنزرت.
0: فقط أنه من تداعياتها، صحيح انتصار كانت هزيمة بين ظفرين عسكرية، ولذلك هذا ما أغضب الجيش التونسي، لأن كان جزء هام من الجيش التونسي في الكونغو في أهم بعثة أممية شارك فيها تونس.
1: نعم.
0: وأقوى يعني مساهمة من دول الكل كانت مساهمة تونسية في الكونغو، وكان تقريبا أكثر من 3 حسب ما يحكي لي العقيد سالم الصباغ في شهادة شفوية، وكان وقته في الجيش هو قبل ما يولي أمر حرس وطني. أنه كان غضب لأنه لم يقع كي تقول العسكري راك باش تخوض معركة عسكرية، هو يحضر لها عسكريا، يحضر لها كل أسباب النجاح هكا ولا، ويقرأ حساباته من كل النواحي. كان القرار سياسي ولم يكن استشارة للعسكريين والقادة العسكريين، كان قرار سياسي
1: نعم.
0: وبالتالي كان هناك نوع من الغضب، وهذا أكد في شهادة جنرال بالشيخ، لم يكن جنرال في ذلك الوقت، كان ضابط صغير، ولكن أكدها في شهادة لجريدة الشروق أذكرها، أنه كان ذاك تململ وغضب في صفوف الجيش التونسي لأنه كان يريد أن يحضر لهذه المعركة التحضير الكافي من ناحية العسكرية.
1: نعم.
0: وبالتالي
1: نعم مهم جدا.
0: بعض الغضب الذي صار في صفوف الجيش دفع بعض الضباط خاصة الشبان، كما نعرف نذكره مثلا نصف الماطري مثلا، أظن حتى بن علي الرئيس الأسبق كان غاضبا ولو كان على رأس المخابرات العسكرية وهو شاب، ولكن من بين المتهمين وحكم بعضهم بالإعدام كانوا عسكريين في المحافظة، لأنه اعتبروا أن معركة بنزرت هذا للحقيقة تقال، وهذه حادثة أثرت في تاريخ السياسي التونسي، لأنك تعرف شنو صار بعد محاولة الانقلابية 62، انسداد سياسي، حضر الحزب الشيوعي، محاكمات أخرى طالت حتى البرجيبيين.
1: نعم.
0: ما فيهم الأزهر الشرايتي طبعا التهمة.
1: أي صحيح مهم جدا هذا الجانب التاريخي.
0: وبالتالي أثرت في مسار سياسي كامل. صحيح.
1: نعم.
0: استرجعنا بها السيادة، ولكن السيادة في الحقيقة التامة هنا نتحدث على الجلاء العسكري، هناك ما يسمى أيضا بالجلاء الزراعي، لأنه برجيبة يمشي يسرع الرمزيات، اختار يوم 12 ماي 1964 لتحقيق ما يعرف بالجلاء الزراعي بعد الجلاء العسكري في 15 أكتوبر الجلاء العسكري، والجلاء الزراعي 12 ماي 1964 استرجعنا به أراضي المعمرين بتأميم استرجاع الدولة لأراضي المعمرين الأجانب.
1: نعم مهم جدا طبعا. اليوم نحيي الذكرى 63 عيد الجلاء تخليدا لجلاء آخر جندي فرنسي على الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر 1963، في محطة تاريخية بارزة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل استكمال السيادة الوطنية وإنهاء الوجود العسكري الفرنسي بالبلاد. شكرا لك عادل القادري على حضورك معنا، وطبعا كان حاضر معنا سي محمد طفي الشابي، وبعد قليل نعود مع الأستاذ خالد عبيد لتقديم ندوتين، الحقيقة ندوة مهمة في بن عروس وندوة أخرى في زغوين، أكيد تفاصيل أكثر حول الندوتين مش يصيروا قاعدة الآن إرهاصات الجلاء العسكري.
0: مندوبية جهوية تقريبا ثقافة،
1: مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوين من تنظيمها، وأكيد تفاصيل أكثر مع سي خالد عبيد بعد قليل. شكرا لك عادل القادري، ونواصل معكم لقاءنا المباشر، خليكم على في الاستماع والمتابعة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: يا أخي شبيك شفهم؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
3: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاون.
2: شكون باش نحكي؟
3: نعرفش أنا، أحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة، أو لا.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: سلم أمرك للحنان وقول إن شاء الله.
2: زينة زينة زينة زينة
3: شلا زينة
2: زينة زينة زينة زينة
3: شلا زينة.
4: الإذاعة الثقافية، هذا الصرح الإعلامي الذي أعتبره أنا مكسب لكل مثقف ولكل أكاديمي ولكل باحث في علوم الإعلام والاتصال.
5: نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل

0: إذا كنت خارطة كالتي نحن فيها وأنثى تطل على البحر والملكوت، فإني أراك على سلم الشعر صاعدة صاعدة.
1: عندما نقول أن هناك إذاعة مقفية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.

0: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم من وصل لقانا المباشر من برنامج المشهد الثقافي. طبعا كنا نتحدث عن ذكرى عيد الجلال ذكرى 63. كان حاضر معنا طبعا صاحب برنامج حقائق وثائق في إذاعة تونس الثقافية, وأيضا كان ضيفي اليوم الحديث عن هذه الذكرى وهذا التاريخ, وأيضا كان حاضر معنا عبر الهاتف الأستاذ الجامعي في تاريخ المعاصر سي محمد لطفي الشيبي, وبعد قليل سيكون حاضر معنا الأستاذ خالد عبيد للحديث على ندوة فكرية تاريخية اليوم إرهاصات الجلاء العسكري 1951-1963, تفاصيل معاه حول ندوة اليوم شكون في بن عروس, وأيضا ندوة أخرى ندوة فكرية بمناسبة الاحتفال بعيد الجلاء باش يكون فيها طبعا من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان والمركب الثقافي بزغوان في ذكرى عيد الجلاء. هذا المساء كما قلنا باش يكون بمحاضرتين مدير المعهد طبعا المعهد تاريخ المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر سي خالد عبيد, وايضا الاستاذ بلال سعودي. بعد قليل تفاصيل حول هذا العمل, ولكن ايضا باش يكون حاضر معنا الشاعر والكاتب والروائي شادي قرويشي لتقديم اصداراته الجديده الموجهه للاطفال, اكثر تفاصيل معه بعد قليل. نسمع امينه فاخر في ولا مرة ونعود.

0: المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من برنامج المشهد الثقافي في الذكرى 63 عيد الجلال. نواصل معكم لقاءنا المباشر، نستضيف معي الشاعر والكاتب شيرلي قرويشي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الورد ليك ولكل العاملين في إذاعة تونس الثقافية ولكل المستمعين الكرام.
1: نعم، مرحبا بك
2: على هذه الإذاعة العريقة.
1: عيشك، مرحبا بك. طبعا نلتقي في ذكرى عيد الجلال، وطبعا نترحم على كل شهداء تونس الأبرار، ونواصل معكم هذا اللقاء المباشر اللي قدمت لنا مجموعة من الأصدارات المهمة للأطفال الحقيقة، ومهم جدا التركيز على الكتاب الموجه للأطفال.
2: نعم، هي مجموعة قصصية للأطفال فيها 25 قصة يعني بتمامها وكمالها. كل قصة يعني تعنى بولاية من ولاية تونس، وهناك ناحيتين يعني أو طريقين في القصة. هناك يعني قصة من الخيال طبعا يعني، وربما في بعض أحيان أستلهمها من القصص العميقة الموجودة في الذاكرة الشعبية لتلك الولاية. وهناك داخل هذه القصص قصص أخرى أيضا تبدأ يعني من الحضارة القبسية مرورا بالعهد الفينيقي، ثم فيما بعد البونيقي، ثم فيما بعد يعني تقريبا يعني كل العصور، البيزنطي، العهد العربي، ثم فيما بعد العثماني إلى غير ذلك. يعني نجم تقول هي اللي يقرأ الذي يطلع على هذه القصص يظفر بأمرين. الأول هو الخيال، يعني هناك قصص يعني 25 قصة تقريبا أو نقول 23 قصة على الأقل يعني من محض الخيال، والتي فيها بعض بهارات تلك المناطق وتلك ربما تلك الربوع. وأيضا نبدأ بأبدأ بتاريخ تونس حسب المسار الزمني من الحضارة القبسية إلى حين إعلان الجمهورية في تونس.
1: نعم.
2: يعني هذا خط كامل، ربما التلميذ عندما يطلع على هذه القصص يستفيد من عديد النواحي، من ناحية الخيال واللغة والوصف إلى غير ذلك، واكتشاف مناطق موجودة في الولايات. وأيضا يطلع يعني بطريقة معناتها دقيقة جدا على تاريخ تونس كامل حسب المسار الزمني، وليس مثل ما يدرس حسب العائلات يعني بأسماء العائلات الحسينية نسبة إلى فلان، أو لست أدري يعني في القيروان الأغالبة نسبة إلى إبراهيم الأغلبي إلى غير ذلك. لا، هذا طريقة أنا رأيتها أنجع، وهي أن نذكر تاريخ تونس في هذه القصص.
1: نعم،
2: يعني فضلا عن الخيال. يعني بطريقة كرونولوجية، يعني في مسار زمني دقيق جدا، ليستطيع التلميذ أو الطالب أو القارئ بصفة عامة أن يكون تكون لديه ربما معلومات كافية وضافية على تاريخ تونس الشامل. فضلا على ذلك كما ذكرت هناك قرابة ربما 23 قصة من الخيال، مستنبطة من الخيال.
1: نعم. نعم، عدد مهم بالنسبة لمجموعات قصصية.
2: أظن لا من غير ما نقول أنا يعني
1: كتبت القلادة، كتبت القلادة للأطفال ونجحت. نعم. هذه القلادة أظن أنك تحصلت بها على عدد من
2: الأولى بيجمع لجنة التحكيم
1: في الجائزة
2: في جائزة مصطفى عزوز في 2017، هي كانت يعني متحصلة على الجائزة الأولى وهي للفتيان بإجماع لجنة التحكيم.
1: يعني ليس جديد عليك.
2: وأيضا سلسلة العبر تحصلت على الجائزة العربية أيضا الأولى في معرض صفاقس الدولي للأطفال.
1: مهم جدا. نعم. هذه الجوائز وأيضا عدد الإصدارات الجديدة، مثلا الحقيقة حتى مصور، صور جميلة نشاهد، مثلا الشاعر والشاعرة.
2: نعم، القيروان،
1: القيروان، ولاية القيروان، ولاية جابس، المترنحون. يعني اخترت لكل ولاية قصة
2: لكل ولاية قصة.
1: يعني 24 قصة
2: 25 قصة، وكل قصة معنتها عندها فرادتها وأيضا خصوصية الولاية التي تنتمي إليها. أعطيك مثلا آخر قصة هي لولاية صفاقس، اخترت موضوع القصة هو الإنسان الآلي والصراع الذي سيحدث بين الإنسان والإنسان الآلي. لماذا صفاقس؟ لأنه صفاقس هي أيضا يعني صراحة بلد العلم وبلد المعرفة وبلد الاكتشافات والأسماء الكبيرة في هذا الميدان. لذلك كان رأيت من المواتي أن تكون صفاقس هي البلد الذي سأتناول فيه هذا الموضوع. بينما عندما ذهبت إلى بنزرت مثلا، ذهبت إلى فضلا عن خصوصية أو خاصية هذه المنطقة الولاية، وهي ولاية عريقة جدا وضاربة في التاريخ وأوتيكا إلى غير ذلك، فأخترت أن أذهب في رحلة حنون، وهي رحلة عظيمة وكبيرة جدا، ولم أجد يعني مراجع عديدة ربما في التدريس في تونس تشير إلى رحلة حنون، وهي رحلة يعني فعلا يعني ممتازة جدا، اكتشف فيها إفريقيا ورسم الخرائط وقام بمغامرات كبيرة وعرض حياته ومن معه إلى خطر جسيم يعني فعلا، من أجل أن يأتي إلى تونس إلى قرطاج آنذاك، أن يأتي بكنوز المعرفة للعمق الإفريقي، أثيوبيا وإريتريا وكل هذه الدول.
1: نعم فعلا مهم جدا. إذن أنت بعثت لنا شوية من العناوين المهمة، ولكن تقريبا 25 عنوان
2: مع بعضها،
1: كل قصة واحدة أو شكون في شكل قصة يعني متكاملة؟
2: استاذتي هي الحكاية كيف بدأت بعد إذنك، هو أنه هناك عائلة تعيش مع بعضها، والزوجة والزوج ذهبا إلى يعني في عمل، في مهمة عملية شغلية خارج تونس، وبقي الجد الذي هو باحث في التاريخ ودكتور يعني ولو أخفي عليك اخترت أن يكون في شخصية الباحث الحبيب العرس، لأني استفدت من مراجعه كثيرا فعلا.
1: نعم.
2: يعني الرجل كان يعني موسوعة حقيقة، وعديد يعني الشريف وغيره وغيره وغيره، محمد حسين فانتر، ويعني دكاترة كبار في تونس، رجعت إليهم وقرأت جيدا ما كتبوا فيما يتعلق بتاريخ تونس العميق.
1: نعم.
2: وهنا هذه العائلة عندما سافر الزوجان بقي الجد والحفيد، ولكن الحفيد ليس له أخت أو أخ، كان لديه كناري عصفور، وهذا العصفور يحبه جدا. فعندما أفاق الجد ذات صباح أو ذات فجر وأراد أن ينظف القفص ويبدل المياه ويضع كذا، هرب العصفور، فاكتأب الطفل، فابتدع الجد طريقة، قال لحفيده لقد سافر العصفور في مناطق عديدة من تونس، وفي كل مرة سيأتي لنا بقصة من عمق هذه المنطقة ويحكي يعني عن تاريخها إلى غير ذلك، وانتظر مني في كل أسبوع قصة سيرويها للعصفور بطريقته وأنا أقولها لك. وبدأت القصص يعني الذي بطلها هو العصفور المسافر، وهذا العصفور المسافر صراحة كان هو بطل هذه المجموعة القصصية، وهو الرابط الذي يربط بين كل القصص، لأن هناك فيل دو كونديكتور، معناتها هناك رابط يبدأ من القصة الأولى إلى القصة الآخر، ليست قصص متفرقة ومشتة أو ربما يعني فيها تقديم جاف للتاريخ، وإنما المادة التاريخية يعني هي تندغم مع ما هو خيال، مع فصل التاريخ بالخيال، يعني نشير أنه هنا يعني حقيقة، هذا ما يقوله التاريخ، لأن التاريخ هو قصة طويلة جدا، وهذا ما هو مبتدع ومبتكر في القصة عن طريق اختلاف الألوان وإشارات يعني معينة لغير ذلك، لتكون الأمور واضحة ولا تلتبس الحقيقة التاريخية بما هو مقدم فيما يتعلق بما هو خيالي وما هو إبداعي.
1: نعم مهم جدا طبعا. قريبا ستصدر هذه المجموعات،
2: هذه القصة هي أنهيناها يعني من جميع النواحي،
1: حتى مستوى الشكل والمضمون.
2: نعم، وأحيي كل الذين اشتغلوا معي يعني صراحة فيما يتعلق بالتدقيق اللغوي وفيما يتعلق بالرسم وفيما يتعلق أيضا لأنه الكوتة معناتها الدفو معناتها التكلفة متاع الطباعة غالية جدا.
1: لا.
2: يعني صراحة وهي الآن يعني تفوت 200,000 دينار، باش نكونوا واضحين، لأنه القصص من 32 صفحة إلى 48 صفحة كل قصة. يعني كان جيوا نحسبوهم الكل نقوهم فاتوا 1500 صفحة. هذه انسيكلوبيدي أنا راه يعني صراحة وسيثبت التاريخ ذلك هي أنها ستكون كنز للثقافة التونسية للتلميذ التونسي. يعني نقولها بكل صراحة وبدون يعني غرور ستكون بالحق كنز، لأني رغم اطلاعي لم أطلع على عمل بمثل هذا الحجم وبمثل هذه الدقة في الوطن العربي.
1: مهم جدا. نعم. طبعا فرصة للحديث معك على الكتابات الموجهة للأطفال وأهمية هذه الكتابة. هل ترى كونه أن هناك استسهال بالنسبة للكاتب في علاقة بكتابته الموجهة للأطفال؟ ونعرف أنه تستحق التحضير وتستحق الاستعداد اللوجستي والنفسي أيضا حتى نكتبه للأطفال. هل ترى كونه أن هناك استسهال أم هناك أيضا صعوبة على مستوى أن تكتبه للطفل؟
2: نعم، هو يعني باش لنكون واضحين الكتابة للطفل هي أكثر الكتابات ربما طلب في المعارض وفي
1: صحيح
2: الكتابات. يعني الطفل هو مازال قابل يريد أن يقرأ، وذلك بتوجيه من المعلمين وبتوجيه من الإطار التربوي إلى غير ذلك. يعني عندما ربما تصدر قائمات في التوسعه بالقراءه، سواء كان ذلك في المدارس الحكوميه او في المدارس الخاصه، يعني هناك عناوين معينه يتم طلبها من التلاميذ. انا حسب اطلاعي يعني صراحه عما يكتب للطفل، عندنا اقلام جيده رو في تونس يعني كتبت للطفل عديد معناتها سواء من الكتاب او من الكاتبات. ولكن أيضا يعني في كل ميدان يوجد الغث والسمين، يعني يوجد هناك ما نخافه هو الناحية التجارية. كيف مثلا يجي يقول لك والله هو البرنامج الدراسي على البيئة، إذا نكتب قصة على البيئة فتكتب وكأنها مسبقا مبرمجة على البرنامج الدراسي الحاف من دون أن نجد إبداع وابتكار، فوكأنها تعليمات تلقين، وهذا رو بصدق يضر الأدب، لأنه التلميذ يريد الخيال، يريد المتعة.
1: نعم.
2: في القصة يريد الإثارة
1: وأيضا البساطة نوعا ما والسهولة حتى يفهم الكلمات.
2: نقدم له القصة يعني هكذا حاف وكأنها وعظ وإرشاد ونحافظ على البيئة، لا أظن أن التلميذ سيستمتع. إذن يجب أن يكون هناك ابتكار، ويجب أن يكون هناك إبداع، يجب أن يكون القصة رؤيوية، يعني وكأن الكاتب يتلبس بشخصية التلميذ ويكون هو الذي يكتب بمعنتها بذهنه إذا كان كهلا، وأيضا أن يكتسب قلب طفل، لأنه وأقرب الذين يكتبون إلى الأطفال وينجحون في ذلك هم الشعراء. يعني صراحة لماذا؟ لأنه الشاعر في طبيعته ما زال يكتسب تلك نفسية الطفل في داخله، يعني تظهر منه بعض إشارات في بعض الأحيان تقول هذا يعيش بروح طفل، وهذا مهم جدا لأننا ننظر إلى الحياة بنظرة بكرة، يعني وكأننا ننظر إليها لأول مرة، وهذا هو الطفل، هو ينظر إلى الألوان وكأنه يعني بعينين صافيتين، كأنه ينظر إليها لأول مرة ويكتشفها.
1: نعم، ولابد أن تكون الصورة جميلة أيضا. نعم. ولافتة للنظر حتى نجذب انتباه الأطفال، فربما يبتعد الكتاب والأدباء عن كتابة الأطفال أيضا لأنه مكلفة الكتابة للأطفال ناحية الشكل وناحية أيضا دور النشر ناحية
2: هو رو كونوا صادقين معناتها تو أنت كيف تخرج كتاب مثلا فيه 200 صفحة نوري بلون معناتها أسود وأبيض. أولا من ناحية الجهد ما نتصوروش أنه باش يكون فيه بارشة تعب، لكن كي باش تكتب قصة للأطفال فيها صور، وهذه الصور يجب أن تكون في الموضوع نفسه، والذي يصور يجب أن يكون أيضا يعني متمكن. ثم فيما بعد الطباعة ليست تكلفة، يعني قصة فيها صور من الداخل وكأنها ديكوفرتور كلها تمشي معناتها، نحكي لك تقنية، كما يكون معناتها نص مكتوب معناتها أبيض أسود على الأبيض، حتى التكلفة مختلفة جدا. إذن قصة الطفل تتكلف فيها تكلفة، والسعر يكون منخفض قياسا مع الكتاب الآخر، ولكن الاعتماد على الكثرة، على كثرة
1: التكثيف.
2: التكثيف نعم،
1: أي عنصر التكثيف مهم.
2: يعني باش تخرج مثلا قص طفل ماكش باش تخرج 500 نسخة، باش تخرج مثلا 3000 4000 5000، ثم اللي يوصلوا في عدد الطبعات حتى للخامسة والسادسة والسابعة. وإخوانا مصر يعني هما رايدين في هذا المجال، ولبنان وغيره. نحن نأمل أن تونس تكون يعني منافس كبير يعني في الوطن العربي، يعني صراحة، لأنه باش تخدم مع حتى في المعارض راهو نحكيو مع المصاروة ومع المصريين يعني ومع اللبنانيين ومع العراقيين والسوريين، يعني لديهم أقلام ولديهم أيضا يعني وفرة إنتاجات. نحن في تونس يعني إن شاء الله نكونوا في مستوى الحدث، ونكونوا كالعادة معناتها طالعين يعني في
1: مجال. نعم مهم جدا، وخاصة
2: لو قادرين باش لين نقول لك راهو من ناحية الجودة لاكاليتي رانا قادرين معناتها.
1: نعم
2: ما باش ينافسونا صعيب شوي، ما مش باش نقولوا وحنا، ولكن رانا قادرين على منافسة.
1: طيب هذه الإصدارات الجديدة ستكون في المعرض الوطني للكتاب؟
2: والله المعرض هذا صعب جدا، لأنه
1: تعرف ولكن عندك مشاركة فيه؟
2: أي إن شاء الله، هي إن شاء الله بإذن الله باش يكون عندي مشاركات، وعندي أيضا رواية اللي خرجتها حسين نرجسي ولعبة الدوبامين أيضا إن شاء الله يعني تكون موجودة.
1: نعم،
2: ودائما نحن على قيد الكتابة، معناتها هذيك حياتنا هو حضور ربما أدبي على الأرض مع الناس، حاجة أخرى اللي نجموا نعملوها ونتفوقوا فيها، هو سوى أنه نمسك القلم ونكتب.
1: نعم فعلا مهم جدا، مجموعة من الكتابات الموجهة للطفل، 25 إصدار لكل
2: 25 لكل يعني ولاية وكمالها. ونحب نحيي يعني
1: وعدد
2: صدق يعني الكل اللي اللي اللي اللي راجعوا معايا، ودكتورة مفيدة جلاسي، دكتور عبد الكريم المباركي، أستاذة والشاعر الكبير راضي الهلولي، والعديد الحقيقة اللي كانوا معناتها معايا، لأنه يلزم تدقيق كبير لأنه شكل تام، راهو مش كيما مثلا نكتب رواية من دون شكل ولا قصة ولا كذا، مثل ما تكتب 1000 صفحة شكل تام يعني نجم تهرب منك حركة من الحركات واللغة العربية يعني ما شاء الله، وفيها معناتها نزم ندقوا، فكانوا مدققين يعني من أعلى مستوى. وكان أملي وكل أملي هو أنه تخرج هذه المجموعة معناتها تقريبا خالية من الأخطاء.
1: ممتاز، إن شاء الله مبروك طبعا هذه الإصدارات الجديدة على مستوى الرواية. هناك قصة هناك تحضير رواية جديدة أم ما زلت؟
2: مازلت كيف خرجت ما ليهاش برشا تقريبا تحديدا يعني بالعمر الزمني متاع الرواية تنشر. رواية حسين نرجسي ولعب الدوبامين هي خرجت ما عندهاش
1: برشا، وإذا كنت استضفتك تحدثنا عليها الرواية الجديدة.
2: بعدها بالضبط عندي كتاب شعري يعني جاهز وليس مطبوع، ربما بعد هذا العمل سأشتغل عليه وهو جاهز من ناحية القصائد.
1: مازل عنوان
2: سكينة البرازخ.
1: سكينة
2: البرازخ.
1: سكينة البرازخ، جميل جميل. مواضيع ستكون حول متعددة أو كيف سيكون العناوين؟
2: العناوين فيها المواضيع فيها ما هو عاطفي، فيها ما هو مهدى إلى زوجتي رحمه الله،
1: الله يرحمها،
2: وهي ساكنة الآن تسكن البرازخ، وفيها أيضا ما هو مهدى للبلاد
1: نعم.
2: يعني مشارب عديدة ومواضيع
1: مواضيع عديدة متعددة. سكينة البرازخ مجموعة نعم. مجموعة من القصائد جديدة نعم. سكينة البرازخ إن شاء الله مبروك أيضا هذا العمل، وأنت غزير الإنتاج الحقيقة، وتقدم أعمال مهمة في سواء موجهة للأطفال أو حتى على مستوى الرواية ومستوى الشعر وفي الشعر الغنائي.
2: الشعر الغنائي خرجت مجموعة متاع يعني مع أستاذ الفنان منير الغضاب،
1: أي وجوله تحية،
2: نعم، وأخونا زدار المغني والمؤدي الكبير منير المهدي، خرجنا أغنية القمرة، كل قمرة على دارك أحلم، القمرة اللي علينا الطل، والوردة في يدك أبها من وردات الناس الكل، وأنا نولي طابع سكر وانتي من شهدة العسل، ونتصبوا في كاس الليل ونشوفوا شكون يذوب قبل.
1: حلوة
2: هذه الأغنية. الأغنية مثل كيف خرجت. أيضا حي الخيان يعني اللي اللي كانوا معايا في الكليب، لأنها خرجت كليب كما أختنا صالحة جلاسي، كما أختنا الأستاذة ريم القمري، وأختي زادة منى بالقاسم زادة كانت موجودة. نعم ولدي كان موجود في الكليب لأنهم حبوا معناتها يكون، وفعلا يعني أداء محترم جدا وممتاز جدا. والأغنية الحمد لله أنا معناتها حسب الملاحظين أغنية باهية وناجحة وناس تسمع فيها بفرح. وإن شاء الله الآن حضر في عملين، عمل مسرحي مع وهو كتبته هو أرسلته أخونا منير العرقي المخرج الكبير،
1: أي نوجه له تحية،
2: وعمل آخر مع وعدنا
1: عمل مسرحي عنوانه
2: الجمل اللي يهدر.
1: الجمل اللي يهدر
2: وهو عمل يعني يعنى بالتراث إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: كتبت هذه المسرحية وعجبته يعني صراحة، وإن شاء الله باش يكون عنا معناتها عمل مع بعضنا. أيضا هناك عمل إن شاء الله زاد قاعد يحضر مع الأستاذة الفنانة في فرنسا اللي بديت معاها أنا اللي هي سيرين بن موسى، مجموعة أغاني إن شاء الله باش تكون
1: مجموعة
2: أغاني تونسية،
1: مجموعة أغاني
2: بعد ما نجحت معاها أغنية الوردة، الوردة على دارك الوردة، أغنية الوردة وسط منامي نبتة وردة، ملامح مش غريب عليا زعما أنا حلمت بوردة ولا الوردة حلمت بيا، يا روحي قل لي يا روحي قل لي وما تخبيش عليا زعما أنا هو أنا ولا الدنيا تدوح بيا، وصحيت من الحلمة ونسيت نسيت الوردة اللي في منامي، خذني عمري وتعديت في مركب من صنع وهامي، وريت يا روحي ما ريت ريت غرايب وسط حياتي، حكاية نحكيها في غناية وحكاية يحكيها سكاتي.
1: حلوة حلوة إن شاء الله تكون موجودة عنا أغنية القمرة
2: ان شاء الله. والله مضبي انا
1: اي ان شاء الله
2: شرفني برشا انه الاذاعه الثقافيه، لانه هي اذاعتنا اللي حضنتنا الناس كل معناتها احنا
1: اكيد جدا
2: يكون عندنا والله بصدق معناتها ومن غير ثم حب خاص وثم علاقه خاصه باذاعه تونس الثقافيه، لان هي الحاضنه للطاقات الابداعيه قبل اي اذاعه اخرى سواء كانت

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: مرحبا بك في السادة مستمعين في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي، ونعود للاحتفاء والاحتفال بذكرى عيد الجلال، ذكرى 63. طبعا حاضر معنا عبر الهاتف الدكتور خالد عبيد، مدير المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر جامعة منوبة. والان في اطار طبعا الاحتفال بعيد الجلال وبمناسبة افتتاح الموسم الثقافي، جمعية احباء المكتبة والكتاب بن عروس تنظم ضمن منتدى العبد وحفا للتاريخ المعاصر ندوة فكرية تاريخية تحت عنوان إرهاسات الجلاء العسكري 1951-1963. وحاضر معنا الدكتور خالد عبيد. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الفل والورد والياسمين ليك ولكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الثقافية.
1: شكرا ليك. طبعا الآن ما زلت خرجت من ندوة سي خالد؟
2: أي بالضبط،
1: بن عروس. نعم، ندوة فكرية تاريخية تحت عنوان إرهاسات الجلاء العسكري، وقدمت مداخلة مهمة حول الجلاء العسكري والجلاء ببنزرت وهذه الذكرى المهمة، ذكرى 63، وفرصة معك الحديث على هذه الندوة الفكرية.
2: هذه الندوة هي تريد من خلال القائمين عليها وتحديدا جمعية أحباء المكتب والكتاب ابن عروس ومنتدى العابد بوحافة للتاريخ المعاصر، هي تريد إحياء هذه الذكرى حتى تبقى دائما متوهجة لدى التونسيين، وحتى لا ينسى التونسيون أنه في فترة ما كانت تونس محتلة من قبل استعمار غاشم، حاول أن ينهي وجود هذا الكيان التونسي، وهذا الاستعمار لم يكن من السهل إخراجه من هذه الأرض، وأن هذا عملية الإجلاء والإخراج والجلاء على الأرض تمت، لكن لم يكن ثمنها زهيدا، بل كان الثمن باهظا جدا من خلال استشهاد العديد من التونسيين.
1: نعم فعلا مهم جدا. طبعا عدد من الأسماء المشاركة في هذه الندوة صباح اليوم، منهم طبعا سي عبد المجيد بالهيدي والأستاذ علي آيت مهوب، ويعني الدكتور خالد عبيد، وانت في مداخلة معنا هذا الصباح. هل انتهت الندوة أم ما زالت متواصلة؟
2: هي أنها الندوة ما زالت متواصلة والأسماء لا تكتفي بهذه الأسماء فقط، بل هناك
1: عدد من الأسماء الأخرى،
2: منهم الأستاذ عادل بن يوسف والحبيب يولب وغيرهما. والفكرة الأساسية هي محاولة من كل متدخل في أن يدري بدلوة في هذا الموضوع بالذات، لكن من الزاوية التي يشتغل عليها. هناك ما يشتغل من زاوية كيف أن المقاومة التونسية الاستعمار هي قديمة وتواصلت حتى حرب بنزرت 1961، لكن بأدوات الدولة هذه المرة وليس بأدوات المقاومين أو المناضلين فقط. وهناك من يتحدث في قراءة لأحداث بنزرت أو لكيف أن يوم 19 جويلية أو حرب بنزرت 1961 19 جويلية 61 هو يوم لم نجد له أثرا أو يحتفل به لدى التونسيين أو الدوائر الرسمية التونسية منذ سنة 1963 إلى فترات قريبة من الآن، بينما يقع التركيز في الاحتفال على يوم 15 أكتوبر 1963 أي ذكرى الجلاء. وهناك مداخلات أيضا تتحدث عن مسائل متعلقة بالارتباط بين الجلاء العسكري في أكتوبر 63 والجلاء الزراعي في ماي 1964، وبه اكتملت كل مقومات السيادة التونسية على أرضها.
1: نعم مهم جدا ندوة هذا الصباح كما قلنا حول إرهاصات الجلاء العسكري 1951-1963 بمشاركة عدد من المختصين طبعا في التاريخ. وأيضا لديك مداخلة أخرى دكتور خالد عبيد هذا المساء في ندوة فكرية بمناسبة الاحتفال بعيد الجلاء بزغوين.
2: أي نعم
1: من تنظيم طبعا مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوين والمركب الثقافي بزغوين.
2: نعم بالضبط ستكون هناك مداخلة أخرى في هذا الإطار أيضا وستتحدث فيها عن مسألة الجلاء لكن من زاوية أخرى بطبيعة الحال تختلف عن الزاوية التي تطرقت إليها هذا الصباح.
1: نعم.
2: باعتبار أن الزوايا مختلفة لكن كلها تصب في نفس الاتجاه وهي ضرورة إحياء هذه الذكرى حتى تبقى متوهجة دائما في الذاكرة الجماعية للتونسيين لأنه الشعب التونسي أو بصفة عامة المجتمع التونسي دائما بحاجة إلى أن تكون لديه ثوابت يستمدها من ماضيه كي يفهم من خلالها ما حاضرة ويستنير وينير بها مستقبله لأن مجتمع لا ماضي له ولا يفتخر بماضيه وبتضحيات آبائه وأجداده ولا يكون لديه مثل هذا الشعور بالافتخار بالإنجازات التي قام بها من سبق من أجل ترسيخ هذا الكيان التونسي فإنه مجتمع يبقى دائما في حالة تعرج في حالة أعصاب لأنه لا يمكن له أن يواجه التحديات التي تواجهها كل المجتمعات الآن في العالم الذي المتموج الذي نعيشه الآن إن لم يكن متسلحا بنوع من العقيدة العقيدة المتمثلة في كونه ينتمي بجذوره إلى أرض وجب عليه أن يدافع عليها إلى آخر رمق.
1: نعم مهم جدا. إذن مداخلتك هذا المساء ستكون معاني الجلاء وخروج آخر جندي فرنسي من تونس سنة 1963 ومداخلة ثانية أيضا للدكتور بلال سعودي أيضا هو أستاذ باحث بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر جامعة منوبة ستكون مداخلته معركة بنزرت والحضور الاستعماري الأوروبي بتونس هذا المساء بالمركب الثقافي بزغوين في حدود الساعة 3:30 هذا المساء في نفس اليوم.
2: نعم فعلا ويجب أن لا ننسى أن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر الذي كان يسمى سابقا المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية
1: نعم.
2: من مهامه أنه يقوم بتعميم المعلومة التاريخية لعموم التونسيين وهذا يندرج ضمن مهامه الأساسية لأنه لا يجب عليه أن لا يكتفي بالبحوث التي ينتجها أو بالأرشيف الذي يوفرها لعموم الباحثين أو بالمؤتمرات التي يقوم بها بل أيضا يجب أن ينفتح خارج أسوار الجامعة سواء على المستوى الإعلامي أو أيضا على مستوى المناطق التونسية من أجل توفير المادة التاريخية الممنهجة المنهجية العلمية إلى عموم التونسيين بتبسيط غاية الأولى وقبل كل شيء هو تعميم هذه المعرفة التاريخية الخاصة بتاريخ بلادنا ونضالات أجدادنا.
1: نعم شكرا لك الدكتور خالد عبيد مدير المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر جامعة منوبة على هذه المداخلة وشكرا لك. طبعا كنت في إطار ندوة فكرية تاريخية إرهاصات الجلاء العسكري ببن عروس ثم مساء ببزغوين ندوة فكرية بمناسبة الاحتفال بعيد الجلاء. شكرا لك على هذه المداخلة وبالتوفيق لكم في هذا اليوم التاريخي الوطني المهم ذكرى عيد الجلاء ذكرى 63. ونوصل ختام برنامجنا مشهد الثقافي تحيات في 9:10 وسهير زين فتن الصالحي إلى اللقاء.

0: عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا في العقود الأولى من القرن العشرين. بعد أن تأملنا كيف تبنى الرؤية في الصورة، نتوقف اليوم عند كلمتين تبدوان بسيطتين، لكنهما كانتا تعملان في العمق، فن وفن محلي. في الظاهر قد نقول الفن هو الفن، والمحلي هو ما يأتي من المكان، لكن حين نعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، نكتشف أن الأمر لم يكن بهذه البراءة التي نتصورها اليوم. في السياق الأكاديمي كانت الفنون الجميلة تعني نظاما محددا، رسما زيتيا ونحتا ومنظورا ومحاكاة وقواعد تكوين تقدم على أنها معيار الجودة والاعتراف. هذا هو الفن كما يعرفه المركز، ويكرسه الصالون، ويثبته التعليم. ولكن المفارقة أن هذا التفريق لم يكن مسلما به دائما حتى في أوروبا نفسها. فالفيلسوف الفرنسي بول سوريو في أواخر القرن التاسع عشر دعا إلى عدم الفصل بين الفنون الكبرى وما سمي بالفنون الصغرى أو الحرف الفنية، مؤكدا أن القيمة الجمالية لا تنحصر في اللوحة أو التمثال فقط، بل يمكن أن تتجلى في المادة المشتغل عليها وفي الحرفية وفي تصميم الأشياء اليومية. وقد تطور هذا التوجه لاحقا في حركة الفن الجديد، ثم في تجربة الباوهاوس، حيث سعت المدرسة إلى ردم الهوة بين الجمالي والوظيفي، وإلى إعادة النظر في مكانة الحرفة داخل المشروع الفني الحديث. غير أن هذه الدينامية لم تنتقل بالشكل نفسه إلى المستعمرات. في السياق التونسي أعيد إنتاج التفريق وتوسيعه، فصارت الحرف والصناعات التقليدية من نسيج وخزف وزخرفة وخط وعمارة تصنف ضمن المحلي، أي ضمن مجال يعترف بجماليته، ولكنه يوضع في درجة أدنى داخل سلم قيمي غير معلن. وهنا يبدأ السؤال: لماذا أضيفت كلمة فن أولا، ولماذا ألحقت به صفة محلي ثانيا؟ في كثير من الأحيان كان المصطلح يعمل بمنطق مركب، يعترف بالقيمة الجمالية، وفي الوقت نفسه يحدد الموقع، انتباه للجمال مع ترسيم الحدود. فإذا أنجز فنان تونسي لوحة زيتية بالمنظور الأكاديمي وشارك بها في صاله الرسمي، فهل يسمى فنه محليا؟ في الغالب لا، لأن المعيار لم يكن جنسية الفنان بل اللغة التشكيلية المعترف بها. هنا نفهم أن فنا ومحليا لم تكونا وصفين بريئين، بل أدتين للترتيب وصنع المراتب، وأن التسمية كانت تنتج واقعا بقدر ما تصفه. فإذا كان المصطلح يصنع الموقع، فالصورة ستصنع النظر، وهذا ما سنتطرق إليه في حلقتنا القادمة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: ما وراء الكتاب.
1: ما وراء الكتاب.
2: ما وراء الكتاب.
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب. منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب.
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب في حلقة خاصة للاحتفاء بذكرى 15 أكتوبر 1963، ذكرى عيد الجلاء ببنزر، المحطة اللي غادر فيها آخر جندي مستعمر ترابنا الوطني. في ما وراء الكتاب اخترنا اليوم نقطة البداية، الرجوع للتاريخ لنبش الأرشيفات والوثائق المستجدة مع الأستاذ والمؤرخ فيصل الشريف، ثم باش ننفتحوا على المقاربة السوسيولوجية لتفسير كيفاش غيرت هذه المعركة من مفاهيمنا التقليدية لأثر الحروب، وكيف تحولت الصدمة العسكرية إلى أداة تحرر معرفي وهيكلة المخيال الجماعي التونسي، لأن الحروب في عمقها ما تغيرش فقط خرائط سياسية بل أيضا تزلزل البنية الاجتماعية. هذا باش نحكيه مع الأستاذ عبد الوهاب الشاني، وأيضا باش نحكيه أيضا على كيفاش زادة تنتقل الصدمة العسكرية من الميدان لتصبح مادة يعاد إدماجها أدبيا ووجدانيا. إذن الحلقة باش تنقسم إلى جزئين، يعني الجزء الأول بحثي وتاريخي، والجزء الثاني إنساني إبداعي، نبحر فيه مع قراءات يعني اقتراحات الفريق، فريق البرنامج، يعني من الروايات اللي استطاعت أنها تمنح الطابع الإنساني الصادق لدماء الشهداء. باش ننطلقوا من كلاسيكيات الأدب التونسي ورواية توت المر للأديب الراحل العروسي المطوي، ثم إلى جغرافيا المكان وحدث أيضا 15 أكتوبر وحرب بنزرت مع رواية لا برانسيس دو بيزيرت للكاتب محمد بوعمود، وصولا إلى الفضاء المغاربي المشترك وسوسيولوجيا التحرر في كتابات الروائي الجزائري ياسمينة خضراء في رواية سكو لو جور دو ألانوية. إذن خليكم معنا مستمعينا الكرام باش نكتشفوا كيفاش يساهم المتخيل الروائي في إحياء الذاكرة وفي صياغة وعي القارئ المعاصر. خليكم.

0: حولي بني وطني ونرجع معاكم. إذن مش نرجع على أحداث وتاريخ واقعة 15 أكتوبر حرب بنزرت. بعد قليل سيكون معانا سي فيصل الشريف المؤرخ والباحث في تاريخ المعاصر، استرجاع الأحداث التاريخية وما هي أهم الحقائق لأحداث حرب بنزرت مع المؤرخ الأستاذ فيصل الشريف. نحيي درة ويدر، مرحبا بيك.
1: السلامة وفاء، مرحبا.
0: مرحبا بيك درة. إذا خليني نرجع معاك درة، وأنت بنت بنزرت، ماذا يعني لك 15 أكتوبر؟
1: 15 أكتوبر عندي معه برشا أنواع متاع ذكريات. نبدأ بذكريات الطفولة، ديما نتفكر عزيزي في 15 أكتوبر وإلا في الأعياد. تفكر ديما يعني الحوار الساعات يولي شائك بينات عزيزي وبابا وعموماتي.
0: أيوة.
1: يعني تبدا
0: كل واحد يسرد
1: يعني شنو اللي صار، يعني اللي عاشهم هو، ومن بعد ندخلوا في التحليل السياسي يعني بتاع اولاده. و15 اكتوبر سيدي يفكرني في المعهد في القرايه. نتفكر معناها انه يعني كان فما أنشطة نقوم بها.
0: نعم.
1: يعني في 15 أكتوبر كتلاميذ، ويفكرني زادة في المعهد متاعي اللي هو اسمه معهد 15 أكتوبر.
0: نعم.
1: 1963. وكنا نقراه بحتى مقبرة الشهداء.
0: نعم.
1: وكنت نتفكر لنا احنا نحبوا ندخلوا بالسرقة وما عناش الحق فش ندخلوا، عمرنا عمري ما دخلت الحقيقة. قعدت أمنية.
0: نعم.
1: أني أنا ندخل الداخل وزادة معناها طرفة عيد ميلاد خالتي نهار 15 أكتوبر 1963. دي ما يقولوا لها أنت آخر فرنساوي معناها تخلصت منه وجيت.
0: نعم، وجهة مبروك يعني. نعم، شكرا لك درة، يعطيك الصحة. احنا مش نمشي أكثر تفاصيل على هذه الواقعة تاريخيا مع الأستاذ والباحث فيصل الشريف. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: أهلا بيك وبالسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: مرحبا بيك اليوم في برنامج ما وراء الكتاب. حبينا اليوم نرجع لقراءة معركة الجلاء من منظور يعني التاريخي العسكري، وفي آن ذاته معناها تحليل أبعادها الاجتماعية والإنسانية المنسية.
2: فعلا أحداث بنزرت كما تعرفوا ما نجموش نفهموها إذا كان ما نعودوش للسياق التاريخي الكامل اللي تبنات عليه، يعني الاستقلال وبعد التشبث فرنسا بالمنطقة العسكرية هذيك اللي كانت تعتبرها تقريبا من أهم ركائز الدفاع بالنسبة لها في الحرب الباردة اللي كانت مع تعرفوا وقتها مع روسيا.
0: نعم.
2: والولايات المتحدة الأمريكية والسباق نحو التسلح. كان وقتها يعني بنزرت مع مرسل كبير في وهران تقريبا الركائز الأساسية للدفاع الخلفي لفرنسا باعتبار أن منطقة بحر الأبيض المتوسط منطقة استراتيجية كبيرة جدا.
0: نعم.
2: القاعدة هذه تبنيت في أواخر القرن 19 وبعدين تم تحسينها حتى أنها تكون يعني منطقة ضد الأسلحة النووية.
0: نعم.
2: وبالتالي هي كانت قاعدة بحرية وجوية.
0: نعم.
2: كيفاش وصلنا لمسألة بنزرت؟
0: نعم.
2: يعني والمعركة الكبيرة اللي دارت ما بين 19 جويلية و 23 جويلية 1961.
0: نعم.
2: ولكن من نجم نفهم السياق هذا ثم كيفاش من قعد عامين بعد المعركة باش خرجنا للجلاء. هذا يكون من نجم نفهموه إنما يكون عندنا ما نسميه نحن المساثة التاريخية اللازمة والهدوء وقراءة الأحداث من خلال الوثائق ومن خلال يعني ما تم آنذاك فعلا من يعني مواقف سياسية مواقف عسكرية. وتعرفوا حتى يعني نحن نقول العمل العسكري ما هو الامتداد العمل السياسي.
0: نعم.
2: يعني لا. فبالتالي بالنسبة للحبيب بلقيبة والحكومة آنذاك ودولة تونس المستقلة تعرفوا للاستقلال بتاعنا كان هش يعني إلى حدود 1956 و20 مارس كان أن الاستقلال منقوص باعتبار أن الجنوب التونسي لا يزال يخضع للتراب هو بقي ترابا عسكريا فرنسيا. برشا ما نعرفوهاش الحقيقة هذه، ويتخيلوا أن تونس قلت وكانت عندها السيادة كاملة على ترابها، وأنا جيش فرنساوي تقريبا غادرة وبقى فقط في قاعدة بنزرت. هذا خطأ يعني تاريخي كبير، باعتبار أن فرنسيين بقوا متثبتين بمنطقة الجنوب باعتبارها منطقة عسكرية والمركز العسكري الأساسي هي جبس. ثم بعد ذلك يعني نعرف تطورات القضية الجزائرية باعتبار أن فرنسا كانت تراقب جيدا يعني تحركات الثورة الجزائرية والجزائرية، وكان هناك تحالف في الجنوب، فكانت نقابة كبيرة وكبيرة جدا على تلك المنطقة، حتى وصل يعني بها الأمر فرنسا في أول جان في 1957 بإيقاف الإعانات الاقتصادية ثم التعاون العسكري. يعني باش تعطيو فكرة اللي 24 جوان 1956 كان أول خروج أو ظهور للجيش التونسي في شوارع تونس، كان ذلك بأدوات وبأسلحة فرنسية. يعني باش نعرفوا مدى الخبث الفرنسيين آنذاك، أنه الأسلحة هذية يعني كانت دائما تحت عنوان بالفرنسية أتيتر دي بري نون ديفيني، يعني نحن نسلفوكم السلاح هذايا ومازلنا مش باش نحدوه. لكن انا من قراءتي للوثائق والمراسلات العسكريين باعتبار يجب متابعه العسكريين، كان العسكريين الفرنسيين متشبثين جدا ببنزرت، واعطاوا حتى يعني تقريبا برنامج ماذا ستكون عليه بنزرت. ثم يعني جنرالات قالوا تكون كما جبل طارق، اخرين كما مثلا سبتة ومليليا تكون فرنسيين متواجدين غادي. هذه كل مخطط موجودة ومكتوبة ماهيش مخطط
0: موثقة يعني موثقة نعم نعم.
2: نوصل للحدث
0: هنا للحدث يعني وقتاش الشرارة انطلقت، يعني يظل انطلقت يعني من أشغال توسيعة قاعدة سيد حمد هنا، وإن كان الصدام المسلح المباشر يعني
2: ذلك هو السبب المباشر. لكن نحن نعرف في التاريخ كي نغوص في الأحداث نجد أن الأسباب العميقة هي المسلسل الحقيقي
0: نعم.
2: لكل
0: نعم.
2: ذلك
0: نعم.
2: علاش مثلا تول الإشكال هذية ألندرا كانت توسعة هو سبب موجب مباشر وبورقيبة مشى للمواجه، غير صحيح. السبب الحقيقي هي أحداث ساقية سيدي يوسف ومن جرى عليها. بعد الحاتم تاع ساقية تم احتواء الأزمة من قبل وزيري خارجية الأمريكي والبريطاني مورفي وبيلي، دخلوا لكي لا تصبح المسألة دولية والقضية الجزائرية ترفع إلى الأمم المتحدة. فكان الاتفاق هو التالي، اتفاق أنا نشرته في كتابي الأخير تاريخ الجيش التونسي هو تاريخ يعني وثيقة 17 جوان 1958، كان هذا تقريب الثمن، وهو أن ينسحب الجيش الفرنسي من جميع السكنات العسكرية المتواجدة بالتراب التونسي باستثناء بنزرت. بوركيبا قبل وقال لك ما هاش تقعد يقعد الجيش على الأقل في فرنسا وسنتفاوض. وكان هذا إنجاز كبير وكبير جدا على المستوى السياسي، لأنه كان تحدث عن المستوى العسكري تونس لا قابلية لها بمواجهة فرنسا، يعني رابع أقوى قوة عسكرية في العالم. فبالتالي كانت نتيجة الضغوطات السياسية. ما تنساوش اللي بعد أحداث الساقية كان هناك فقط حتى أن بوركيبا اقتاع يعني الكهرباء والتليفون على جميع القنصليات الفرنسية، تقريبا في كل مدينة كانت هناك قنصلية فرنسية، مش نعرفوا شوية وقتها في التاريخ شنو اللي صاير وقتها. فبالتالي فهم بوركيبا أنه الضغط الشعبي والضغط السياسي وتدخل الحلفاء، لأنه ميرفي هو صديق لبوركيبا وزير الخارجية الأمريكية آنذاك، فقال أن الضغط الشعبي سيولد حتما نتيجة.
0: نعم.
2: فبعد تلك النتيجة
0: معناها تاريخيا معناها
2: الكشف أنه قوة القاعدة الشعبية وهيج العباد خرجوا فكر خطابا تعطوا القصبة إلى آخره. فبالتالي وصل نتيجة مهمة جدا وهي أن تراجع الجيش الفرنسي من جميع التراب التونسي. قالت القاعدة نتاع بنزرت نجيو لها الآن، كما قلت يعني تشبث الفرنسيين وخصوصا العسكريين منهم 22,000 جندي يعني نزلوا قاعدة بنزرت. فرنسا قامت بعدها تقريبا بثلاث سنوات بأول تجربة نووية في الصحراء الجزائرية في الجال بتاريخ 13 فبراير 1961. هذا نتكلموا تو في الشتاء. بورقيبة قابل مع الحشال دوغول في 28 فبراير، ريتوا المقابلة عليش في رومبوية، معروفة هي لقاء كبير جدا بين حبيب بورقيبة وشارل دوغول في رومبوية. مما قال له دوغول قالوا نحن الآن ولينا دولة نووية والتجربة هذه إلى اليوم هي كارثة يعني على الجزائر والصحراء الجزائرية في مدينة تركان. نحن أصبحنا دولة نووية وقاعدة بنزرت ما هي لمسألة وقت مش نخرجوا منها معنا. بورقيبة لم يمضي على أي وثيقة للتنازل على بنزرت ولم يعطي أي تعهد وذي مش خلال وثائق والأرشيف يعني موجود الأرشيف موجود عندنا في المعهد. فبالتالي اطمئن بورقيبة قالوا هذا وعد قالوا مسألة وقت شرط بأمورنا العسكرية الآن يعني عنا السلاح النووي ولينا نضاهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا نذاك يعني دخلت الدول النووية في فرنسا
0: بعد
2: هنا نجيو للسبب المباشر
0: المباشر
2: يعني
0: نعم.
2: لاحظت قلت لكم أنا أن المفاوضات الضغط السياسي الخروج الشعبي إلى آخره أدى إلى نتيجة بعد سقيط سيدي يوسف وهو اتفاق 17 جوان 1958. هذه التاريخ يعني هذه كلها وثائق هذه تاريخ وهذه أحداث. كي قام الجيش الفرنسي بتوسيعة يعني من مطار سيدي حمد طريق ثاني للطائرات بشاطو فيه فبالتالي مجيبة قال نحن متفاهمين يعني في رومبويه وقلنا اللي هي مسألة وقت مش يخرج يعني هذا الفعل هو دليل على الفرنسيين لن يخرجوا. بالتالي هذا وعد
3: C'est que la France n'a pas voulu dès le début décoloniser, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de la décolonisation. La Tunisie indépendante demande avec insistance le respect de cette indépendance, c'est-à-dire le retrait de troupes étrangères sur son territoire.
2: أقام الدنيا ولم يقعدها وطلب التونسيون بالذهاب إلى بنزرت ليس لمحاربة الفرنسيين أو حمل السلاح يعني مش يكونوا واضحين قام أراد ما يسميه هو بك الضغط الشعبي
0: نعم
2: وخروج
0: نعم
2: الشعب إلى الشعب
0: نعم. يعني هل كان هنا السدام المسلح يعني هو خيار حتمي معناه
2: أي. بالطبع
0: الانتزاع السيادة
2: الاشكال هنا الذي نطرحه نحن مؤرخين انه بوركيبا كيتحاور قبل مع الحكومات السابقه الفرنسيه عام 56 58 كانوا سياسيين لا يحملون الزي العسكري بينما دوغول اللي جاء يعني انقذ الجمهوريه الرابعه انذاك هو مدني صحيح يعني وهو رمز يعني تحرير فرنسا من الحرب العالميه الثانيه ولكنه عسكري بالاساس هو جنرال يعني
0: نعم نعم
2: للأسف وهذا سوء تقدير ربما من بورقيبة آنذاك وكذلك يعني دموية هذا الجنرال الذي ظهرت في هذه المعركة أنه قال تلك الكلمتين المشهورتين خابي فيتي فور يعني يضربوا بسرعة وبقوة لأنه شاد فيه تحدي تقريب من دولة صغيرة دولة معناها
0: نعم كذلك نعم هو تاريخيا معناها واجه يعني الجيش الناشئ والمتطوعين معناها من عديد المدن ومدنيين معناها عزل يعني
2: لا وجود حتى الجيش التونسي ضعيف يعني هو ليس لمحاربة فرنسا أكد مرة أخرى هو للقيام بضغط شعبي محاصرة نعم مدينة بنزرت لدفع معناها دوغول ودفع الجيش الفرنسي للتنازل على هذه العملية
0: نعم.
2: كما قلت أنا سوء التقدير وأن أيوة. دوغول أنزل يعني المظليين اللي هم معروفين بدمويتهم إلى الجزائر ما ننساوش في وقت الحرب أو حرب الجزائر كان هناك 100,000 جندي عام 54 وليوا 400,000 جندي في الجزائر حرب الجزائر اللي هي من أكبر الحروب الدموية في القرن العشرين فجلب من هؤلاء الدمويين وتم إنزالهم في مدينة بنزرت كما تم تطويق يعني قاعدة بنزرت بحمل الطائرات وقام بالفعل وبالرد الفعل العسكري الدموي الذي لم يكن ينتظره بورقيبة أمام شعب آزر
0: نعم
2: والناس يعني خرجوا عمال اللي أي. كما يقولوا نحن بشاب باري بشاب بهذا وليس للحرب
0: حتى النساء يعني حتى المرأة كانت
2: حتى النساء خرجوا
0: أي مشاركة
2: كان هو مظاهرة للتظاهر ولتطويق القاعدة هذه هي الفكرة فبالتالي قتل المئات في تلك الحرب يعني عندي عنا صور اللي هي العمارات العالية اللي في بنزرت اللي تشوفوهم قابلين البحر كانوا من هناك يعني قاعدين وحاطين الرشاشات متاعهم الجنود ويقتنصون العباد من هناك يعني أريحية لأنه منعوا دخول أي تونسي وتقريبا بنزرت كلها أنزل بها المظليون والقصف يعني كان واستهداف المدنيين مع القتل الجماعي بالطبع لأنه من حارب آنذاك القليل من العسكريين. كانت هناك المدفعية، ليس لدينا طيران، ليس لدينا دبابات، وقوات حرس وطني منهم الشهيد المرحوم البجاوي يعني الذي قتل في تلك الحرب، مع العديد بالطبع من العديد الشهداء هذا على المستوى العسكري. فبالتالي كانت يعني حرب دامية ودامية جدا.
0: هذا سياسيا وعسكريا هنا دكتور، يعني كي ناخذوها البعد الاجتماعي يعني والإنساني، يعني هذه الحروب يعني اللي تخوضها الجيوش، ما هي ما تخوضهاش الجيوش وحدها، معناها يعني عندها عبء كبير على المجتمعات. كيفاش عاشت يعني الحاضنة الاجتماعية داخل أحياء بنزرت، وشنو تقول الوثائق والدفاتر الإنسانية عن دور الأهالي والعمال والمرأة البنزرتية اللي شكلت خط يعني دفاع الداعم للمقاومة؟
2: فعلا هي آخر يعني تقريبا حروب التحرير، تحرير الأرض يعني من الوجود العسكري الفرنسي المباشر، لأنه هناك حروب أخرى، هناك تحرير من الاقتصاد، هناك تحرير من التبعية يعني العقارية بالنسبة للتواجد الفرنسي هنا يعني دام تقريبا 75 سنة بالضبط. يعني كل هذا الإرث يجب يعني الخروج به وإثبات يعني استقلال البلاد واستكمال السيادة، وهي آخر حرب لاستكمال السيادة الترابية. بعدين مش تجي معنا الجلاء الزراعي في 1964، كما قلنا كانت الانكاسات اجتماعية، ولكن حاضنة الشعبية كانت كبيرة وكبيرة جدا. كما قلنا الناس هبوا من جميع أصقاع البلاد التونسية للدفاع عن بنزرت، للدفاع عن حرمة بنزرت، وهذا كان له أثر. يعني هناك العديد من العائلات للأسف اللي خسرت أبنائها أو أب العائلة أو غيره. فبالتالي كانت لليوم حتى بعض الدراسات يعني لم تهتم كثيرا بهذا الجانب، وهذا نداء بالنسبة لطلبتنا. نحن نؤثر في الطلبة متاعنا في الدراسات في الماستير في الدكتوراه، ربما يكون مبحث يفتحوه هذايا وباش نعاودوا ليس لإحياء الذكرى فقط، بل كذلك كما قلنا نحن كي ندرسوا التاريخ راهو للتعلم منه، لنفتح حقائق، لنكتشف ماذا وقع بالضبط، كذلك نستكشف به المستقبل لنعرف يعني أكيد. ما يجب تفاديه. هذه الحروب، هل الدبلوماسية اليوم أجدى من الحروب؟ وهذا واضح وكاشف اليوم اللي تشوفوا فيه من الأحداث على المستوى الدولي. شوفوا زوز موازين، يعني الميزان العسكري ثم الميزان الدبلوماسي والمفاوضات، ولكن تشوفوا كذلك أن الانعكاس على المستوى الاجتماعي بالنسبة لكل هذه الحروب. هذه بالطبع حرب قريبة معناها من الذاكرة، ليست بعيدة. وتونس لم تمر فقط بحرب بنزرت، كانت هناك العديد من المعارك ضد الاستعمار. نذكر يعني المعارك ما بين 18 في 1952 حتى نوفمبر 54، وعديد الشهداء الذين قتلوا في تلك الحروب، وحتى بداية القرن، وحتى في بداية دخول الفرنسيين للبلاد التونسية ذلك سنة 1881، ومئات القتل الذين يعني الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم للدفاع عن الوطن.
0: نعم، هنا كان نرجع للمراجع التاريخية أستاذ، كان تعطينا يعني تذكر لنا يعني أهم المراجع التاريخية واللي تقدم تفاصيل الحركة الوطنية التونسية ضد الاستعمار، وهل ترى أنه القراءة هي السلاح ضد النسيان كما قلت، واستمرارية إحياء الذاكرة الشعبية وخاصة منهم الشباب؟
2: أنا هنا ندعو أولا وبالذات الشباب بالليل العودة إلى الكتاب وقراءة المراجع والمصادر التاريخية. راهي لا شيء هناك عن الكتاب وعن الورق، يعني للأسف يعني اليوم العودة إلى كل ما هو رقمي ما يبقاش موجود. وكذلك هو نادي كذلك من تسجيل أو ربما إصدار وثائقيات حول عديد المواضيع في تاريخنا المعاصر، وليس المسلسلات. شوفوا للأسف يعني هناك توجه لهذه المسلسلات التي استقطب الشباب، لماذا لا تكون عندنا نواة يعني لإنتاج وثائقيات تم تاريخنا في جميع مراحله، يعني من الفترة الإسلامية؟ وهذا مبحث مهم ومهم جدا، يعني هم الناس الكل، هم المناطق الكل، والناس رأي المادة هذه مثوبة ومثوبة جدا. من الكتب التي يجب العودة إليه هي ما كتبناها نحن في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، يعني هو مختص في التاريخ المعاصر، في كتابات التاريخ المعاصر قبل 20، الحركة الوطنية، حركات التحرر، عديد المعارك يعني وعديد المؤتمرات الدولية نشرناها، وهنا المجال لا يكفي يعني لذكر كل ما كتب حول الموضوع. كتابات زميلنا وأستاذ نسين وردين دقي في هذا المجال، أخذ كتاب له من الإيالة إلى الجمهورية، وهو كتاب عام في التاريخ ويدرس بالضبط يعني هذه المرحلة. كذلك كتاب الأستاذ زميلنا العميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد، اللي كتب يعني على التضحية على مدينة بنزرت، هو الآن قاعد يقدم فيه الكتاب نتاعه، وزرته تقريبا عنده سنتين، ويذكر يعني على مستوى العسكري كذلك على مستوى الجرح الذاكري وما تركته معركة بنزرت يعني في الذاكرة الجماعية للتونسيين، ومعنى كلمة التضحية. هذه بعض يعني شذرات من الكتابات الموجودة. كما قلت ندعو إلى شبابنا بالخصوص إلى ضرورة فتح الكتب وقراءة الكتب، لأن كان زيف نراه اللي يبدأ يقرأ كتاب بعد ما عادش يتوقف. نحن اليوم للأسف تشوف المكتبات العمومية نتاعنا تقريبا فارغة، يجب تجهيزها بالكتب، ويجب أن تكون ذلك. ونحن نذكره كنا صغار يعني في المعاهد نتاعنا كان عندنا بالأساس يعني وقت الفراغ كالساعة سميها كروز ولا الساعة فارغة، عندنا هذيك مكتبة، عندنا أداة موسيقية، عندنا مجلة كنا نصدرها نحن كتلام بنكتبوا فيها. للأسف يعني هذه العادات الطيبة والعادات الحميدة اتنحات من معهدنا. اليوم يعني الفراغ هذي نعيشه فيه ولا حتى دور الشباب، علاش ما فيهاش كذلك مكتبة للمطالعة، معناها دور الشباب الكل، والناس نجم الدعامهم من مكتباتها هم بمرديهم من كتب. عديد العائلات ديما تهدي في الكتب بمتاعها.
0: أكيد هو أستاذ فيصل الشريف، فما مبادرات لدعم القراءة وهذا نشجع عليه كل مرة، وإن شاء الله يعني ترجع يعني هذه المبادرات أكثر كما تفضلت وقلت. شكرا لك أستاذ فيصل الشريف، مؤرخ وباحث في تاريخ المعاصر والحديث، شكرا لك. احنا بزنا مواصلين معكم مستمعينا، خليكم معنا بعد شوية باش نشوفوا المقاربة السوسيولوجية لحرب بنزرت بالجلاء.
4: انا شعبك، انا صوتك، انا حلمك تراكم حلم،

0: في المقاربة السوسيولوجية مع الأستاذ والباحث في علم الاجتماع سي عبد الوهاب الشاني. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس ثقافية.
1: أهلا مرحبا ومرحبا بكل المستمعين.
0: مرحبا بك. هنا نحب نرجع على أحداث حرب نزرت من المنظور الثقافي السوسيولوجي، نحب نعرف كيف غيرت هالحرب هذه من مفهومنا التقليدي لأثر الحروب على المجتمعات، كيفاش معناها انتقل أثر الحرب من البعد العسكري والسياسي المباشر باش يصبح إعادة الهيكلة للمخيال الجماعي.
1: شكرا. أولا يعني في القاموس أحداث بنزرت معروفة بمعركة، هي معركة، معركة بنزرت، وهذه المعركة يدل اسمها يعني هي لحظة، هي حلقة من حلقات حرب التحرير.
0: أيوة.
1: أو حرب التحرير الوطني أو معركة التحرير الوطني، يعني التي امتدت منذ بداية دخول الاستعمار ومقاومته الأولى في شكل قبائل، ثم التشكل السياسي الوطني لاحقا منذ العشرينات والثلاثينات والأربعينات إلى أن أدت إلى تقريبا هي آخر لحظة من لحظات المقاومة، إذا لم تكن هي فعلا آخر لحظة من لحظات المقاومة وحرب التحرير الوطني.
0: نعم.
1: إن شاء الله أنها أكدت على الجلاء، جلاء أيوة. آخر جنس.
0: أيوة.
1: يعني كلنا نعرف أن الأحداث انطلقت في جويلية 1961،
0: نعم،
1: وتكون الإجابة عن هذه الأحداث في 15 أكتوبر 1963 بجلاء آخر جندي.
0: نعم.
1: يعني إذن ذو المراحل عندنا، يعني مرحلة هي مرحلة من مراحل الكفاح خاصة ومرحلة التحرر الوطني، كانت مصادمات عنيفة.
0: نعم نعم.
1: انتهت فيما بعد إلى الاستقلال، يعني نهائي هي الاستقلال ده 1956، ولكن السيادة الفعلية الوطنية لتونس استرجعت بعد هذه الأحداث.
0: نعم.
1: وستبنى كما
0: وهي أحداث الحقيقة دامية، يعني ملحمة تاريخية، يعني معركة بنزرت معناها ما شفناش جيوش نظامية يعني خرجت، شفنا معناها مواطنين يعني من كل عمق في تونس يعني خرجوا باش يحروا الوطن.
1: هو هذا فعلا، هي معركة كانت فعلا معركة شعبية بتم معنى الكلمة، فمثل ما قلت كانت ملحمة لأن الشعب التونسي كله هب في هذه المعركة، ومن الجنوب إلى الشمال.
0: نعم.
1: ومن مختلف الفئات ومن مختلف الأعمار، وهي معركة يعني كان عندها صدى حتى مغاربي في ليبيا وفي الجزائر.
0: نعم. من منظور التاريخي والسوسيولوجي يعني المعركة معنى المجتمع التونسي يعني تحولت من المجتمع التونسي من المفعول به تحت الاستعمار إلى فاعل تاريخي واعي. هنا هنا في تفاعل معك أستاذ معي درة ويدر يعني من فريق البرنامج، تحب يعني تسأل سؤال في هذا السياق. درة تفضل.
1: بكل سرور مرحبا.
2: يعيشك سعد الوهاب، مرحبا.
1: أهلا، مرحبا.
2: يعيشك. الأسباب السياسية والعسكرية الحرب الجلاء مهمة، لكن فما المنظور الاجتماعي زاد اللي نحس ديما يغيب في كي نحكيه على أحداث 15 أكتوبر واللي هي تسبق كما قلت يعني من جويلية 1961، لكن نحب نسألك اجتماعيا كيفاش عاش الشعب التونسي يعني وبالأخص يعني مدينة بنزرت، وكيفاش أثرت الحرب هذية في العلاقات الأسرية في الحياة اليومية وفي الهوية الجماعية متاعنا.
1: شكرا على السؤال. هناك مستويان، مستوى المعركة والأحداث عندما حدثت، والمستوى الثاني عندما تحولت إلى عنصر في التاريخ وفي الذاكرة. طبعا عندما حدثت سكان بنزرت ومدنها وريافها يعني أبلوا البلاء الحسن حسب الذاكرة الوطنية، يعني أعرف كثيرا أحداث يعني من يروي هذه الأحداث أن سكان بنزرت تحمسوا إلى هذه الأحداث وخذوها لكل وطنية يعني طبعا مدعومين بالداخل إلى آخره وعاشت معهم. يعني هي معركة أقبل عليها بإرادة كبيرة يعني.
0: نعم.
1: يعني فما هي نتيجة هذا؟ يعني في كل الحروب أو في كل الأحداث الكبرى للشعوب أنها تخلق وحدة قوية.
0: نعم.
1: وهذا فعلا هذا ما جعل مثلا بنزرت اليوم معروفة بأنها مدينة الجلاء اسمها سياسي المدينة مدينة الجلاء، يعني راهي مدينة تلك المعركة. العنصر هو عنصر اعتزاز، معركة الجلاء المدينة مدينة معركة، وإذا المعركة أصبحت نوعا من الهوية في الخيال الرمزي عند في الذاكرة في الثقافة المحلية. وهذا موجود مثلا في مناطق أخرى، مثلا أحداث بنزرت تذكرني أنا بأحداث ماني فيفر الساقية
0: ساقية سيدي يوسف.
1: كيف تعرف الساقية؟ بلقب جديد الساقية الشهيدة.
0: نعم.
1: الساقية الشهيدة لماذا؟ لأنها عاشت اعتداء فرنسي صارخ وغادر قبل المدينة بادعاء أنها تمول جبهة التحرير الوطني، وخلوا شهداء وخلوا جرحى من الفئات كله خاصة حتى من الأطفال. يعني المدينة هنا اكتسبت لقب الساقية الشهيدة، ومن يقول شهيدة معناها قضية سياسية، قضية وطنية، قضية بنزرت كذلك مدينة الجلاء، فالجلاء هنا عنصر توحيد للمدينة الكبيرة.

0: المستوى الثاني هو أن هذا الحدث سيخلد وسيصبح ذكرى.
1: نعم.
0: وعندما يصبح ذكرى أصبح حفل كل سنة السلطات الرسمية والمحلية الجهوية يعني في بنزرت يحتفلون بهذا الحدث، وأصبح حدث احتفالي حفل بالمعنى السوسيولوجي حفل.
1: نعم.
0: ولكن هذا الحفل ما هوش حفل مثلا، مش حفل ديني كما المولد النبوي بالقيروان.
1: نعم.
0: ما هوش حفل مهرجان مثلا أغنية أو لفظ، وإنما حفل سياسي.
1: أيوه.
0: وهذا الحفل يكرس يعني ملحمة وطنية الآن، ملحمة رسخت الذاكرة وأصبحت جزء من التاريخ، جزء من الهوية، وأصبحت في طبعها الاحتفالي كما يؤكد على مجتمع من تركيا الفرنسوا إيزامبير فيليب تاينر إلى آخره. يعني الحفل يقوم على عناصر مهمة، هي دمج الجماعة، فالجماعة تعيش في الحياة اليومية في شغلها إلى آخره، ثم تأتي لحظة اسمها 15 أكتوبر. إذا 15 أكتوبر اكتسب هذه النوع من القداسة، يعني دفتر سياسي مختلف على دفتر ديني، ولكنه بنفس الحماسة، بنفس الحمية، بنفس العمق، وبنفس التأثير. يعني انظر، تجتمع فيه كل عناصر الحفل، تأتي الجماعة، تجتمع، تلتقي. مؤكد أنه العديد من المقاتلين والوطنيين يعرفوا بعضهم، واحد من الجنوب واحد من الشمال، وعندما يلتقوا وكأنه فعلا تجدد. يعني يلتقي أفراد الشعب التونسي في لحظة حاسمة، فتتأكد اللحمة من جديد.
1: نعم.
0: وتتعزز الواجب. هذه أهمية التكرار في الحفل، يعني الحفل عندما يتكرر يجدد اللحمة.
1: يجد. نعم. نعم.
0: ويغذيها.
1: نعم. نعم.
0: ثم نشيتي يلهم للمستقبل.
1: نعم، هذا أهم شيء نزيدوا ناخذوا يعني أكثر تفاصيل معك سي عبد الوهاب. لكن دورة عندها سؤال ثاني.
2: يعطيك صحة سي عبد الوهاب، عايشك. كما تفضلت وقلت، يعني حرب الجلاء اجتماعيا هي فيها تجربة المقاتل والمدني والأسرة اللي فقدت أحد أفرادها والجرحى والمتطوعين، لكن هي زادة ذكرى وحفل. وحتى أنا مثلا دعم كلامك، حتى جدي الله يرحمه يعني كان ديما يحكي لنا على يعني أصدقائه اللي شاركوا في المعركة هذية، اللي كما قلت من الجنوب ومن يعني تونس كاملة، وكان يجد متعة أنه هو يعني يحكي لنا بكل فخر يعني عالي صار، وخاصة روح التضامن اللي يمكن معناه بالنسبة لي هو ما كانش لها سابقة وما كانتش بعدها يعني فما مثال آخر للتضامن هذا. سعبد الوهاب، نحب نستغل زاد حضورك معنا باش تقترح علي بعض العناوين والمراجع، على خاطر أنا مهتمة يعني بالجانب الاجتماعي، الحرب الجالية، حرب بنزرت، إذا كانت قدمنا بعض المراجع.
0: مراجع في التاريخ، أفضل شيء أنك تمشي تشوف الأرشيف الوطني غني جدا، ولكن مراجع نظرية من وجهة نظر علم الاجتماع. أنا أقول مثلا في حالة، لأن نحن بصدد ذكرى احتفالية، يعني التوانسة يحتفلوا، يعني التوانسة يحتفلوا كدولة وكشعب.
1: نعم.
0: عندك أولا في معنى الاحتفال، أنا تشوف ميرسي عليات، أنا تشوف بومان، تشوف لساكري لبروفان، تشوف فرانسوا إيزامبير في تعريف الحفل وفي تعريف الخاصية نتاعو، خاصة عندما يكتسب صورة مقدسة. نحن بصدد حدث جليل، لو سونس دي ساكري، فرانسوا أندري إيزامبير.
1: لا يعطيك صح.
0: عندك إيميل دوركيم اللي غنى عنها، نخليك للآخر، نقول لك تشوف لي فورم اليمونتير دو لا في ريليجيوز. علاش تقول لي هو الحياة الدينية؟ لأنه فيها تعريف الحفل، والحفل في الحياة الدينية الأولية يعني التي عرفتها تقريبا البشرية في شكلها البسيط. ولكن هذا تقول لي إيش يصلح؟ هذا يصلح في مقاربة سياسية لأحداث مثلا دنزرة أو لأحداث 20 مارس، يعني هي أحداث سياسية ونعيشها ونقاربها بنظرين بأدوات علم الاجتماع السياسي أو الاجتماع العام، فنجد فيها خصائص الحفل ونجد فيها لحظة الاجتماع التي تعبر عن الاجتماع، عن اندماج المجموعة، نجد فيها الآليات تجدد المجموعة الاجتماعية وإلا المجموعة الوطنية. فنحن بصدد وعي وطني وممارسة وطنية تلتقي فيه كل الجماعات. فالمقاربة الديرجانية هنا تزيد في أنه ينتقل الوسط من وضع الحفل أو وضع الطقس الاجتماعي إلى وضع الطقس السياسي، لأن الحياة السياسية هنا هي أو الحدث السياسي هنا يعاش كطقس، بمعنى يجدد المجموعة ويذكر في المجموعة ويستمد قوته من ذكرة المجموعة، ثم يعطي للمجموعة قوة للمستقبل، يعني يعيش بزوز أبعاد. أمام أزمات كبيرة مثلا داخليا أو أزمات خارجية مثل العولمة والتي تهدد الأوطان الأخيرة، يجد التونسي في ذاكرته وفي ممارساته ما يدعمه، ما يعطيه من قوة رمزية تدعوه إلى الاعتزاز بنفسه، وتدعوه إلى الاتحاد مع أخيه التونسي، وتدعوه إلى تجديد ذكرته وتجديد الأمل وتجديد قوته. هنا نحتاج ربما حتى إلى كتاب آخر، مثلا روجي كايوا. روجي كايوا في ما يسمى لوم اي لو ساكري.
1: نعم، شكرا لك سي عبد الوهاب الشاني. هنا باش نرجع زادة على تغيير المفهوم، يعني الحروب، يعني من الواضح اليوم مفهومها تغير وأسلوبها زادة تغير، ما عادش معناه المستعمر يعني بحاجة للتدخل العسكري باش يفكك المجتمعات، معناه ولا أصبح يمارس أدوات الهنسة الاجتماعية نجم نقوله تعتمد على الاستعمار الفكري وطمس الهوية. كيفاش يفسر علم الاجتماع السياسي هذا المفهوم المستجد للحروب الغير المرئية نجم نقول؟
0: الإنسانية ابتدعت والفكر السياسي ابتدع، معناها كلمة مباشرة اسمها الاستعمار غير المباشر. أي الاستعمار غير المباشر معناها ليس هناك حضور عسكري مباشر، إذن هناك آليات أخرى خفية.
1: نعم،
0: وفي الآلية الخفية يعني قبل نتكلم على التكنولوجيا اليوم وعلى الانترنت وعلى واحد، كانت عبر الإيديولوجيا السياسية. ومن هنا أفكار من نوع الاستعمار الناعم والاستعمار العنيف. الاستعمار الناعم هو الذي معناه يكرس هيمنة ثقافية، هيمنة رمزية. اعتمدت كثيرا الإيديولوجيا مثلا التحديث والحداثة، اعتمدت كلمات التنمية، اعتمدت كلمات الحرية، الانعتاق، كلمات كبيرة ولكن تأويلها مزدوج. يعني الخطاب يحمل أفكار أو يحمل قيم، الخطاب الدولي والحرية والمساواة والحداثة، ولكن في الممارسة نجد أشياء أخرى. طبعا هذا أنا أقول هذا نسبي، لأنه خاضع أيضا لتأويل الشعوب المهيمن عليها، هي نفسها ترفض هذا التأويل وتؤول بطريقتها حرية رأي أو التقدم والحداثة
1: يعني. إذن ما هي الأدوات يعني حسب رأيك المقاومة معنا المعرفية والثقافية المطالب بها المجتمع التونسي اليوم باش نحميه، يعني المخيل الجماعي، وكيفاش نجمو نستلهمه من نروح يعني 15 أكتوبر بناء جلاء فكري حقيقي ومستمر، وأيضا كيفاش يمكن زادة تحويل التكنولوجيا هذه الحديثة نفسها من أداة تفكيك إلى منصة للتحرير الفكري وبناء الوعي؟
0: شكرا على السؤال. هو يعني بسبب مقاومة الاستعمار من عندما نذكر مثلا 15 أكتوبر ونحتفل بها فعلا المجتمع والدولة والمخب والطبقات الاجتماعية خلينا نقول الفاعلين السياسيين كل يعني ليس أمامهم إلا تأكيد هذه اللحظات التاريخية الكبرى يجب تأكيدها وتأكيدها معناها دعمها ودعم الاحتفال 15 أكتوبر وغير 15 أكتوبر ربما هناك أحداث مدفونة يجب إعادة قراءة التاريخ مثلا نضال الوطن كم من شهيد لا نعرفه كم من معركة لا نعرفها هذه الشخصيات الوطنية أنا أقول كلمة على سبيل الحوار توا نعمله جرد للمقاتلين يشاركوا معركة بنزرت وكل اسم من هؤلاء يطلق على أنه مدينة بنزرت ومدينة تونس ورسول المال لتكريس تكريس ذلك في الذاكرة يجب أن نحافظ على ذاكرتنا بالقدر الممكن
1: ترى زاد الأدب والرواية هي زاد أداة سوسيولوجية زاد لإنقاذ الذاكرة
0: تماما العمل الفني السينما شوف الأعمال الوطنية يعني اللي عملتها السينما طبعا الأدب قوة المجتمع هو أنه يخلق سينمائي قوة المجتمع هو أنه يخلق أدباء
1: نعم
0: صحفيين مذيعين معروفين عشان كي واحد يتفكر حسنين هيكل ماهوش يتفكر في أديب يتفكر في شخصية إعلامية ولكنها قوية جدا
1: نعم
0: خلقها المجتمع المصري
1: مثل
0: ما المجتمع يخلق الأدباء ويخلق ولكن الأديب يجب أن يكرس شخصيته الوطنية
1: نعم
0: يجب أن يكرس أبو القاسم الشاذلي بقصيدته تلك إرادة الحياة معناها قد عنصر من عناصر يعني فضله على تونس كبير نعم.
1: ونحن نحتفي بذكرى وفاته يعني 92 سنة يعني على رحيل يعني أبو قاسم الشاذلي نعم الله يرحمه

0: يعني أقول أن المجتمع له آليات هو يبتكرها، الدفاع عن نفسه، ومن عناصر الدفاع عن نفسه أن يحمي أولا مكتسباته.
1: نعم.
0: ومكتسباته الرمزية كثيرة وهامة جدا، مثل الأحداث والمعارك، كذلك الوسائل الأخرى، الثقافات الوطنية، اللغة، التقاليد والاجتماعية إذا كان عنده.
1: نعم.
0: مكتسبات في الانتظام الاجتماعي في المجتمع التونسي مثلا، من عناصر بارزة عندنا احنا التعليم، عندنا الحرية الديمقراطية، حقوق الإنسان إلى آخره، ونعززها هذه العناصر.
1: نعم.
0: مع ما مكوناتنا الوطنية الكبيرة والتنشيط، نقول مثل ما يحدث في هذا السياق اليوم، توا عندنا مدة ثم التنشيط ما يسمى بالإيديولوجيا الوطنية. الإيديولوجيا الوطنية ننشطها بالتركيز على الأحداث الوطنية الكبرى مثل 15 أكتوبر.
1: نعم.
0: يعني يجب أن نبحث عن عناصر وحدة الوطن.
1: نعم.
0: وحدة الوطن من عناصرها تاريخه، من عناصرها الأحداث اللي عاشها. وتنشيط الإيديولوجيا الوطنية اليوم يقوم بدور كبير في مواجهة التهديدات الخارجية وحتى الداخلية.
1: نعم. نعم.
0: يعني عندما تؤول الديمقراطية بشكل سيء، وعندما تؤول حقوق الإنسان بشكل سيء، وعندما تؤول، نجد الوطنية عنصر يقينا يحمينا.
1: يعني هنا المواطن لازم يكون عنده وعي وثقافة كاملة بتاريخ الوطن
0: تماما.
1: نعم.
0: وهذا
1: نعم.

0: ما نلقاوش مثلا حلقة تنشطها دار الثقافة في كاف ولا في باجة ولا
1: في بعض الأحيان نلقاو معناها يجهل الأحداث التاريخية يعني للواقعة، وخاصة مش الكل ما نعموش يعني كي نحكيو على الجيل الجديد يعني، يعني أصبحت معناها يوم 15 أكتوبر هو يوم عطلة يعني، هذا هو معناها للأسف
2: تصير في زيارة
1: وتصير في زيارة مقبرة الشهداء،
2: مقبرة الشهداء يعني أحواج. أنا كما قلت عبد الوهاب هكا حولهم حلقة نقاش يعني انتردسيبلينير ما بين السياسي والتاريخي والاجتماعي والديني كما قلت، يعني لخاطر هو يعني طقوس عندها طابع قدسي يعني الاحتفالات هذية. يعني كنت نتمنى انه يكون هكا فما حلقة نقاش والناس والشباب خاصة يعني يسمع ويتعلم ويستمد منها كما قلت القوة والطاقة باش يواصل هو يعني وياخو منها باش ينجم هو بيدو معناها عنده واجب
1: يوصل للأجيال القادمة. نعم
2: أي. واجب لبلاده زادة
1: يعني. نعم ولبلاده يعني. يعني مهم جدا
0: هي العملية أختي وفاء أختي درة، العملية مجتمعية تدخل فيها سياسة التربوية، تدخل فيها الثقافة السياسية للبلاد، على ماذا تؤكد الثقافة السياسية للبلاد؟ أقول أن العملية مجتمعية بمعنى أن المجتمع يخلق الحاجب والمجتمع يخلق الاحتفال، هذا ما وصل إليه المجتمع وما عاشه يعني الحدث يفرض نفسه على الذاكرة وعلى الثقافة. قديم تيجي شوية كنت نسمع كثير المعركة هذيل، وكنت تعرف معركة بندرت معركة جيلة هذيل، وكنت تحكي مع الجزائريين يعرفوها بي دبليو دبليو اللي عاشوا ثم اللي عاشوا في بندرت،
1: نعم
0: الجزائريين اللي عاشوا في بندرت وعندهم تأويل له يختلف من حيث الإيجابية.
1: نعم خلي لك نعم الكلمة اللي نسمع فينا المجتمعات الثقافية. نعم
0: لو فيك عايشك أظن أن التونسيين يعني

0: نعم شكرا لك سي عبد الوهاب الشيرني، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل وإن شاء الله في لقاءات أخرى لك.
1: بكل سرور، مرحبا بكم وشكرا لكم على الاهتمام.
0: احنا مازلنا مواصلين معكم في ما وراء الكتاب وبعد قليل مع عناوين لروايات نجم تكون ترجعنا لأحداث 15 أكتوبر. خليكم معنا.

تحية لكل ملتحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في ما وراء الكتاب في حصة خاصة لإحياء ذكرى 15 أكتوبر. واليوم اخترنا أن تكون حصة يعني في تسلسل من الناحية التاريخية لأحداث 15 أكتوبر مع الأستاذ فيصل الشريف إلى المقاربات علم الاجتماع وبنية المخيال الجماعي مع الأستاذ عبد الوهاب الشاني. ننتقل

0: وبكم توا المستمعين إلى المقاربة الأدبية، وين الرواية متوقفش على الأحداث فقط بل تمشي أكثر من هذا مباشرة نحو أنسنة الوجع وتحويل هذه الدماء، دماء الشهداء والتاريخ، إلى نصوص فيها الحياة. فريق القراءة وفريق البرنامج ما وراء الكتاب في هذا الموضوع اختار لكم ثلاث عناوين اللي تركت أثر فيهم. من الكلاسيكيات الأدب التونسي رواية التوت المر للأديب الراحل العروسي المطوي، وكان الاختيار من هارون أحمد، إلى خصوصية جغرافية المكان في الرواية لا برانسيس دو بيزيرت للكاتب محمد بوعمود اللي اختارته دورا ويدر اليوم دورا، ووصولا إلى الفضاء المغاربي المشترك، ونحكي على سوسيولوجية التحرر في عنوان سو كو لو جور دوا ا لا نوي للكاتب ياسمينة خضرة. إذا هذه اختياراتنا اليوم اللي باش نقدموها ونحكي فيها، وأهم الرسائل اللي تنجم توصل لكل قارئ. إذا نبدأ دورة بالتوت المر.
1: نبدأ بتوت المر اللي هي يعني رواية كلاسيكية تونسية محمد العروسي المطوي.
0: نعم، وهي الحقيقة تعد من أهم الروايات.
1: رواية توت المر ظهر للناس الكل نعرفوها وقريناها في المدرسة الإعدادية، وهي أيقونة من أيقونات الأدب التونسي والعربي للكاتب والأديب التونسي الراحل محمد العروسي المطوي، اللي تنشرت عام 1967. وزاد هي رواية صنفت ضمن أفضل 100 رواية عربية وترجمت للعديد من اللغات، منها الإسبانية والفرنسية إلى آخره. دور أحداث الرواية في حقبة الاستعمار الفرنسي، وتحديدا في بيئة ريفية بالجنوب التونسي في قرية اسمها الغنوش بضواحي جابس. والقصة أو الرواية يعني تطبع خطين دراميين اللي هما فيهم البعد الاجتماعي والإنساني والبعد الوطني المقاوم للمستعمر.
0: نعم،
1: في الخط الاجتماعي باش نلقاو قصة الحب والتحدي اللي دور أحداثها حول الشاب التونسي عبد الله اللي يقع في حب فتاة يتيمة ومقعدة اسمها عائشة أو عايشة، اللي تعيش مع والدها الشيخ مفتاح طرابلسي، واللي هو رجل يعني شردته الحرب وخلته يعني رجل فقير. وتواجه العلاقة هذه رفض قاطع وصارم من والدة عبد الله اللي يعني تمثل العادات والتقاليد المحافظة، وترفض زواجه من يعني فتاة مقعدة فقيرة غريبة عن القرية. ورغم يعني البؤس هذايا والرفض الاجتماعي وحتى يعني السياق الاجتماعي والسياسي الكل، يتزوج عبد الله من عايشة كرمز للتعاطف والاحترام الإنساني. والخط الثاني هو الخط الوطني اللي فيه يعني بعض شذرات تاريخ الحركة الوطنية
0: وطنية. نعم،
1: لكن أيضا نلقاو فيه مقاومة آفة التكروري وقتها بالتوازي مع حياته الشخصية. ينخرط عبد الله مع أصدقائه محمود ومختار وإبراهيم في العمل الوطني من خلال تأسيس جمعية إنقاذ الشباب. والجمعية هذية تهدف إلى محاربة مخدر التكروري. والمفارقة لهنا وفاء اللي السلطات الاحتلال الفرنسية يعني منعت المادة هذية من التواجد في فرنسا، لكنها يعني كانت تتغاضى عن انتشاره في تونس، ولو حتى يعني نقولوا لي هي يعني تساهم في انتشاره باش هكاك يعني دمر عقول الشباب التونسي وتلهيهم عن المقاومة السياسية وعن الوعي يعني السياسي.
0: نعم،
1: باش نتابعوا يعني الحكاية هذوما في الخطين هذوما.
0: نعم،
1: والرواية هذية يعني النهاية متاحة ديما ننسى يعني الأحداث التاريخية ولا الأحداث يعني متاع الرواية وشخصيات، لكن تفاصيل النهاية يعني قعدت عالقة في ذهني، خاصة في رمزيتها وفي علاقة بالأمومة وفي علاقة بالكيفاش تقف على ساقيك.
0: نعم،
1: وقت يعني تبدأ الولادة صعبة لكن يعني ديما فما أمل.
0: نعم ديما فما الأمل. إذن رواية توت المر يعني تقدم لوحة واقعية واجتماعية حية للمجتمع التونسي وقت فترة الاستعمار الفرنسي، يعني تسلط زادة الضوء على كفاح الشعب التونسي ومقاومة الاستعمار وأيضا الآفات الاجتماعية والثقافية اللي حاول يعني المحتل ترسيخها لتهشيم الهوية الوطنية. إذا هنا نشوف أيضا الرسالة أيضا من هذه الرواية، رواية معناها كتوثيق للمقاومة المدنية اللي مهدت للجلاء العسكري. يعني تظهر رواية توت المر كيفاش أن المعركة التحرير بدأت بتطهير المجتمع من الداخل وحماية عقول الشباب. الاستعمار الفرنسي ما كانش مجرد يعني ثكنات عسكرية، كان معناها منظومة تسعى لتدمير الهوية الشعبية وانتصار هنا الشباب في على يعني معضلة التكرر وقتها، ويرمز تاريخيا إلى يعني أولى خطوات الجلاء الفكري والنفسي اللي مهدت للجلاء العسكري التام. إذن كما قلت دور يعني دور أحداث الرواية في الجنوب التونسي وإبرازها اليوم في عيد الجلاء، رسالة اللي حابينها يعني نقدموها من خلال البرنامج بأن الذاكرة الشعبية لحركة التحرير التونسية هي ذاكرة مشتركة وما هيش مجزأة. فالوعي المقاومة في أقصى الجنوب بالرواية هو نفس الوعي اللي قاد اللحظات الأخيرة لإخراج آخر جندي فرنسي في شمال البلاد. كيفاش تلهمنا يعني قصة توت المر اليوم درة لحماية هويتنا وذكرتنا الشعبية أمام الغزو الثقافي الحديث؟
1: مهم الرواية يعني في حماية هويتنا الثقافية، على خاطر بالنسبة لي يعني التاريخ مهم والأحداث يعني التاريخية والسياق التاريخي مهم، لكن ساعات فما نحس ببعد ما بينات يعني النقاط التاريخية والشباب مثلا التونسي، يعني ما تنجم تحس الأحداث هذية إلا إذا كان تختار شخصيات مستلهمة من الواقع حسب رأيي. نعم. المتواضع مستلهمة من الواقع، وشخصيات هذية وقت اللي تعطيها اسم وتعطيها يعني الكاتب ينفخ فيها يعني عائلة وسياق كامل وتولي تحس يعني بالتماهي مع الشخصية هذية. يعني شخصية عبدالله مثلا ولا عايشة، يعني شخصيات اللي تنجم تتخيلهم، تنجم تراهم.
0: نعم.
1: تنجم ترى اليوم يمتاحهم، تحسهم اللي هما تنجم تقرب الصورة وقت للوقت هذاك، يعني للتاريخ هذاك اللي هو بعيد علينا، لكن ديما الإنسان يقرب. نحس اللي مهم يعني الرواية أو أي عمل يعني فني إبداعي.
0: نعم.
1: يعني
0: إبداعي.
1: سينما.
0: نعم.
1: مسلسلات مثلا هذي الكل يعني مثلا نتصور من أهم اللقطات اللي نتفكروهم في المسلسلات هما اللقطة متاع الفرحة بإعلان الاستقلال الداخلي.
0: نعم.
1: يعني تراهم ناس، ترى العراقيل اللي تعرضت لها، الصعوبات اللي تعرضت لها، المعاناة، الفقر، المأساة، الذل.
0: نعم.
1: هذاك الكل معناها
0: واللي ولد شجاعة وحب الوطن.
1: واللي ولد من بعد يعني شجاعة وحب الوطن.
0: حب الوطن.
1: لكن
0: نعم.
1: يعني زادة حبيت نركز يعني على المعاناة والكل باش نقول اللي ما فماش حاجة تجيب السهل. يعني التضحيات هذيك تولي ملموسة أكثر يعني للقارئ وللتونسي بصفة عامة. وقتها يعني يولي يحس بقرب الأحداث التاريخية هذية ليه، ويمكن وقتها يكون عنده عطش أكثر وفضول أكثر لاكتشاف أكثر يعني تفاصيل تاريخية أو اجتماعية أو سياسية في علاقة يعني بالموضوع.
0: نعم. باش نواصلوا معاك درة، إذا توت المر يعني ناقشنا المخاض الفكري والمقاومة في الجنوب. فنا أميرة بنزر لا برانسيس دو بيزيرت تهزنا مباشرة إلى مسرح معركة الجلاء العسكري في بنزرت. إذن كانت قدمنا هذه الرواية.
1: الرواية هي اسمها لا برانسيس دو بيزيرت، مكتوبة باللغة الفرنسية للكاتب محمد بوعمود. أو أميرة بنزرت تو نعرفوا أكثر علاش اسمها هكا. نعم. الرواية
0: وعلى زادة تكتبت بالفرنسية بلغة يعني المستعمر.
1: نعم. هي زادة فائزة بجائزة الكومار سنة الكومار الذهبي لسنة 2019. يمكن باش نبدأ بالسؤال متاعك يعني علاش تكتبت باللغة الفرنسية؟ على خاطر الكاتب يعني محمد بوعمود هو كاتب وصحفي تونسي اللي كان يكتب في الصحافة يعني باللغة الفرنسية وهي هذه يعني اللغة الأقرب له يعني كان الله يرحمه هو تواسي محمد بوعمود لكن كان عنا لقاء معاه في بنزرت أول ما خرجت الرواية عام 2019 ومعناها كنا سألناه يعني بعض الأسئلة يعني منهم أكدنا يعني الحاجة هذي. على شنو تحكي الرواية هذي؟ هي الرواية الساعة الثامنة للكاتب محمد بوعمود اللي هو كان عنده غرام خليني نقول فضول للأحداث التاريخية وكان ديما يمزج التاريخ بالخيال. كنا حكينا قبل على رواية السيدة المنوبية اللي زاد فيها حكاية السيدة المنوبية وأهم يعني المحطات في السيرة متاحة ومزجهم بالخيال كيف كيف لهنا باش نلقاو أحداث معركة الجلاء متاع بنزرت. نبدأ احنا في الرواية هذية الحقيقة وفي من عام 1955 أعلن الاستقلال الداخلي.
0: أيوة.
1: والفرحة هذيك يعني اللي حسوها يعني توينسا للي نوصلوا الأحداث المعركة الدامية اللي صارت في بنزرت اللي كنا نحكي عليها في جويلية 1961 ويعتبرها من محطات الفارقة يعني في تاريخ تونس الحديث.
0: نعم أنا تحب نرجع درة على من العنوان يعني من هي الأميرة
1: قبل ما نحكي لك على شكوني لا برانسيس دو بيزارت ولا أميرة بنزرت خليني ساعة نقول لك اللي الحكاية باش نتبعها من وجهة نظر طفل. أيوة. اسمه قاسم اللي هو الراوي في الرواية هذية وقاسم ينتمي إلى عائلة الذويت وهي عائلة من طبقة متوسطة تعيش في مدينة بنزرت. وقاسم باش يحكي لنا حكاية أخته بالأساس أخته الكبرى اللي اسمها جميلة واللي تتميز بجمال ساحر يعني كان لها من اسمها نصيب وكانوا أهالي بنزرت يلقبوها بأميرة بنزرت لجمالها. وكانت جميلة يعني تحلم باش تكمل دراستها خاصة وقتها تعرف اللي الدراسة كانت باللغة الفرنسية يعني كانت تحلم باش تكمل دراستها وكانت يعني متميزة في الدراسة متاحة وكانت حتى يعني تحلم بالاستقرار في فرنسا وكانت تخالط في عائلة ديغو هذوما اللي هي عائلة مدير المعهد الفرنسي اللي هي كانت تقرأ فيه. وباش تكون معناها فما قصة حب ما بينات جميلة الذوادي وما بينات فيليب ديغو باش يلقى روحه قاسم ممزق ما بينات التعاطف متاعه مع أخته. أيوة. ومع قصة الحب هذي اللي هي باش تعيشها تصور أنت معناها قصة حب في إطار تشابك وصراع دائما ما بينات يعني فرنسا وما بينات تونس يعني التخوين كان فما حب مستحيل هذي
0: أكثر
1: من مستحيل. نعم. ما نعرفش شنو نجم يوصفوه السادة. نعم. المستمعين يا أخي قاسم كان هو بيدو معناها الأخ ممزق ما بين التعاطف مع أخته وما بين التمسك متاعه بالعادات وبالعرف العربي الإسلامي وبالوطنية يعني متاعه.
0: نعم.
1: مع مرور الأيام بتدهور أكيد العلاقات التونسية الفرنسية بسبب حرب التحرير الجزائرية اللي كنا حكينا عليها حادث سقية سيد يوسف والتطورات حول القواعد العسكرية التونسية اللي حكينا عليهم منهم معناها التوسيع يعني مشروع توسيع القاعدة العسكرية اللي في بنزرت.
0: نعم.
1: اللي كانت هي يعني الحدث المباشر لاندلاع المعركة هذي.
0: نعم.
1: قاسم زاد باش ينخرط في الحزب الدستوري دفاع عن الوطن وباش تزيد معناها تتشابك. اللي شد يعني انتباهي في الرواية وقت اللي قريتها هو الجانب الإنساني هذا. معناها عمري ما يعني أنا أصيلة مدينة بنزرت وحرب الجلاء نعرفها من اللي أنا صغيرة وحتى يعني يعني كنا نقرأه في المدارس وهذا يأثر
0: نعم.
1: معناها على قرايتنا، يعني هو حدث ما تنساهش
0: نعم.
1: وتعرف عليه برشة تفاصيل من العائلة، من
0: حتى كي تبدأ خارج من بنزرت نهارتها لازمنا نزوروا بنزرت.
1: صحيح
0: نعم.
1: وعمري ما خممت في الجانب الإنساني، يعني الجانب الإنساني
0: نعم، الأحداث التاريخية أكثر،
1: الأحداث التاريخية، التضحيات
0: نعم،
1: اللي هي يعني مهمة، وهذا راهو اللي باش نقوله توا، لا ما ينقص حتى شيء من القدسية الدماء الشهداء، وإلا يعني من أهمية التضحيات هذه، لكن عمري ما خممت في العلاقات ما بينات الإنسانية ما بينات التونسي والفرنسي، خاطر كانوا فما عائلات تسكن لهنا فرنسية وكان عندها علاقات يعني قوية جدا مع
0: نعم.
1: تونسة
0: والعائلات التونسية،
1: يعني
0: نعم.
1: كانوا جيران،
0: روابط اجتماعية،
1: روابط اجتماعية إنسانية قوية،
0: نعم.
1: منهم عائلة الذوادي وعائلة ديغو اللي كانوا يعني عائلتين يعني يحبوا بعضهم، مش جميلة وفيليب وكهو، أما حتى العائلة
0: هو من عائلة
1: يعني.
0: ذوادي، هم عائلة معناها معروفة في بنزرت، وأيضا مقاومة يعني المستعمر الفرنسي، يعني هذه معناها الحدث هذا بالنسبة ليهم غير مطروح، كيفاش معناها أختهم باش نجم تاخو من العدو،
1: من العدو معناها نجم نكون أنا وياك جيران ويكون تربطنا يعني ألفة وتسامح ويعني روابط إنسانية، لكن امبوسيبل يعني تصور أنت طفلة عربية مسلمة باش تاخو يعني من الجانب الديني امبوسيبل، من الجانب الوطني من الجانب الأخلاقي زادا ما تركبش يعني. لكن اللي أثار انتباهي أكثر حتى من قصة الحب هي وقت اللي معناها برشا فرنسيين بعد المعركة وبعد أثناء المعركة وحتى الإجلاء آخر جندي فرنسي، يعني ما كانوش جنود ولا عائلة جنود، كانوا يعني ناس تسكن في بنزرت، ووقت اللي مشي وكان فما تأثير على التوينس اللي قاعدوا لهنا، يعني الإحساس هذاك الفقد متاع جارك اللي
0: نعم.
1: عندك
0: نعم.
1: برشا تسكن بحذاه ومشي، يعني كانت الرواية هي اللي هكا أثارت انتباهي من المنظور هذايا، بخلاف يعني الرواية فيها قصة حب جميلة جدا وفيها زادة برشا أحداث تاريخية. الحقيقة سي محمد بو عمود كان حريص أنه يوثق التاريخ في الرواية هذايا، فيها غوص عميق في المرحلة المفصلية في تاريخ تونس، يعني لإجلاء آخر جندي فرنسي، وكان نجح باش ينقل الأجواء اللي صارت، يعني طريقة العيش يعني تأرجح من نشوة الاستقلال الأولي وبعد التوترات السياسية والعسكرية اللي يعني أدت ملحمة بنزرت، وفي هذايا فما مأساة الحب، يعني الإنسانية اللي نقول عندها ذات بعد عالمي، اللي هي تفكرنا يعني بالقصص الغرامية المأساوية الكبرى، يعني كما نعرفش قيس وليلى، يعني الحب المستحيل روميو وجولييت هكا، يعني حسيت اللي حبي
0: كما أنا مشيت لقصة الشاعر الفلسطيني
1: محمود درويش وريتا.
0: نعم وريتا نعم.
1: وحتى معناها النهاية للمؤلمة متاحه، معناها يعني هي رمز الحرب ديما ضريبة متاحها يعني مكلفة، يعني
0: نعم.
1: أرواح ناس، حيوات ناس، يعني كانت رمز توريك زادة خطورة التعصب، فما زادة البعد النفسي الإنساني اللي هو خاصة عبر شخصية قاسم، بما أن احنا نتبعه في الحكاية من خلاله هو، من نظرته هو، دونك احنا يعني نعرف تفكيره شنو قاعد يخمم، التأرجح هذاك والتمزق ما بينات زوز آراء، يعني توريك التعقيدات متاع المشاعر الإنسانية ما بينات الصراع بين الواجب الوطني وبينات الروابط العائلية وحب الأخت، والتمزق زادة من بينات الهوية اللي تحكينا عليها، معناها الهوية العربية الإسلامية التونسية والرغبة في الانفتاح، يعني خاطر هما ربطوها بالتعليم، هو سي محمد بو عمود ربطها حتى بالتعليم، الأفق يعني كي تتسكر قدامك اللي أنت ما تنجمش، يعني في حالة جميلة ما تنجم تكمل تعليمك كان إذا كان أنت تقرأ بالفرنسي، يعني أهمية اللغة وأهمية الحاجات هذوما الكل، صحيح أحكيهمنا في إطار رواية، لكن فيها أفكار يعني مهمة طرق لها من خلال شخصية قاسم.
0: نعم، إذن هنا فما صراعات يعني داخل الشخصيات، هنا نتصور يعني في مقاومة هذه الفكرة أيضا، خاطر حب الوطن مع استمرارية الحياة مع تأمل المستقبل، كيفاش الخروج من الأزمة هذه، من أزمة الحرب، بال يعني المشاعر الإنسانية والحفاظ يعني على المشاعر الإنسانية اللي رغم يعني تأثرت خاصة يعني بالأحداث، أحداث حرب بنزرت هنا، يعني ديما الجانب الإنساني موجود، هو الأمل. ما ترهيش زادة أميرة هي رمز لمدينة بنزرت،
1: هي رمز لمدينة بنزرت اللي يعني احتضنت، هي مدينة بنزرت احتضنت العديد من البلدان يعني بخلاف الاستعمار الفرنسي قبل، يعني الحصن الإسباني وقتها جاوا اسبانيور وطليان وألمان، فما برشا يعني. لكن لا برانسيس دو بيزيرت والا جميلة هي تنجم تعبر يعني على بنزرت، لكن حسيت قاسم هو يعبر أكثر على بنزرت.
0: نعم.
1: على خاطر التمزق هذاك يعني عاشته جميلة، حاسمة موقفها جميلة يعني، الحب هو اللي يقودها يعني الفيليب، وهي يعني كانت حزنت، لكن اللي قاعد يعيش في كل التمزق هذاك والتوتر هذاك هو قاسم، ما بينات كما قلنا الواجب متاعه وما بينات يعني التحرر، ما بينات يعني فما معادلة صعبة جدا.
0: نعم،
1: كيفاش باش تضمن سيادتك وحريتك ويعني الحق في تقرير مصيرك انت كبلاد، ويعني ايش معناها قاعدة عسكرية فرنسية موجودة فيك انت، وهما معناها اصلا فما تصعيد من جانب شارل دو غول، يعني تقولش عليهم، هما مش تقولش عليهم، هم مازالوا يحكموا في بنزرت. أمام زادة إنه معناها فما صلات يعني إنسانية، وفما معناها ناس فرنسيين كانوا يعني يسكنوا غاديكا اللي يعني أرض ربي واسعة تنجم تقعد تسكن يعني غاديكا، لكن السيادة هي عند التوانسة.
0: التوانسة نعم،
1: يعني أنت موجود كفرنسي ضيف بحنا.
0: نعم
1: يعني المعادلة هذية هو اللي بالنسبة لي أنا قاسم يمثل أكثر يعني الصراع هذية، يمثل مدينة بنزرت
0: أكثر. نعم، بالنسبة للأسلوب الكاتب يعني كيف
1: أسلوب الكاتب بما أنه صحفي يعني نحس اللي مزج بين خاصة
0: أجزاء.
1: في الأجزاء اللي يتعمق فيها في الجوانب التاريخية حسيت أكثر الجانب الصحفي، الجانب اللي
0: الوثائقي
1: التوثيقي، فما برشا بحث تحس معناها، وأصلا كيف ما قلت لك كي حكينا معاه يعني كان عنده هاجس التوثيق أكثر حتى من قصة الحب.
0: داك الأسلوب قلت لي طاغي فيه الجانب الصحفي أكثر. فما حوارات يعني في
1: فما حوارات خاصة بين يعني هو القاسم يعني هو راوي العالم، فما حوارات من بيناته هو وجميلة، فما يعني ينقل لنا قصة الحب هذية تقولش عليها وبيده معناها عاشها، لكن فما كما قلت الجانب التاريخي يطغى عليها محمد بعمود الصحفي، والجانب زاد الخيال هذايا متاع قصة الحب يعني البلوم متاعو أو القلم متاعو شاعري أكثر فيه، وفما يعني دي باساج هكا اللي فيهم زاد جانب هكا سينماتوغرافيك يعني تقولش عليك تراها
0: المشهد. نعم، أكثر مشهد أثر فيك يعني في الرواية
1: في الأخر
0: النهاية
1: خاطر أنت معناها باش تعاشر الشخصيات وباش تعرف يعني العمق متاع العلاقة ما بينات العائلتين هذوما، و وقت اللي معناها مشي بشي دق عليهم وما لقاهمش

0: أثرت وقاعدة نبكي والناس تقولي لباس لباس، نقول لهم لباس مش نقول لهم
1: وانا
0: متأثرة
1: بعيط
0: بالرواية،
1: يعني.
0: حشمت معناها، قلت
1: نعم
0: لهم ليه لباس حايشكم.
1: نعم
0: أما يعني هذاك هو، حتى
1: الإحساس.
0: سألتني على
1: نعم
0: المشهد ده وكيفاش عشتوا
1: نعم
0: يعني في
1: نعم
0: الحياة
1: في الواقع
0: في الواقع.
1: يعني. نعم. شكرا ليك درة، يعطيك الصحة. واحنا ما زلنا مواصلين معاكم. العنوان الثالث درة اللي اقترحته نهى الجندوبي، هو عنوان للكاتب ياسمين خضرة، سكو لو جور دو ا لا نوي. اذا للاسف زاد نهى ما نجمش تلتحق بنا في برنامج ما وراء الكتاب لاسباب صحيه، لكن يعني فريق البرنامج على اطلاع بهذا العنوان، وهنا باش نعطيو لمحه خفيفه يعني على موضوع هذا العنوان سكو لو جور دو ا لا نوي. خليكم معنا.

0: نرجو معكم مستمعينا ومع عنوان الثالث رواية سكو لو جور دوا ا لا نوي. نرجع معك درهم. إذا نعطيو لمحة عن هذه الرواية، الإطار الزماني المكاني والقصة.
1: رواية سكو لو جور دوا ا لا نوي للكاتب الجزائري ياسمينة خضرة، اللي صدرت عام 2008. دور أحداثها في الجزائر، خاصة بين عام 1930 و 1962، ويستعرض يعني ياسمينة خضرة الرواية هذه بأسلوب ملحمي. يتبع سيرة البطل يونس اللي اسمه بعد يحوله المعمرون إلى جوناس، وهو صغير. يونس أو جوناس تسلم يعني أو سلم إلى عمه، وقعد يعيش وسط المعمر الأوروبي اللي وقتها يسميهم لي بيانواغ وعلى الأقدم السوداء. بعد ما أبوه فلس، وقعد يعيش يعني ما بين عالمين وثقافتين
0: متناقضين، معنى الأصول الجزائرية وأيضا وعالمه الجديد.
1: والتنشأة متاعه معناها كانت غربية فرنسية وأصوله عربية جزائرية، يعني كان زاد هو ممزق.
0: أيوة، معناها هنا الصراع يعني المحوري يعني الموجود، يعني كما أنت كنت تذكر مع اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، يلقى روحه يونس في صراع وجودي يعني قاتل ممزق بين حبه لأصدقائه وبلد نشأته الجزائر، وبين أيضا نداءه الداخلي وانتمائه لأبناء جيله اللي يطالبوا بالحرية، ليعكس النص يعني مأساة جيل كامل تاهت ملامحه في عواصف التاريخ. من أهم الرسائل في يعني إطار عيد الجلاء، تظهر يعني الرواية أن التحرر الحقيقي يبدأ وقت يفرض الوعي الشعبي معناها الاستلاب في ثقافة المستعمر، وعودة يونس إلى جذوره واعترافه بهويته معناها يمثل الجلاء النفسي والفكري اللي يسبق دائما جلاء آخر يعني جندي من الأراضي. يعني ديما القوة تنبع من الوعي الداخلي للشعب، يعني هنشوفوا يعني الروايات ديما فما القصة هذيك الواقعية في المخيال يعني الروائي وهو الكاتب، لكن تعطينا كالطابع الإنساني، طابع الصراع الداخلي اللي يعيشه اللي هو يخليه المحرك انه بيش يخرج يعني هذا الاستعمار، هذه الوحشية اللي كان الاستعمار يفرضها على الشعب هنا الجزائري نحكي أو الشعب التونسي. هنا زادة نحكي وزادة درة قديش معناها الأدب يحمي الذاكرة الشعبية من النسيان. يعني تلاحظش يعني درة زادة أنه الكاتب ياسمينة خضرة في هذه الرواية اللي يميزه أنه الرواية ما اكتفتش يعني بالشعارات، لكن غاص أكثر في التعقيدات النفس البشرية، يعني يظهر بشاعة الاستعمار وفي نفس الوقت يوثق إنسانية بعض الأفراد وعمق العلاقات الإنسانية اللي نشأت على تلك الأرض.
1: صحيح، وفي يعني هو في الرواية هذية فما ثنائيات، ثنائية الوهم والحقيقة، ثنائية الليل والنهار اللي في العنوان، يعني حرب التحرير الجزائرية والاستقلال كانت يعني عرات الأشكال متاع الوهم وإلى تصنع التعايش يعني الظاهري والصداقات البريئة والطفولية اللي كانت موجودة. بعد تفرضت على الشخصيات يعني مواجهة الهوية الحقيقية متاعهم والعودة للجذور، على خاطر ما تنجمش تكون نفسك كما قلت أنت، يعني الأسئلة الوجودية وحتى يعني كجماعة وإلا كأفراد ما تنجمش تحسم فيها من غير ما ترجع للجذور متاعك والأصل متاعك. بالنسبة للعنوان زاد يفكرنا في الحاجة هذية، يعني هكا الثنائية هذية متاع النهار والليل، وحتى العنوان يعني سكو لو جور دوا ا لا نوي ما يدين به النهار والليل، يعني هكا فيه تسليط ضوء على حقيقة، بمعنى أنه فما علاقة جدلية ما بين الحاضر والماضي، بين النور والظلمة. وقت اللي البطل أدرك أنه الواقع متاعه والحاضر متاعه المعيش اللي يرمز له النهار مدين دائما بالوجود متاعه، معناها في تفاصيل المعاناة اللي موجودة في الليل كرمز يذكرنا في الماضي والجذور والذاكرة اللي يعني ما تتنساش.
0: نعم نعم، شكرا لك درة. الحقيقة نحن تفضل درة،
1: نحب زيدا نحكي يعني نربط مع اللي كنا نحكي فيها على أحداث معركة الجلاء. يعني في الرواية ما فماش حديث عن المعركة هذية، لكن فما فيلم مقتبس عن الرواية اسمه زيدا سوكولو جور دو ألا نوي، خرج عام 2012. في الفيلم اللي أخرجه ألكسندر أركادي يتم استحضار يعني سياق المأساة الاستعمارية، يعني يربط ما بين شمال إفريقيا والسياق الاستعماري الفرنسي في شمال إفريقيا، ويربط ما بين الأحداث اللي صايرة أحداث يعني التحرير اللي صايرة في الجزائر بمعركة بنزرت في البداية متاحة عام 1961 حتى شي يعني للي تاخو الجزائر الاستقلال متاحة عام 62.
0: نعم.
2: C'est l'histoire d'un homme dont tout le monde tombe amoureux mais qui est incapable d'aimer.
3: C'est ce que tu penses de moi.
4: Younes! Younes!
3: Je me souviendrai toujours de cette nuit affreuse. Comme mon père, moi aussi je venais de traverser le miroir.
4: Papa! Papa!
5: Tu vas voir, tu vas être bien chez nous.
6: Hattel d'où m'a créé un des costumes chibab. Amra qui va te s'amener tout. Jamais.
7: À partir de maintenant, amis pour toujours.
8: Pour toujours.
9: On est beau, on est jeune, on est dans le plus beau pays du monde. Qui mieux que nous, Simon?
10: Faut que cela reste un secret entre nous.
3: Je sais pas qui vous êtes, je sais pas d'où vous venez, mais je m'appelle Jonas.
11: Moi aussi, je t'attendais.
3: Quoi, on se connaît?
11: Je cherche un peu. Reviens en arrière.
3: Émilie.
11: Vous vous connaissez? Oui, maman, j'ai pris des leçons de piano chez lui à Oran.
12: Quelle coïncidence, n'est-ce pas?
13: Ce pays nous doit tout. C'est un caillou misérable, on en a fait le jardin d'Éden.
14: Je veux que cette terre reste à nous, quoi qu'il arrive.
11: Qu'est-ce que je t'ai fait, Jonas? Tu comprends pas que c'est toi que j'aime?
12: C'est l'amour qui doit gagner. Toujours.
11: T'es un monstre, t'es la pire chose qu'il faut arriver.
3: Je vais perdre la femme de ma vie. Tout ça parce que j'ai pas le courage de lui dire la vérité.
15: Ma wara al-kitab.
0: إذن مستمعينا الأفاضل، يعني بين دقة وثيقة المؤرخ مع الدكتور فيصل الشريف اللي كان معانا، وأيضا التحليل السوسيولوجي للأستاذ عبد الوهاب الشاني، وإيقاع الروايات وأثر الوجداني اللي قدمناه اليوم يعني مع درة اللي حاضرة معانا اليوم. ندركوا أنه جلاء 15 أكتوبر 1963 ما كانش مجرد تاريخ يعني صامت، بل هو سيرورة ومقاومة ثقافية مستمرة. ونحن اليوم نختم حلقتنا في هذا الشهر يعني الخريفي، شهر أكتوبر، ما نجموش يعني ما نحكيوش وما نستحضروش روح قامة شعرية تونسية صاغت بقلمها العقيدة الأولى لحب الوطن والتحرير المعرفي. وأحنا في شهر أكتوبر نحييو هذه الأيام ذكرى 92 لرحيل شاعر الخضراء أبو قاسم الشابي اللي رحل عنا في أكتوبر 1934، لكنه ترك خلفه إرثا خالد هز عرش المستعبر قبل الجلاء بعقود وين صرخ في وجه الوجود إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا قد كان الشابي ولا يزال الملهم الأول لكل معناها جلاء فكري ونفسي نعيشه اليوم، إذن فعل القراءة وإحياء هذه معناها الروايات الأدبية والشعرية هو كما نشوفه خط الدفاع الأول لحماية أجيالنا الجديدة من الاستعمار الفكري المستجد وصون هويتنا الوطنية. شكرا لضيوفنا الأجلاء وشكرا لكامل الفريق وشكرا جزيلا درة ويدر وتحية الحقيقة المقترحات اللي جت من هارون أحمد ونهى الجندوبي، وتحية أيضا لأيمن الدراوي اللي زادة كان مش يلتحق بينا.
1: تحية نعم لأصدقائي وإجيوا فيسا.
0: نرجع إن شاء الله في الحصة القادمة. إذن شكرا جزيلا لكم الكل، تحية لكامل الفريق من برنامج ما وراء الكتاب على موجات إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.
5: وطني أنا شمعة بتدوب بمجدك،
8: وطني
5: أنا سيف ومحمول بزندك،
8: وطني.

0: ما وراء الكتاب.
1: ما وراء الكتاب.
2: ما وراء الكتاب.
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب. منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب.
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: إذاعة تونس الثقافية ترافقكم في ذكرى عيد الجلاء.
4: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
5: أمي شبي بنتي؟
4: عندي ما نقولك.
5: هي يحكي هالنسمع فيك.
4: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: هي تونس.
1: هي تونس.
2: هي تونس.
3: الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق.
0: هي تونس. حين تصبح الحكاية امرأة، ويصبح الإنجاز ذاكرة، ويصبح المستقبل سؤالا.
4: الجميلات هن الجميلات، نقش الكمنجة في الخاصرة.
0: هي تونس.
5: نساء صنعن الفرق.
0: نساء صنعن الفرق.
5: هي تونس.
0: مع عروسية بونيسة.
6: وسهير زين في الهنصة الصوتية، مريم مناع في الإخراج الرقمي لهذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، تحية مجددة تصلكم دائما عبر أثير تونس الثقافية في هذا الموعد الأسبوعي. هي تونس. هي المرأة التونسية، هذه المرأة التي لم تكن في مسار الكفاح الوطني من أجل التحرر والاستقلال مجرد شاهدة على الأحداث، ولا مجرد سند خلفي للمقاومين والمناضلين، بل كانت جزءا فاعلا من معركة استعادة السيادة الوطنية، وأسهمت بأشكال مختلفة في مقاومة الاستعمار الفرنسي والدفاع عن حق التونسيين في الحرية والكرامة. فمنذ فرض الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881، انخرطت النساء في مسارات المقاومة كل من موقعها وإمكاناتها، فاحتضنت بعضهن المقاومين وساهمن في إيصال الرسائل ونقل المؤن، وشاركن في الاحتجاجات والتحركات الشعبية، فيما برزت أخريات في العمل السياسي والنقابي والصحفي وغيره، وفي تعبئة النساء وتأثير مشاركتهن في الحركة الوطنية. ومع تطور النضال الوطني وأشكاله وصولا إلى معركة الجلاء، اتسعت أدوار المرأة التونسية وتنوعت أشكال حضورها لتكون شريكة في مواجهة الاستعمار وفي التعبئة الشعبية التي رافقت المعركة من أجل إخراج القوات الفرنسية من الأراضي التونسية. وهي المعركة التي تجسدت إحدى أبرز محطاتها في بنزرت سنة 1961، قبل أن يتحقق الجلاء العسكري النهائي في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر 1963. لكن هذا الدور على أهميته ظل في كثير من الأحيان أقل حضورا في الروايات التاريخية والمتداولة، مقارنة بما حظي به نضال الرجال من توثيق واهتمام وتأريخ. فكيف حضرت المرأة التونسية في التحركات النضالية من أجل الجلاء؟ ما الأدوار التي اطلعت بها النساء في مختلف مناطق البلاد؟ وعلى أي مدى أنصف التاريخ أو التأريخ تضحيتهن وإسهاماتهن في معركة التحرر الوطني؟ أسئلة نفتح من خلالها نافذة على جانب مضيء من تاريخنا الوطني، نستعيد فيه ذاكرة نساء لم يقفن على هامش الأحداث والتاريخ، بل كنا في قلبها وأسهمنا في كتابة فصل من فصول الحرية في تونس. في هذا اللقاء نستضيف لكم بعد قليل في الجزء الثاني من هي تونس الأستاذ الباحث والمؤرخ عادل بن يوسف، ليطرح أمامكم وعلى أسماعكم تاريخ نضال وحكاية امرأة لم تكتفي بدور الظل. كذلك وفي هذا اللقاء وبعد قليل بثينة عبد العزيز تأخذنا في رحلة في سيرة امرأة ذكرها ربما أكثر امرأة، أكثر مناضلة شهيدة أرختها ووثقتها المصادر التاريخية، منها إصدارات الكريديف. نتحدث عن الشهيدة حبيبة جبالية بعد قليل.

0: من الذاكرة.
1: من الذاكرة.
2: من الذاكرة.
3: في فقرة من الذاكرة ستعود بنا بثينة عبد العزيز إلى سيرة ومسيرة أول شهيدة في معركة بنزرت الخالدة. رحلت صغيرة السن تقريبا حدود 20 سنة. أهلا وسهلا بك بثينة.
4: قطعتك. أهلا وسهلا عروسية ومرحبا بك في هذا اليوم السعيد، يعني يوم عيد الجلاء، ونحن وأنا سعيدة شخصيا أتشارك معكم هذا الاحتفال يعني على موجات الإذاعة الثقافية. تحية من القلب لكل المستمعين والمستمعات، وتحية أكبر وأكبر لكل شهداء وشهيدات تونس الذين واللواتي يعني صنعنا مجدها وأتينا وأتوا بالاستقلال أيضا.
3: إذن بثينة، حبيبة جبلية من أول النساء اللائي أو التي قدنا المظاهرات وشاركنا في المعارك وخرجنا وواجهنا المستعمر، وهي كانت في سن صغيرة تقريبا في سن شباب 20 سنة، وهي من أوائل اللي خرجوا في شهر جويلية انطلاق المعارك يعني في بنزرت جويلية 1961. ماذا يمكن أن نعرف عن هذه المناضلة الشهيدة القائدة البطلة حبيبة إجبالية كما توصف في بعض المصادر اليوم؟
4: هو للأسف كما قلتي أنت في مقدمة البرنامج، هناك شح يعني تاريخي على هذا المستوى وفي التوثيق للنساء طبعا على مستوى النضال الوطني. فقط يمكن أن نذكر هنا الأستاذ عادل بن يوسف. وهو معنا اليوم. نعم. يعني في الحصة، والأستاذ توفيق عياد، وأيضا أعمال الكريديف سواء موسوعة نساء التونسيات أو مناضلات
3: تونسيات خاصة،
4: وأعمال ليليا العبيدي يعني سير المناضلات. ولكن دائما يعني في علاقة بحبيبة جبلية ظل يعني تاريخها محدود على مستوى التوثيق، لأنه البعض يعتقد أنها فقط كانت يعني هناك من اعتبرها يعني خروجها كان مجرد مشاركة في مظاهرة فقط، لا يعرف أن خلفها أيضا مسار. هي كانت تنتمي للاتحاد القومي النسائي في بنزرت الذي كانت تشرف عليه آسيا غونتارا، أيضا من المناضلات في بنزرت. والحقيقة كما أشرت إلى ذلك أيضا، اليوم هو عيد الجلاء، ولكن عيد الجلاء يسبقه مسارات نضالية، لأنه الاستقلال 20 مارس 1956، ولكن تواصلت بعده الكثير من المعارك والأحداث الكبرى التي فلم يعني يرحل المستعمر الفرنسي مباشرة بعد حصول تونس على الاستقلال، وكان لابد من نضالات أخرى ساهمت من خلالها المرأة التونسية بنصيب وافر. ونحن نتحدث اليوم عن مسيرة نضالية خرج ضمنها حبيبة جبلية، وكانت أول مسيرة نضالية يعني وثق لها، كانت تجوب الشوارع وفوقها يعني فوقها طائرات قتالية. والسنة نتعرف من خلال ما أعددته تحية إلى هذه الشهيدة وشهيدات أخريات الحقيقة سكت عنهن التاريخ. هنا في نهاية الأمر 8 نساء استشهدنا يعني يوم 20 جويلية 1961. كتبت ضمن ما كتبت يعني وطن يتطلع إلى الجلاء، وامرأة تتطلع إلى وطنها، وجنين يتطلع إلى وجه أمه، وتحرر وطنها، واستشهدت المرأة ولم يرى الجنين وجه أمه، ولم يبكي بكيته الأولى، وبكته تونس لما أسهر دم حبيب الجبلية، وشهيدات ومناضلات أخريات جلاء. هو المشهد يحضرنا في ذاكرتنا، اسمها حبيبة جبلية قلنا ونساء أخريات، ولكن هذه الذاكرة قد تسهو عن بعض التفاصيل التي لا يحتفظ بها التاريخ. نحن نعرف أنها استشهدت 20 جويلية 1961، لكن لا نعرف ماذا قالت يومها لزوجها أو بما وعدته مثلا بالعودة، ولا نعرف إن كانت قد وضعت يدها على بطنها وحاكت أو حادثت جنينها، لكن نعرف أنه كان ذات 20 جويلية 1961، مجموعة من النساء خرجنا حاملات هدفا واحد وتحت شعار واحد، تحيا تونس تحيا تونس. وكان ذلك تحت إشراف الاتحاد الوطني النسائي. لم تكن حبيبة تبحث عن اسم يخلد مثلها مثل النساء الأخريات، بل مكانا وسط مظاهرة في صفوفها الأمامية. حين قيل لها كوني اذهبي إلى الصفوف الخلفية بكل بساطة لأن زوجها حاول منعها من ذلك، فاتصل بالمناضلة آسيا كوندارا وطلب منها أن تساعده في إقناع زوجته، فقد كانت عروسا حبلى في شهرها الرابع. لكن حبيبتنا تمسكت بقرارها ولم تقف في الصفوف الخلفية، حتى حينما طلبت منها آسيا كوندارا ذلك تلبية لطلب زوجها وحماية لها، ولكنها تقدمت. وحتى حينما هددتها حماتها يعني وقالت لها عودي إلى البيت وأما ستتطلقين، ولكنها رمت الطلاق جانبا، وحتى أنها حاولت جرها من السفساري وأسقطته عنها ووقفت رغم ذلك حبيبة الجبلية في الصفوف الأمامية، وكنا يعتقدنا آنذاك أنها وقفت بدون يعني السفساري الذي كان يحجبها لأنها فقط أرادت ذلك، ولكنها في الحقيقة بعد أن سحبت عنها حماتها ذلك شاركت في المظاهرة وتقدمت المسيرة. ولم يكن يعرفنا، ورغم أن المستعمر حاول يعني إرباكهن وإخافتهن بالطائرات، طائرتان مقاتلتان يعني، وسجلت كما قلت لك في البداية في التاريخ على أنها أول يعني طائرة، أول مسيرة عفوا تجوب فوقها طائرتان مسيرة نسائية،
3: نسائية. نعم.
4: وبمجرد الوصول إلى مكان يعني المظاهرة تفتح فجأة نوافذ عائلات الضباط، ضباط الزوجات، عائلات ضباط المستعمرين يعني، وزوجاتهن يطلقن الرصاص على نساء المتظاهرات، 25 جريحة، 8 شهيدات. حبيبة جبلية أتتها الرصاصة في رقبتها،
3: ورواية تقول في الرأس، رواية ثانية يعني حسب
4: هو كل واحد بما يتفق يعني في في في رقبتها. ماتت وهي في الطريق إلى المستشفى رغم محاولات إسعافها. الجميل ربما رغم ألمه أنها ماتت وهي تردد تحية تونس، وكان يعني مشهد مؤثر جدا. امرأة في الشهر الرابع لا تتراجع ولا تخذل بلادها وتتقدم لترسم الملامح وتعطي صورة عن المرأة المناضلة، هي صورة نموذج. نحن صحيح نختار أسماء، ولكن لكل اسم يحمل خلفيته ويحمل نماذج أخرى من النساء، نساء أبين أن يجلسن في ديارهن وخرجن إلى الفضاء العام، اقتحمنا الفضاء العام وتكلمنا. يعني هذه المسيرة يقول الأستاذ توفيق عياد في كتابه معركة بنزرت، كنت كان من كثرة كأنه بحر يعني أبيض، على قدر ما كنا يعني بالسفساري وهنا في الشارع، كان مشهد جميل جدا. يعني نساء يخرجن بإرادتي بمبادرة منهن، بمبادرة من الاتحاد القومي النسائي آنذاك. وتصوري يعني تخيلي ذلك، يعني مظاهرة كاملة بطائرات وإخاء والناس تخيف، وتخيلي مشهد حبيبة الجبلية هذه المرأة العظيمة، وكانت يعني
3: هذه المرأة القوية
4: نعم
3: الشجاعة، وهي يعني توصف بالقائدة لأنها كما قلت بثينة اتخذت الصفوف الأولى ولم تتراجع ولم يعني تؤثر فيها لا تهديدات أم زوجها ولا طلبات زوجها ولا تدخل المناضلة صديقتها ولا أي شيء أثر في قرار وفي إرادة هذه المناضلة الشهيدة.
4: ما يمكن أن أضيفه أيضا أن حركتها يومها لم تكن اعتباطا، هذه المرأة وراءها مسار، كانت منخرطة في الاتحاد القومي النساء، كانت تخرج تساعد الناس،
3: ليس من قبيل الصدفة،
4: يعني وجودها ليس من قبيل الصدفة أن تكون. صراحة كلما قرأت عن النساء آنذاك كلما قلت يا الله ما هذا الجمال وهذا هذه القوة وهذا الصمود وهذا الثبات
3: وهذا الإيمان بقيم الحرية والاستقلالية وحب الوطن.
4: نعم فعلا، يعني حتى لم تفكر في نفسها لا في جنينها ولا في أي تفصيلة أخرى.
3: تضحيتها مضاعفة هي هنا بثينة، هي ضحت بالنفس وضحت بجنين لم يرى الضوء بعد، يعني
4: لم فعلا هي ضحت بالنفس وضحت بجنين لم يرى الضوء بعد، كانت تريد الضوء لتونس وليس أجمل من ذلك.
3: نعم.
4: ونحن اليوم ننعم بهذا الضوء.
3: نعم.
4: فكل عام وبلادنا بألف خير.
3: كل عام وبلادنا بألف خير، وشكرا لي، ويعني يا رب السلام لروحي كل الشهيدات المناضلات ممن ساهمنا في كتابة تاريخ نسعد اليوم بذكره والحديث عنه واسترجاعه على منابرنا. طبعا تاريخ المرأة التونسية، تاريخ تونس، تاريخ المشرف، تاريخ المرأة التونسية، تاريخ المشرف، ومن أكبر الأدلة على ذلك مساهمتها في هذا الحراك الوطني، مساهمتها في حروب نقول بين ظفرين أو معارك الاستقلال منذ انتصاب الحماية الفرنسية في تونس في 1881 إلى غاية ما بعد الاستقلال، إلى غاية تحقيق الجلاء إذن في 15 أكتوبر 1963. هذا المشوار وأبرز هذه المحطات في بخصوص دور المرأة في النضال من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال سنتذكرها بعد قليل مع الأستاذ الباحث والمؤرخ عادل بن يوسف في فقرة قابل للنقاش، لأنه كما قلنا بوثينة المصادر التوثيقية والتاريخية شحيحة وظالمة لدور المرأة. هناك تسليط ضوء كبير على دور الرجل وحضوره في الجهاد، في مناطق داخلية، في الجبال، في الغابات، في كل مكان، لكن دور المرأة الذي كان يساند هذا الرجل يعني كان شبه غائب في هذه المصادر وفي هذا التوثيق وفي هذا التاريخ للحرب الحركة الوطنية.
4: اسمحي لي أيضا أضيف معلومة مهمة ولو أني أطلت قليلا ربما. كانت يعني المرأة أنذاك الإضافة المهمة أنه لم تكن هناك وسائل اتصال، لم يكن بعد يعني مثلا التلفزيون، ربما كان الراديو، لكن نتحدث عن نساء في الجهات. هي مبادرة تلقائية، وهذا الجميل في كل موضوع، يعني الوعي. الوعي مبكر بأهمية أن يكون للمرأة دور وفعل اجتماعي وفعل معناتها مؤثر من أجل الأجيال القادمة.
3: والمرأة كانت حاضرة كما سنرى بعد قليل. المستمعين ومسمعتنا تابعوا هذا اللقاء، لأنه الأستاذ الباحث والمؤرخ عادل بن يوسف سيروي لنا حكاية المرأة التونسية من قفصة، من صفاقس إلى بنزرت، يعني في مختلف ربوع هذا الوطن الجميل كانت حاضرة وكانت مساهمة بطريقة أو بأخرى، كل كما قلت منذ قليل، كل من موقعها، كل حسب قدرتها طبعا وحسب ما توفر لها من إمكانيات وظروف. المرأة في الحاضرة وفي العواصم الكبرى ليست لا يمكن يكون لها نفس الدور في المرأة التي في الأرياف وفي القرى الصغيرة البعيدة، لكن مع ذلك المرأة في هذه القرى كان لها دور وكان لها حضور.
4: أنت تحدثت عن المرأة في الأرياف، واليوم هو عيد المرأة في الوسط الريفي.
3: نعم.
4: فتحية لكل النساء في الوسط الريفي،
3: تحية لكل النساء الكادحات الفاعلات طبعا المقدمات والمتمسكات بدورهن في المجتمع التونسي، كل كما قلت حسب موقعها وحسب إمكانيتها. مش من غمرة لنا عودة بعد قليل مع الأستاذ الباحث والمؤرخ عادل بن يوسف، خليكم معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: هي تونس،
3: هي تونس،
4: هي تونس.
5: الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق.
2: هي تونس،
3: هي تونس.
2: حين تصبح الحكاية امرأة، ويصبح الإنجاز ذاكرة، ويصبح المستقبل سؤالا.
6: الجميلات هن الجميلات، نقشك من جاء في الخاصرة.
2: هي تونس،
7: نساء صنعن الفرق،
2: نساء صنعن الفرق.
7: هي تونس
2: مع عروسية بونيسا.
8: وسهير زهين وفي الهندسة الصوتية، ومريم مناع في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، مازلنا مواصلين معكم على أثير تونس الثقافية في هي تونس. إذن موضوعنا بعد قليل مع الباحث والمؤرخ عادل بن يوسف، نتحدث عن دور المرأة التونسية في نضالات معارك الجلا بعد قليل مستمعينا ومستمعاتنا. وبالمناسبة اليوم 15 أكتوبر، كما نحتفي بعيد أو ذكرى عيد الجلاء، نحتفي أيضا هذه الأيام بذكرى تأسيس الإذاعة التونسية. كل عام والإذاعة التونسية بألف خير، كل عام وكل الزملاء والزميلات. وهنا رمز للعطاء وللإخلاص في العمل الإعلامي والإذاعي. كل عام ونحن بخير، أسرة موسعة للإذاعة التونسية. بعد قليل إذن ننطلق في حديثنا وفي حوارنا حول موضوع دور المرأة التونسية في نضالات معارك الجلاء.

0: هي تونس.
1: هي تونس.
2: هي تونس.
3: الجميلات هن القويات يأس

0: يضيء ولا يحترق.
1: هي تونس. حين تصبح الحكاية امرأة ويصبح الإنجاز ذاكرة ويصبح المستقبل سؤالا.
2: الجميلة كنا الجميلة نقش الكمنجة في الخاصرة.
1: هي تونس.
3: نساء صنعن الفرق.
1: نساء صنعن الفرق.
3: هي تونس
1: مع عروسية بونيسة.
4: ودائما مع سهير زين في الهندسة الصوتية، مريم مناع في الإخراج الرقمي لهذا اللقاء، بثينة عبد العزيز ترافقنا درب هذا المساء على أثيرنا فيه تونس. إن شاء الله المنع خير، حاولنا تكرارا ومرارا وتكرارا الاتصال بضيف اللقاء الأستاذ والباحث المؤرخ عادل بن يوسف، لكن لا يستجيب للاتصال. إن شاء الله المنع خير أستاذ عادل. نبقى دائما في قلب الموضوع، وموضوع إذن الجلاء وأحداث بنزرت، وما طبعا ما يعرف نسبة إلينا بمعركة الجلاء كما تسمى رسميا في بلادنا. وتشير هذه التسمية وهذا الحدث إلى المواجهة المسلحة التي دارت في جويليا 1961 بين القوات الفرنسية المرابطة قرب مدينة بنزرت والجيش التونسي الذي ساندته أعداد من المتطوعين من المواطنين بما فيهم النساء كما ذكرنا منذ قليل بثينة. طبعا لما نتحدث عن الجلاء هناك أسباب لهذه التحركات ولهذه الأحداث، ففي مقابل انتظارات الطرف التونسي لالتزام الطرف الفرنسي بجدول انسحابه من ولاية بنزرت وفق بروتوكول الاستقلال، كانت الأطراف الاستعمارية الفرنسية تعزز تواجدها المدني بإحداث مكاتب خدمات بريدية وغيرها من الفضاءات التجارية كذلك وغيرها من الضروريات والكماليات لجالياتها في بنزرت. ووسط هذه الأجواء السياسية والعسكرية المشحونة و تذمر فرنسا المتواصل من تحول تونس إلى قاعدة خلفية للثورة الجزائرية، بدأت إذن رحى المعركة تستعد للدوران لتكون حديثة ثكنة سيدي أحمد طبعا التي قسمت ظهر البعير كما يقال في المصطلح. وانطلق الطرف الفرنسي يوم 30 جوان 1961 في إجراء أشغال توسيعة للمطار العسكري بثكنة سيدي أحمد ببنزرت، وقوات إذن الحرس الوطني التونسي تصدت لهذه الممارسات ولهذه العملية وأعادت الأسلاك الحديدية إلى مكانها الأصلي في حركة أغضبت الفرنسيين. واستقبل القائم إذن بالأعمال الفرنسي في غرفة جويلة بهيلة الوزير الأول أنذاك وغيره من الشخصيات لإبلاغهم انزعاج فرنسا الشديد من ردة الفعل التونسية. تطورت أحداث إذن خلال تلك الأيام من شهر جويليا، أحداث في يوم 4 جويليا، أحداث يوم 5 جويليا، إلى أن بلغنا تاريخ 19 جويليا 1961 وقامت إذن قوات الجيش التونسي صحبة آلاف المتطوعين بحصار القاعدة وانطلقت المعركة وصارت في البداية طبعا لصالح التونسيين. وتطورت الأحداث شيئا فشيئا وتدخلت عديد الأطراف، وتحدثنا بعد ذلك عن أحداث يوم 21 جويليا يوم 20 جويليا كما ذكرنا منذ قليل، يوم الذي استشهدت فيه بطلة تونس حبيبة جبابلية، أحداث يوم 22 جويليا، دخلنا شهر أوت بعد يعني 25 جويليا ثم 21 أوت 27 أوت وغيرها من المحطات إلى أن بلغنا إلى تاريخ 15 أكتوبر. ولو نعود إلى بعض هذه المحطات، 13 جويليا فرنسا تعلن رفض المفاوضات تحت تهديد، 14 جويليا بورقيبة يخطب أمام 100,000 متظاهر ويؤكد ضرورة الجلاء، 18 جويليا شارل دي غول يعلن رسميا عدم استعداد فرنسا للتفاوض حول انسحاب من بنزرت، 19 جويليا انطلاق المعارك وسقوط رقم طبعا بين ضفين 50 تونسيا بين قتيل وجريح و30 جريح فرنسي، 20 جويليا تواصل المعارك وسقوط مزيد من الجرحى وارتفاع عدد الشهداء في في من طرف التونسي لأكثر من 200. 21 جويلية بورقيبة يحث على الاستبسال في القتال، وفرنسا تكثف قصفها للمدينة وتحول المعركة إلى حرب شوارع حقيقية بين ظفرين. في 22 جويلية يصدر قرار عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، بعد أن كان ذلك اليوم هو الأكثر دموية في تاريخ المعارك في بنزرت. 25 جويلية وصول الأمين العام للأمم المتحدة داغ هامرشولد إلى بنزرت. 21 أوت عقد اجتماع في الأمم المتحدة للنظر في قضية بنزرت تنتهي بإصدار قرارات لفائدة تونس. 27 أوت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية المطلقة على إدانة العدوان الفرنسي وتطالب بفتح تفاوض بين تونس وفرنسا من أجل تحقيق الجلاء عن بنزرت. 18 سبتمبر توصل اتفاق تونسي فرنسي ينص على سحب كل القوات الفرنسية من مدينة بنزرت والعودة إلى بلادها. 4 أكتوبر 1961 الإعلان عن موعد الجلاء الفرنسي مع التراب التونسي وخروجه من بنزرت. الأمر الذي لم يتم طبعا يتم الالتزام به. وأخيرا 15 أكتوبر 1963 هو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي مقيمة عن الأراضي التونسية. يعني الأمر استحق تقريبا سنتين حتى التزمت فرنسا أخيرا تحت ضغط طبعا المقاومة التونسية، ويعني أجلت آخر جندي تابع لها على أرض تونس وعلى أرض بنزرت. هذه المعارك في أرقام لكن وفي تواريخ كذلك. على أرض الواقع كانت هناك تحركات، المرأة كما قلنا بوثينة ساهمت فيها وخرجت على إيلال ميدان وعلى أرض الواقع وقدمت دماءها إذن فداء لهذا الوطن.
5: أي طبعا المرأة لم يعني تتردد للحظة، كانوا كنا يساعدنا بالمؤونة، يعني إذا كان لم يشاركنا في لواتي لم يشاركنا في مسيرات كانوا أيضا كنا أيضا يهتممنا بالمؤونة. من ما نقل أيضا أنه إعداد الأكفان، كانوا يعدون الأكفان قبل تعرف كانت بعض النساء تعد الضمادات من الماعز من
4: جلد
5: من جلد المشعر
4: شعر جلد الماعز. نعم
5: من شعر الماعز، يعني كانوا يفعلون كل شيء من لا شيء. يعني بالفعل هو التاريخ للمؤرخين إلى الأرقام وإلى تحديد الضبط يعني المسارات، ولكن لكل هذا استنتاجات عروسية في نهاية الأمر. ماذا نريد أن نفهم من التاريخ هنا نعود إليه، يعني ماذا نريد أن نفهم من قصص النساء المناضلات؟ هو في حقيقة الأمر رجال ونساء، لكن هذا الحس التعاوني معناه والإحساء والحس بالمسؤولية والحس أن تخرج في تلك الفترة إلى النضال. على فكرة أول مظاهرة للمرأة في الفضاء العام كانت في أبريل 38.
4: نعم.
5: كل النساء يعني من الأرياف وتونس العاصمة. بعد ذلك كثرت يعني التظاهرات والمظاهرات، وفي مسار الجلاء كان صعب. يعني ذكرتي عدد يعني محطات مهمة، نذكر أيضا هجمات سقيط سيدي يوسف والكاف، وتحية إلى سكان الكاف ومناضلي ومناضلات الكاف. أيضا إرمادة 8 فيفري 58، رمادة كانت القطرة التي أفاضت الكأس. بعد ذلك بنزرت 19 20 21 22 23، ولو أنه ليلة 22 تم إيقاف القصف مع إيقاف إطلاق النار كان ليلة 22، ويقال أنه مع من خلال التاريخ لتلك الفترة لم تكن أقل أهمية مما حصل في فترة قبل 20 مارس 1956. كانت الهجمات بأكثر عدوانية بأكثر قسوة ما فعله المستعمر الفرنسي آنذاك. منذ أن خرج الحبيب بورقيبة في 20 جوان 1956 وقام بخطابه في تطاوين لطلب الجلاء كل يعني العسكر الفرنسي، لكنهم لم يستجيبوا طبعا لذلك، لأن تونس تظل يعني تثير متامع القاعدة العسكرية. فحضور النساء كان وعيا والتزاما بالمسؤولية.
4: نعم، لو نرجع لكتاب نظرة التونسية الذي صدر عن الكريديف، واللي ذكر في مذكر 50 مناضلة، يعني صار يعني سلط الضوء على سيرة 50 مناضلة قاموا بأدوار مختلفة، من بينها مثلا قيادة المظاهرات والمشاركة فيها. نعرفوا أنت حكيت المظاهرات انطلقت من أحداث أفريل 1938، يعني النساء كنا في موقع قيادة مش فقط في مشاركة في هذه التحركات، ليس أفريل فقط، يعني مش من 1938 إلى ما بعد، حتى ما بعد الاستقلال كما كنا نتحدث عن مساهمتهن في معارك الجلاء. النساء شاركنا في قيادة المظاهرات. الكتاب هذا يعني ذكر عدد مثل من النساء، منهن فطوم النملة، نادرة كمون، وانت تعرف الأسماء هذه طبعا، بوثينة، دوجة بحلوس، شريفة السعداوي، خديجة طبال، شدلية بوزقرو، عايشة بالليغة، حبيبة جبالية اللي كنا بصدد سيرتها منذ قليل،
5: أمنا بالحاجة
4: برهيم، منوبية الشابي، السيدة دول القايد اللي هي تو زميلة في إذاعة السيقس، إن شاء الله بشكون حاضرة معنا في إحدى الحصص، مجيدة بوليلة، إضافة إلى خديجة رابح اللي أخذوا لها شهادة شفوية تقول شاورت راجلي قلت له اسمع يا ولد عمي تو كيف باش تولي حركة وطنية، راني باش نخشها وسامحني كان مت ولا عشت ولا تربط واللي يصير عليا. يعني هذه من شهادات اللي يعني المناضلات، يعني شهادات الشفوية اللي جت يعني من أصحابها اللي تؤكد هذا العزم اللي كان وهذه الإرادة اللي كانت تتميز بها نساء تونس في علاقة ب يعني الإقدام والمشاركة في حرب التحرر إن صح
5: التعبير.
4: نعم، فما يعني طبعا فما خديجة شعور أيضا وغيرها من
5: أم سعد يحيى. نعم، التي أخبت يعني قامت بإخفاء الزعيم في منزلها.
4: نعم،
5: وعلى فكرة تعتبر حينها خطوة كبيرة جدا، وبعد الاستقلال الحبيب بورقيبة مشينا على الأقدام إلى منزلها في تونس العاصمة فقط ليعيش مرة أخرى وله صور معها، ليعيش تلك ذكرى معناتها مع أم السعد يحيى. فاطمة النايفر كذلك، نحن كنا نتحدث عن شريفة سعداوي ديلي زوجة المناضل حسن سعداوي، ونحن سنعود إليها طبعا، ولكن مثل ما يقال لنعطي صورة أولى عنها. هذه المرأة لما ذهبت إلى ألمانيا في مؤتمر لأول مرة، مؤتمر في برلين، حملت معها السفساري التونسي في حقيبتها، ولما نزلت من الطائرة تلحفت باستفساري. تصور يعني كل الصحافة الأجنبية فرتت في الحاضرات والحاضرون من دول أخرى والتقطوا لها صورة باستفساري، كان لهم المشهد غريبا آنذاك. وفي اليوم الموالي ظهرت شريفة على الصفحة الأولى باستفساري، وكتبوا عنوان من تونس، لأنه بالسفساري عرفت ليس فقط يعني بالحركة النضالية التونسية، حملته رمزا للتعريف بتونس على المستوى، كان هناك من الشعب من لا يعرف يعني تونس آنذاك، وحركة بسيطة ولكنها رمزية ومؤثرة جدا في ذاك الوقت.
4: نعم، أكيد إن شاء الله باش كنا عودة إلى دور المرأة في الحركة النضالية وفي مقاومة المستعمر الفرنسي، وسنعود حتى لهذه الفترة التي لم تمكن اليوم أن نغوص فيها بتفاصيلها إن شاء الله المناخير مرة أخرى للأستاذ عادل بن يوسف، وإن شاء الله في حصة قادمة نعود لهذه المواضيع. شكرا لك بثينة عبد العزيز، شكرا سهير زيان، شكرا مريم مناع القربي، عرسي تقولكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، وإلى اللقاء.
6: عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة.
7: يا خي شبيك شفامه ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله. اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
8: شكون باش نحكي؟
7: نعرفش انا، احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، ذكرى عزيزة على قلوب التونسيين الذين قاوموا الاحتلال وجرت دماؤهم تسقي الشوارع والساحات، وإذ سقطت أعدادهم سهوا من سجلات من أغفل أسماءهم فأن الباحثين التونسيين يجدون في البحث والتنقيب واستقراء الوثائق وملاحقتها حتى تكتمل صورة معركة التحرير. فعيد الجلاء في 15 من أكتوبر 63 وتسعمائة وألف هو تتويج لمسار تفاوضي وسياسي بخروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية من قاعدة بنزرت بقيادة الأميرال الفرنسي فيفيان ميناد.

0: معركة بنزرت مواجهة عسكرية دارت بين تونس وفرنسا في الفترة من 19 إلى 23 من جويلية سنة 61 و900 وألف، بهدف إجبار فرنسا على إخلاء قاعدتها البحرية والعسكرية في مدينة بنزرت، وهي آخر معاقل الوجود العسكري الفرنسي في الأراضي التونسية بعد الاستقلال سنة 56 و900 وألف. اندلعت الأزمة في جوان 61 و900 وألف إثر قيام فرنسا بأشغال توسعة لمطار سيد أحمد العسكري رغم الاحتجاجات التونسية وفشل المفاوضات الدبلوماسية، وبدأت مطالبات الجلاء فعليا عقب العدوان الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف في فيفري 58 و900 وألف. الباحث والأستاذ المساعد بالجامعة التونسية محمد علي الجارسي صاحب كتاب معركة بنزرت بين التاريخ والذاكرة جويلية 61 و900 وألف الصادر عام 18 و2000 هو ضيف هذه الحلقة من برنامج على صعيد الرفض والمخصصة لمعركة الجلاء، وها هو يستذكر ما عاشه في طفولته وهو أصيل مدينة بنزرت من وقائع ظلت راسخة في ذهنه وكانت من أهم الدوافع التي قادته إلى تأليف معركة بنزرت بين التاريخ والذاكرة.
1: لماذا هذا الكتاب؟ أنا من مواليد بنزرت سنة 52 و900 وألف، شهدت وقائع معركة بنزرت وأنا طفل. من موقعنا كتبت أقول في المقدمة أنني جئت إلى هذا العمل من صوت الرصاص على سقوف المنازل، وما نعرفش بالصدفة ولا لا أن دارنا جات في وسط البلاد في الحوم العربي، وجات مجاورة ملاصقة لمقر القيادة العسكرية التونسية التي تقود معركة شوارع، والقيادة العسكرية التونسية بضباطها البواسل وجنودها وكل الذين خاضوها أبلت البلاء الحسن وتعددت مقرات قياداتها. نقول يعني وراء دارنا، مش معناه وراء دارنا فقط، وراء دارنا لماذا؟ لأن ببعض أطوار المعركة كانت المعركة خارج المدينة العربية، ومن بعد لما اشتد الضغط شيئا فشيئا تحصن الجنود بهذه المدينة ليدافعوا عنها وليورطوا العدو في كمائن يكون ثمنها غاليا. المهم، هذه الحرب خلفت في نفسي آثارا لم تمحي إلى اليوم. فوقت اللي أنت طلبت مني هذا الحديث مشكورة أخذتني رعشة، يعني رعشة هول ما أصاب المدينة، وهذه الحرب التي امتدت في فترة 3 أيام وأربع أيام، أنا كمان يقول 4 أيام، لأن يعني بقايا طلقة تواصل وفعلا هكذا. فالعنصر الأساسي أن جرحا استقر في، ولست أبالغ من قلته واستقر في نفوس من كان في مثل سني ومن كان أكبر مني ومن كان دوني سنا، وهو استقر في جسم المدينة إلى الآن. فإلى الآن أنت تستطيعين معاينة آثار شظايا القنابل وشظايا الطلق بالأسلحة الثقيلة، آثار هذه الشظايا. ولا غرابة في ذلك، عبد الكيف بن عمار رحمه الله، النخل الجريح هو نخل يقع على شاطئ البلاج، وهو الذي كان حوله الطلق، ولا تزال الشظايا كبيرة تخترق جذوع النخل. إذن الحرب في حد باتساع رقعتها خارج المدينة وداخل المدينة وحوالي المدينة. لا ننسى أن منصب بورقيبة هي في المعركة، وليلة 19 جويلية، أن 19 جويلية هو اليوم الذي اندلعت فيه الحرب، مست كل الجهات وحشد لها مواطنون من كافة أنحاء الجمهورية، ولا ننسى أن معركة بنزرة هي جزء يتجزأ من معركة الجنوب، وهما معركتان في قضية واحدة. إذن هذا السبب الذي دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو ما يمكن أن نسميه الصدمة، الصدمة الوحشية، الصدمة العسكرية الوحشية التي سوف أتحدث عما تركته. فانكببت بالإضافة إلى مشاهدي الشخصية بذات ما عينته من أثار، من دمار، من شهداء على الأرصفة، بالإضافة إلى كل هذا وهو يكاد يكون الآن من قبل الأشياء المعروفة، قلت في نفسي ماذا تريد أن تضيف في هذا الكتاب؟ أنت الذي شاهدت المعركة، أنت الذي لا تزال تتذكر، ماذا تريد أن تفعل في هذا الكتاب؟ كان أول اهتمامي أن لا أسير في مواضع مشتركة معروفة لدى الجميع، لا ينتفع منها المؤرخ ولا الباحث ولا التاريخ، هو اشترار القضايا التي سبق واستمعت إليها لدى الجميع. بورقيبة أخطأ أم لم يخطأ؟ هل دوغول تحمل مسؤولية أم لا يتحمل مسؤولية؟ كم عدد الشهداء؟ هل كان مثلا الصراع اليوسفي البورقيبي محركا من محركاتها؟ وتبقى القضايا تدور على نفسها مع تقديري لأهمية هذه القضايا في حد ذاتها، لكن إلى حد الآن لم نتجاوز ذلك إلا قليلا، وربما يأتي الوقت لطرح مواضيع أخرى، لا أقول إشكاليات أخرى. انكببت على الوثائق، ولهذا سافرت وقمت ببحث في غير في مكتبتنا الوطنية الثرية، في الأرشيفنا الوطني موثق، اطلعت على كل ما كتب تقريبا في المعركة، هذا في كتابي، وقلت بالإضافة إلى ما يعرفه الناس من هذا الحشد وهذا التفاعل الشديد بين قيادة، لا أكاد أقول الحكومة، قيادة الحزب الذي يقود المعركة وبين الجماهير عن طريق تعبئة التي قامت بها الشعب، كان هذا أمر لا يناقش. فأردت أن أذهب إلى الوثائق، كتابي نصفه تحليل ونصفه وثائق، وأنا أفخر بشهادة المؤرخين أنني توصلت إلى نشر، إذن هذه أستطيع أن أقول الوثيقة الأولى التي يتضمنها الكتاب، نسخة من التقرير الأممي الذي حررته لجنة التحقيق في أحداث بنزرة جويلية 1961. هذا التقرير الأممي وقعت عليه في ترجمته الفرنسية وفي نصه الأصلي الإنجليزي وعربته في كتابي. هذا التقرير لوحده نشرته بتعريبي لأول مرة، وأدعو الباحثين إلى الاطلاع عليه معربا في أهم فقراته، ولا شك أنه موجود في المكتبات في المكتبة الوطنية. هذا يدل على الانتهاكات التي قام بها الجيش الفرنسي وخاصة المظليين من انتهاكات جسيمة لحقوق الجند، لحقوق المواطنين، لحقوق تجار في المدينة، نهب وسلب إلى غير ذلك. ثم نشرت كذلك المقال الذي كتبه صحفيا مسؤول وهو إيطالي ونشر باللغة الفرنسية مقالا يحتج فيه على رئيس تحرير مجلة لوموند الفرنسية. ماذا يبين له؟ أن الجنود الفرنسيين كانوا وحشيين، وأنه كلف الجيش الفرنسي بأن لا يسمح لأي مصور لأي صحافي أن ينشر كما هو معروف في الحروب في غزة في غيرها إلا الصور التي يوافق عليها. أقرأ لكم عنوان هذه الرسالة: لاتر أوفير أ مسيو أوبير بوف ميري. هذا لو ريسبونسابل دو كوتيديان لوموند. في هذه الرسالة يفضح كيف أن الجنود الفرنسيين اقتحموا مساغات للتجار التونسيين خاصة في وسط البلاد، نسميه الباساج الصغير، ويبينوا أشياء حاولت أن أتثبت فيها، يبين أشياء. وسألت من كانوا قريبين من منطقة تسمى سبورنوتيك على الساحل، من أن مسبح سبورنوتيك، مسبح النادي البحري الذي وصفه هذا الصحفي، الصحفي المختص في تغطية الحروب، كان يطفو بالشهداء، بجثث الشهداء.

شكل المتطوعون المدنيون الركيزة الأساسية والجانب الأكثر مأساوية وبطولة في معركة بنزرت جويليا 61 و900 ألف، حيث اندفع آلاف الشباب والمقاومين القدامى لملء الفارق العسكري الشاسع بين الجيش التونسي الناشئ والآلة الحربية الفرنسية. فعقب إعلان الرئيس لحبيب بورقيبة والحزب الحر الدستوري عن فشل المفاوضات مع الجانب الفرنسي بشأن إخلاء قاعدة بنزرت العسكرية، انطلقت حملة تعبئة عامة شاملة في 5 من جويليا 61 و900 ألف، وكان من بين آلاف المتطوعين المقاومون القدامى الفلاجة الذين شاركوا سابقا في معارك التحرير ضد الاستعمار، والشباب وطلبة المدارس والكشافة التونسية الذين قادهم الحماس الوطني الصرف. شارك المتطوعون في المعركة بحماس كبير وعتاد شبه منعدم، حيث كان أغلبهم عزلا أو مسلحين ببنادق صيد بسيطة، وبعضهم تسلم أسلحة خفيفة من ثكنات الجيش دون تدريب مسبق. وقبل اندلاع النيران تركزت أدوارهم على حفر الخنادق حول القاعدة العسكرية والمواقع الحساسة لمنع تقدم القوات الفرنسية وإقامة المتاريس وإغلاق الطرقات المؤدية إلى المدينة بصدورهم العارية لمنع الدبابات والمصفحات. حين بدأت المواجهة المسلحة في 19 من جويليا 61 و900 ألف، وجد المتطوعون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع قوات النخبة من المظليين الفرنسيين المدعومين بالقصف الجوي والبحري المكثف، فخاضوا حرب شوارع حقيقية ودامية في أحياء بنزرت في منطقة المصيدة ومحطة قطار سيد أحمد ومحيط مصنع الإسمنت. تشير الحصيلة الرسمية التونسية إلى سقوط 630 شهيدا وأكثر من 1500 جريح، الغالبية الساحقة منهم من المدنيين والمتطوعين العزل، بينما تشير تقديرات بعض المؤرخين إلى أن عدد الضحايا الحقيقي تجاوز ذلك بكثير. وتثير مسألة زج آلاف المتطوعين العزل في المعركة جدلا بين المؤرخين، حيث رأى البعض أن بورقيبة استخدمهم كورقة ضغط سياسية ودبلوماسية أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإثبات وحشية الاستعمار، وهو ما تحقق لاحقا عبر تدويل القضية وفرض الجلاء التام في 15 من أكتوبر 63 و900 ألف.

0: لبست في حلة جديدة، الخضرة لبست في حلة جديدة، عيد الجلا يا شعب يا شعب، بشرى سعيدة بشرى سعيدة.
1: الباحث الأستاذ محمد علي الجارسي يتحدث عن عدد من الوثائق التي حققها واشتغل عليها في مؤلفه معركة بنزرت بين التاريخ والذاكرة جويليا 61 و900 و1000، من بينها شهادة أحد المتطوعين في معركة بنزرت، مؤكدا أن أعداد الشهداء أعلى بكثير من تلك المصرح بها ولو لم تكن هناك وثائق رسمية تثبت ذلك رغم سعيه الجاد للحصول عليها.
2: ما أعتبره أنني أتحفت به القراء وعائلات الشهداء من كل أنحاء الجمهورية ومن سلكي الجيش والحرس الوطنيين هو أنني أعدت نشر سجل الشهداء الذي كان تقريبا مغمورا وقد نشره الحزب الاشتراكي الدستوري وعنوانه السجل القومي لشهداء الوطن، صادر عن دار العمل سنة 78 و900 و1000. بطبيعة الحال السجل القومي لشهداء الوطن لما يشمل شهداء معركة بنزرت فقط بل شامل كل شهداء الوطن في معارك التحرير وفي وقائع تاريخية معروفة، لكن لم يقع تداوله لأسباب معروفة، هو أن ضحايا معركة بنزرت إلى حد تاريخي ما كان يتقى نشرها أو نشر تفاصيل حولها. نشرت هذه القائمة فيما يتعلق بكل ولايات الجمهورية في كتابي مع الإشارة إلى ولاية تونس الكبرى، كانت تشمل ولاية تونس الأحواز ما كان ما هو موجود الآن منوبة وبن عروس وريان، ورجعت إلى قائمة شهداء ولايتي بنزرت فدققتها وأصلحت ما بها من أخطاء. هذه الأخطاء راجعة إلى الرقم، يعني كانوا يرقنوا بالدكتيلو ويكتب الاسم الثلاثي، الاسم واسم الأب واسم الجد، وفي بعض الأحيان ينتهي السطر ويكمل الاسم في السطر الثاني، ويعتبر للذي لا يعرفه يعتبر ذلك يدخل عليه بعض الاضطراب. فأصلحتها واتصلت ببعض العائلات التي لا تزال موجودة، وافقوا على ذلك وأيدوا ما جئت به. إذن كل هذه الولايات الجمهورية موجودة. ثم نشرت معها شهداء الجيش الوطني، كذلك شهداء الحرس الوطني معركة الجلاء. إذن هذه الأسماء تخلد على الأقل الذي الأسماء التي نشرها الحزب الاشتراكي الدستوري هو الذي مسؤول على التعبئة وعلى الشهداء بصفة عامة. لا يعرفهم أحد، لا يعرف عددهم أحد، ولن يعرف عددهم أحد ما لم يفتح أرشيف الشهداء الموجود في الأرشيف الوطني. ذي حاجة. وإلى حد الآن لم يكن، أقول لم يكن في السابقة من مصلحة أحد أن يعرف عدد الشهداء، لا المعتدي ولا المعتدى عليه، وخاصة من المتطوعين، لأن كثيرا من الناس يذكروا عدد معين لكن هو على حسب التقريب. بالنسبة إلى الأرقام التي تقدم يعني في السابق، حتى حد ما حاب يعرف ولا حاب يأتي شنو، لا حكومة التونسية، لأن ليس

على الأقل من ناحية إنسانية طبية. يا سيدي أنا ندرس في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية سافريل، قلت نمشي الأرشيف الهلال الأحمر التونسي يعطيوني شي حاجة، على الأقل نعرف هذوما هزوا ناس للسبيطارات شرنيكول. الصحافة، وأنا الآن بصدد التحقيق تغطية رابور جورناليستيك مبعوثة جريدة الهومانيتي الفرنسوية، إن شاء الله ننشر على قريب. صحف تونسية العمل الصباح تتحدث عن سيارات إسعاف ملأة من بنزرت لتونس بجاحة وربما بشهداء، في نلقى أثر متاح. طيب هذا يا سيدي شو هذا بسيب. مشيت للهلال الأحمر كالناس الملاحة كيك، ما أنا أسررت على حكاية، قالوا لي هاوك الرئيس متاع الهلال الأحمر سي إبراهيم الغربي الله يرحمه، هكا وقتها أنا عامل معاه ملاحظات على مش محضر جلسة، مذكراتي وقت اللي طرقت الأبواب بابا بابا عن المعلومات. مشيت سي إبراهيم الغربي يرحم والديه وقلت له راني أنا باحث إلى خيري أمل التاريخ، على الأقل ثم مجهود باحثين اللي هما، وتو كنت حاب نزيد نكلمك على الصعوبات اللي لقيتها في نشر هذا الكتاب في مركز النشر الجامعي. إبراهيم الغربي سألته قال لي والله أنا كنت غادي وإحنا تيشني الحكاية هي تيما هما متطوعين والعسكر متاع فرنسا بالطيارات أولي ذا كاناردي On les a canardés, maintenant ils ont canardé les volontaires, ou ma tuance, les a canardés. Qui m'a dit que les canards sont quatre loups, bibisouhoula, canardés, des canards. Et ça m'a échoué, c'est vrai. Allez, attends, chauffe-le. Ma tiram est chadid, c'est vrai, mais en aucun autre bible, les étudiants ont télécon normal. Il s'est dit. هز التليفون وكلم اسمها اللي كنت مع البنية اللي كنت معها في مركز الهلال الأحمر نهز يعني المتفرع على شارع انجلترا نهز انجلترا الهلال الأحمر معروف. قال لي لا بربيك الكراد، قالت له هزوهم سي إبراهيم، قال لي ولا هزوهم. مشيت للمستشفى بنزر، طب مشيت المستشفى بنزر قلت له ما عندكمش بقية ترشيف هكا انت، قلت لي شنية اقسم بالله، قالت لي شنية حرب ماركة بنزر كذا، قلت لي لا لا لا لا لا ما عناش ما انا يشوف يعني نعطيك عينة نعرف اللي ماتوا برشا ناس وبرشا برشا وما نحبش ناقف غادي في التقويمات الرسمية معروف، لكن انا مانيش مقتنع. علاش مانيش مقتنع؟ لاني نرجع للوثيقة، لا نحب توا شكون اللي مازال باش يتورط باش يقول لك هذا كذا كذا، احنا التاريخ باش نعرفوا، لان هي حرب كولونياليه، هي حرب استعماريه، هي حرب بورقيبه داخل في حركه التحرير، الحرب معروفه في افريقيا وفي كل هي تصفيه الاستعمار، لكن الوحشيه من جهه وربما عدم قراءه حساب للمعركة ضد فرنسا. ما هي الوثيقة؟ الوثائق المصورة كلها منشورة في هذا الكتاب، الوثائق للأم المنشورين في باري ماتش بعد هذا الثلاث وموافق عليهم السلطة الفرنسية كل تمتاحها ذوك في حبت تنشرها. أحد هذا سلسلة متكرتوش في قهوة بلار أو درشنية، وهنا أذكر مصدرا ثمينا جدا متى تونس اللي صوروه الصحفيين التونسيين مشكورين هما في مجلة الإذاعة التونسية، وقد نقلت أغلب هذه الصور. تجد الإذاعة التونسية في 31 جويلية 61 في العدد 39 للسنة الثالثة، يعني هذه الوثائق التي صورها تونسيون، وخاصة مظاهرة 20 جويلية. هذه المظاهرة تجدونها صورها تونسيون، ثبتت وقد صارت فيها المرأة في الصف الأول، وصار المتظاهرون يوم الخميس 20 جويلية في الشوارع حتى بلغوا سكنة المسجد تحت الرصاص. ثم وقعت على شهادة لأحد المتطوعين لمعركة بنزرت، وهذه الشهادة حققها
محمد الأحمر، هذه عنوانها المتطوع وعنوان سي محمد الأحمر، المتطوعون يتذكرون.

0: هذا ورد تونس الأعداد 23 بتاريخ 13 أكتوبر 1984، وجدتها بمركز التوثيق القومي الوثيقة 30. المتطوعون يتذكرون من مذكرات متطوع على أرض المعركة. المتطوع هذا قالوا له رجب بشبه ابتسامة، إذا قال أرسلت إلي مندوبية الحزب في شهر جوان 61 طلبا في الالتحاق بملتقى الشبيبة في مدرسة بوشريك في 10 جويلية، لكن حال قدومي علمت أن الأجواء متعكرة وأن النشاطات الشبابية لن تتواصل في تلك العطلة الصيفية. ثم استطرد ليتذكر قبل ذلك بسنوات المخيم الذي أقيم بكثرة بين قدوم موندس فرانس لتونس. شوف كيفاش معناها الحكاية قديمة. وقد كان معنا حينئذ سادة رشيد صفر والهادي تميمي وعبد المجيد علمية ومحمد سيد وطه الهمامي، بطبيعة الحال غير صديقنا المرحوم طه الهمامي شاعر وغيرهم. ومن الغد أيقظني أخي خلسة حتى لا يتفطن والدي ومشينا. هناك خطب فينا السيد المنصف الماي ثم وزعونا على السكنات، فكنت في السرية رقم 13 تحت قيادة بشير حلمي. ومن بعد في الأسبوع الموالي حاولوا تدريبنا، وأثناء التدريب وقع صدام بيني وبين ضابط الصف، فشكوت أمري إلى حبيب الحاجي وكان في القيادة العامة، فتحولت إلى هناك في يومها. ولا أتذكر جيدا يوم 17 و 18 جويلية جاء المرحومان الطيب المهيري وعبد المجيد شاكر وألقيا كلمة حماسية وكانت طائرات تحلق فوق المعسكر. ثم بعد ذلك وكانت ليلة ليلاء أمطرت فيها بنزرت وأحوازها بوابل القنابل والرصاص، وإذا بأحد المشايخ اللي جابوهم باش يعني أموا المتطوعين، وقالوا لهم أنهم وعاظ أغلبهم درس في الشرق، وما لبث الحماس في النفوس ولكنهم تجمعوا فيه. ما أتينا لمثل هذا، يعني هربوا للمخازن وصاحوا ما أتينا لمثل هذا، وهو يقصد الحرب ومجابهة الرصاص. وعندها حملوهم في حافلة صغيرة وفروا بهم. من الظروف التي وصفت لك بعضها، جيوا الناس قلوا لهم عندكم مخيم، بعض يجيبوا لهم وعظ، وبعض يستطيع، وهذا ما أريد أن أصل إليه، يستطيع أن يعطي صورة على هذه الضحايا. وأنا أخشى ولم أتورط في ذكري عدد، أخشى أن يرجع بنا هذا إلى البداية ونبقى ندور في حلقة مفرغة. الضحايا موجودون وموجودون بكثرة، لكن كذلك ما أردت إثارته أن الدعاية والبروباغندا التي حصلت للمعركة كان فيها كثير من التردد، وكان فيها كثير من المركزية كانت تدور كلها حول بورقيبة وحول المقربين لبورقيبة. وأخفت بعض الدراسات أن معركة بنزرت هي أزمة، هي بعض نقول معركة، أنا بالنسبة إلي معركة، وهناك خسارة كبيرة، هناك تحرر بطبيعة الحال. وهذا التحرر الذي أنا بقطع النظر على الكتاب الذي ألفته أريد أن أبني عليه، هذا التحرر هو المكسب. وعوض أن يكون هذا التحرر في بنزرت وفي غيرها من البلدان التي استقل حوالي تلك الفترة لم يكن فرصة لبناء ثقافة وطنية، لبناء شعور بطاقة الشهداء والشعب التونسي والمواطنون والمواطنين التونسيين. لم يكن لهم أو لم تكن لهم فرصة أنهم بنوا أسس الحياة الوطنية التي تصد الاستعمار أو الاستعمار الجديد بكل أنواعه. خرج الاستعمار بعساكره و لم يخرج بطبيعة حال ولن يخرج، وكان استعمارا صار استعمارات، وكانت دولة وصارت عالم. وهنا أقول يهون العدد، والعدد يصبح هاما بما قد يكون أعطاه فرصة بناء الدولة التي لا تهاجر أدمغتها. الخلاصة الجديدة أن فرنسا الذي قتلت في بنزرته في برج الخضراء أو في الجنوب هي التي قتلت أسلحتها في غزة، هي التي أباحت دماء الأطفال.
1: شكرا لك الأستاذ الباحث محمد علي الجارسي على كل ما تفضلت به من مادة بحث اشتغلت عليها ومن شهادات ضمن مؤلفك معركة بنزرت بين التاريخ والذاكرة جويليا 61 و900 و1000.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بساط الشعر. أريد في بداية هذه الحصة أن أشكر لكم ملاحظاتكم العديدة التي وصلتني بشتى المراسلة بالفيسبوك والمسنجر والمباشر إلى غير ذلك، وأنا سعيد بهذا التفاعل أيما سعادة، لأن نجاح برنامج هو في أن يجد مستمعين أوفياء، لسيما أوفياء من محبي الشعر. وكما سبق وأعلنت في عديد البرامج أن هذه الحصص إنما هي لمدح الشعر والشعراء، وليس لمناقشتهم بالمعنى الأكاديمي، وليس لمجابهاتهم بالمعنى الثقافي، ولكن من أجل الاقتراب من عالم الشعر، سواء كان الشعر أو ما يكتبه. سعيد اليوم سعادة كبيرة بأن يستضيف بساط الشعر مكان أحبه وهو عزيز على قلبي كثيرا، هو ولاية باشا. بساط الشعر سيضع رحاله في باشا مع شاعرة باشية نشرت مؤخرا كتابها الأول، لم يوزع بعد ولكنه في طريقه إلى التوزيع، لذلك سنحاول الاقتراب من هذه التجربة التي وجدت فيها تميزا عمقا، بحثا عن أصول شعرية جديدة لعل قطفتها من خضر وزيتون باشا، ومن ذاك الشط الجميل. باشا راه فيها شط جميل، هو شط الزوارع، شط نظيف وفيه كل الميزات الجميلة في شطوط العالمية، ولكنه لازال لم يشتهر بعد عند المصطافين، والأحسن أن يبقى كذلك حتى لا يفسده المصطافون. سعيد اليوم بأن أستقبل وإياكم الشاعرة الشابة عبير الكوكي. أستاذ عبير أهلا بك.
2: مرحبا أستاذ حافظ، سعيدة جدا أن أطير السنون معكم هذا المساء، ولي الشرف أن أكون على بساط الشعر.
1: بساط الشعر فرح هذا اليوم باستقبالك على متنه، وسنرحل معا في رحلة للتعرف. أولا لنتعرف عبير الكوكي، من هي؟ مسيرتك العلمية ثم مسيرتك الأدبية، وسنسمع الأكيد، وهذا أريد ألح أنه السادة المستمعين يستمعوا إلى صوتك الشعري المتميز المختلف ويشاطرون الرأي أو لا يوافقون، هم أحرار، لكن أنا هذه مش شهادة، هذا تعبير عن ذوقي الخاص في ما سمعت وما قرأت لك في هذا الكتاب أو في غيره من القصائد المفردة المنشورة هنا وهناك. ذكرى محمد سنستمع إليها في نغم، أعرف أنك تحبين ذكرى محمد كثيرا
2: جدا،
1: وسنسمع كذلك أغنية للرائعة وردة بتونس بيك بعد قليل. دعنا الآن نتعرف عبير الكوكي، من أين جاءت عبير الكوكي؟
2: جاءت من هناك، من شمال الشمس والملح، من بقايا النبق والزيتون، من باجة، من القرية السعيدة سيد إسماعيل.
1: سيد إسماعيل ونعمل القرى.
2: عبير الكوكي هي شاعرة وباحثة في علم الاجتماع، هذا كتابي الأول الذي ما زال تحت الطبع بعنوان أغرف الثلج ساخنا. في الحقيقة اهتمامي بالشعر بدأ مبكرا جدا، بدأ في مقاعد الدراسة، حيث هناك في القرى المنسية لا وجود لمهرب غير المطالعة، فكنت من الحلول الأقرب إلى قلبي هي المطالعة.
1: يعني أنا قبل أعداد البرنامج سألتك هل هناك شخص ربما أستاذ في الثانوي أو معلم في الابتدائي غرمك، واحد الأهل أب أو أخ أو أم غرمك بالمطالعة وبالشعر؟ قلت لي لا.
2: في الحقيقة لا يوجد.
1: لا يوجد، بل بالعكس أجبتني إجابة غريبة، قلت لي الملل والقلق هو الذي
2: نعم
1: ذهب بي إلى الشعر، صحيح؟
2: نعم، وأنا أشكر ممتنة لكل ذاك الملل والقلق الذي كنت أشعر به وأنا طفلة.
1: نعم.
2: هو والفضول أيضا هو الذي قادني إلى عالم الكتب.
1: ماذا يعني فضول بالنسبة لك؟ فضول يعني حب الغوص في الكتب؟
2: نعم، تلك القصص التي كانت تحملني بعيدا عن قريتي الصغيرة، واكتشفت أن العالم أرحب من تلك البقعة الصغيرة التي
1: تربيت فيها
2: وترعرعت هناك.
1: ما هي القصص الأولى أو الروايات الأولى أو الأشعار الأولى التي أخذتك في هذا التيه؟
2: في الحقيقة قصص الأطفال في البداية، كل قصص الأطفال.
1: نعم.
2: ثم في المعهد جبران خليل جبران نجيب محفوظ، كانت هناك مكتبة، من ضمن الأسباب ربما اللي شجعتني على القراءة كانت هناك مكتبة أنا كنت مبيت تلميذة مقيمة.
1: نعم.
2: لبعد بيتي عن المعهد.
1: المعهد.
2: بالتالي كانت هناك مكتبة وكنت أستعير منها الكتب لي في أوقات الفراغ.
1: نعم.
2: لقراءتها وهكذا.
1: وكانت ثم مادة أساسية اللي هي المطالعة.
2: نعم.
1: ويخصص الأساتذة حيزا كبيرا لها، بل لعلها تدخل حتى في مجال اللغة العربية كاملا. اليوم ما عادش عندنا حصة مطالعة.
2: نعم، حقيقة افتقدنا إلى الكتاب ومفهوم الكتاب والقراءة والشغف بلمس الورق ورائحة الورق. كل هذا عوضته التكنولوجيا والعالم الرقمي
1: الكمبيوتر والفيسبوك.
2: نعم.
1: مع الأسف، لأنه في تلك السنوات كانت المكتبة بالنسبة إلينا جنة،
2: كانت ملاذا ومكانا للنجاة من العالم الخارجي،
1: خاصة للمقيمين.
2: نعم.
1: أنا نفسي كنت مقيم في المعهد الذكور بسوسة أو في الجامعة نفس الشيء، أو في باريس نفس المسألة، كنت مقيم، والإقامة في المعهد نفسه تعطيك فرصة باش تطلع على محتويات تلك المكتبة.
2: نعم.
1: أنت كنت في مكتبة بيجا؟
2: نعم، في الليسي بيجا.
1: ليسي بيجا في معهد بيجا. أيه، وبعد؟
2: ثم معناها نضجت تجربتي بعد البكالوريا وانتقالي إلى الجامعة.
1: درستي أدب؟
2: قبل أن أنتقل إلى الجامعة كانت هناك مسابقات تقام في بين المعاهد يعني.
1: نعم.
2: وكنت أدير النادي الأدبي ضمن معهدي وأشارك باسم المعهد يعني في مسابقة
1: بقصائد.
2: نعم. لم تكن تسمى قصائد في ذاك، لكن مجموعة خواطر. أنا ذاك بالنسبة لي ذاك هو الشعر يعني.
1: هي البدايات دائما. نعم. فيها أعطابها، وأنت كنت تلميذة في الثانوي. إذن لا يمكن أن نتحدث عن شاعرة في ذاك الوقت، الشاعرة موهبتك غلبت الأزمان، فانتقلت من فترة الفتوة إلى فترة الشباب وأنت شاعرة وتمتلكين أحقية حضورك بإصدارك لمجموعة شعرية، والقادم أعرف أنه سيكون أجمل
2: إن شاء الله. شكرا سي حافظ.
1: وبعد ذلك اختيارك الكتابة كفضيحة، لأنه لما تنشرين قصيدة فهي فضيحة.
2: نعم.
1: وقديما قالت العرب ما زال الرجل في راحة من عقله ما لم يقل شعرا أو يكتب كتابا. في راحة من عقل، لما ينشر كتاب فقد استقذف
2: أجرم.
1: أيوة، بدأ النقد ينهال عليه. فأنت أول قصيدة نشرتها
2: كانت أول قصيدة، لا أتذكر عنوانها حقيقة، لكن كانت على جريدة الشروق على ما أعتقد، مع جريدة الشروق.
1: نعم.
2: وكنت فرحة أيما فرح.
1: نعم، مع صورتك.
2: نعم، مع صورتي وأنا الطالبة الجامعية ما زالت تخطو يعني خطواتها الأولى.
1: أسعدك نشر هذا
2: أسعدني كثيرا نشرها حقيقة.
1: نتذكر كلنا تلك البدايات. أنا أول قصيدة نشرتها في جريدة الصدى وفرحت بها كما فرحت أنت بقصيدتك. كل شعر قصيدته الأولى هي حدث بالنسبة إلي، لأنها تخرجه من منطقة الظلمة إلى منطقة
2: أقل النور طبعا.
1: نعم. وفي خلال مسيرته إنما هو يقطف الأضواء من أغصان الشعر أو الأدب.
2: نعم. ثم شاركت في ملتقيات التي كانت ينظمها ديوان الخدمات الجامعية. أتذكر أول جائزة هي الجائزة الثانية في مهرجان ديوان الخدمات الجامعية عن فئة الأدب.
1: عن قصيدة، تذكرين القصيدة؟
2: قصيدة اسمها ما بين الجدران، ولكن لا أتذكر الكلمة، بقية متن القصيدة يعني.
1: مهم العنوان الموجود. أي كان معنا هناك نشاط شبابي ينظمه.
2: نعم، كان هناك نشاط شبابي ثقافي يدار داخل المبيتات أيضا. ومهمة هذه النوادي.
1: كنت تحضرين الأمسيات الشعرية؟
2: نعم،
1: كنت في الجامعة.
2: نعم، كنت
1: في المبيت.
2: أول ما بحثت عنه حين قدمت إلى هذه المدينة الكبرى بالنسبة لي هو أين تباع الثقافة في هذه المدينة؟
1: أين نجدها؟
2: من أين أشتري؟
1: وجدت
2: طبعا توجهت نحو الملتقيات، نحو النوادي الثقافية، النوادي الأدبية وهكذا.
1: أنت كنت مع مجموعة أم كنت مفردة؟
2: لا، كان لي أصدقاء يتشاركون معي نفس الاهتمامات. نفس الاهتمامات. نعم، حتى أننا أسسنا مجموعة اسمها كلمات في تعنى بالشعر والكلمة وهكذا.
1: يعني هل تواصل الأمر لأن تنشر يعني تصبح مجلة أو شيء كهذا؟
2: لا، كان فقط لقاء شهري معناها مع محبي القراءة والكتب.
1: أنتم بينكم طلبة يعني؟
2: نعم.
1: مش أساتذة أو منشط لهذا النادي؟
2: لا، طلبة فقط.
1: طلبة فقط. وهذا الأمر ندعو إليه بشدة، لأنه لشكون جمهور الشعر غير طلبة.
2: نعم.
1: الأداب بشكل
2: نعم، ويجعل الطالب ينفتح على نصوص أخرى، على ذوات أخرى، ويعني يساهم في نضج تجربته الشعرية
1: بطبيعة الحال. به لو كانت تجربتك الشعرية ناخذ منها قصيدة يعني من الديوان الأول.
2: يسعدني طبعا أن أقرأ أشجار للنسيان.
1: تفضل. عبير الكوكي.
2: في النسيان تجتمع كل نساء القرية، يغرسن أنفسهن بدل أشجار الغابة، ويدسسن ظلالهن في جيوب الفساتين، فتتحول دموعهن إلى أوراق شجر تتساقط على الغزلان الشاردة والأيائل الهاربة وعلى العصافير التي تسكن قلوب النساء. وفي الفجر، في الفجر يتوالى الرجال على قطعهن. أنا الرجل الوحيد، الرجل الوحيد الذي لم يحمل فأسا ولم يقطع شجرة. لطالما حدثت البحيرات عن أشجار الكاليبتوس داخلي. أنا الرجل الوحيد الذي صار قلبه غابة وأذرعه الخضراء تنبت في قلب امرأة. كانت الأشجار تسمع ضربة الفأس وهو يهوي على الجذع، ولكن الأشجار عمياء تسير نحو حطابها.
1: جميل جدا، جميلة في اختيارك لهذا الموضوع. الموضوع حساس وموضوع لطيف يعني رقيق جدا، ولكنك تناولته بكلمات مجازية، بالتخبئة، بالكناية، بالتشبيه الممتاز. أنا الرجل الوحيد الذي تحول قلبه إلى شجرة. هذا يفتكها منك شاعر. هذا سيقول أنا الرجل الوحيد، كيف تقولها عبير الكوكي؟ يقولها شخص رجل، يعني سيفتكون منك هذا المقطع. حذاري، حطها في حقوق التأليف. أي قصيدة جميلة جدا.
2: شكرا.
1: كما أهديتنا هذه القصيدة الرائعة، نهديك نغما أحبه، ما فيني شيء للرائعة ذكرى محمد. ثم نعود للحديث حول تجربة الشاعرة عبير الكوكي.

0: بعد ذكرى محمد حضرة السادة والسيدات المستمعين، نعود للحديث عن آخر الإصدارات الشعرية التونسية للشاعرة عبير الكوكي. عبير التي تأتينا اليوم، نذهب إليها ببساطنا الشعري السحري إلى بيجة، وقدمنا معا إلى الأستوديو نتحدث عن هذه التجربة المختلفة. فعلا أنا أدعوكم إلى قراءة هذه المجموعة التي ستصدر خلال أيام عن دار كوا للنشر والتوزيع لصاحبها الشاعر
1: مهدي غاني.
0: نحيي مهدي على اختياراته النشرية، فاختيار الشاعر عبير كوكي يضيف لا شك إلى هذه الدار الفتية التي نتمنى لها كل التوفيق. عبير، بعد القصائد الأولى أكيد تشكلت لديك مخططات شعرية، مخططات تحضير لنصوص معينة لمشروع معين، وحدثتني منذ حين عن تلمس هذا المشروع. ما معنى مشروع بالنسبة إليك؟
1: الشعر ونظرتي العامة للشعر.
0: هاي ما جبتكش كلمة مشروع، بدلها بكلمة أخرى. بذلك أنا فهمت مشروع، المشروع الذي يبنى بشوية بشوية، حبيت نقوله.
1: نعم، في الحقيقة الشعر نعم هو مشروع، ومن أجمل المشاريع يعني. تتشكل صورته في ذهنك شيئا فشيئا منذ الكتابة الأولى، ثم النشر الأول، ثم تستطيع أن تحدد أسلوبك، أن تحدد تابعك أين تتجه، ما هي بوصلتك، ما الذي تريد أن تفعله بهذا الشعر.
0: في الحقيقة نسألك وخلي السادة المستمعين يستمعون، ماذا تريدين من كتابة الشعر؟
1: أريد أن أنجو.
0: تنجوي؟
1: نعم، الكتابة فعل نجاة بالنسبة لي. لطالما كانت فعل نجاة.
0: صار مش تكتب باش يقولوا هذيك شعرة عبير كوكي شعرة وتصبحين معروفة وغير ذلك. لا؟
1: لا لا
0: لا، مش باش يقولوا هذه الشعرة كما.
1: طبعا على النصوص أن تصل إلى القارئ، مما لا شك فيه ما دمت تكتبين فستصل النصوص، لكن لا أعتقد أن الهدف من الشعر الشهرة. أو
0: حقيقة نعم، ليست الشهرة.
1: أنا أكتب لذاتي قبل القارئ، يعني أكتب لأنجو فعلا. كانت الكتابة لأنجو من أسئلة هذا العالم.
0: نعم، يعني أسئلة العالم، يعني الأسئلة الفيزيقية، الأسئلة الميتافيزيقية، الأسئلة السياسية، الأسئلة الحضارية،
1: كلها
0: الاجتماعية، كلها على بعضها.
1: الشعر يحتمل كل هذا.
0: نعم، هو ينجينا
1: الشعر. ونجد فيه طريقا ربما لا نجده في الواقع. يعني
0: لولا الشعر لذاقت بنا الحياة.
1: نعم،
0: تصور فما الشعر ما نفهمش أغنيات جميل هكا ولا.
1: نعم،
0: ما فماش مسرحيات جميل،
1: هذا من الأكيد.
0: يا خلان، رغم فماش ملاحم قديمة جميل، ما هذا ما هذه الحياة؟ رغم فماش لوحات تشكيلية، تصور هذه الأشياء غير موجودة، الموسيقى غير موجودة، فماذا بقي العالم بدون شعر؟ هذا يقوله نيكوس كازانزاكيس. لكن لما يتلبس الشعر بشخص، فتاة كان أو فتى، فإنه يغير له حياته. هل غير الشعر حياة عبير الكوكي؟
1: نعم بالتأكيد غير حياتي.
0: في أي كيف؟
1: غير رؤيتي للعالم، غير صنع الأمل داخلي.
0: جميل جدا،
1: وهذا أجمل ما يمكن أن يصنعه
0: الأمل.
1: نعم، هذا من أجمل ما يمكن أن يصنعه الشعر داخل الشاعر.
0: نعم، لكن أنا لاحظ أستاذ عبير أنه في بعض قصائدك من في ديوانك الأخير هناك نبرة من الحزن، مخلطة، صحيح مخلطة برشا أمل، فما أمل كبير، فما تحدي أيضا، لكن هناك حزن أحسسته غامض يعني مخبي، لكنه يسيل مع الكلمات ومع القصائد. كيف تفسرين هذا الحزن؟ هل هو حزن على شيء معين، حدث، فقد معين؟
1: الشاعر دائما يحمل داخله أنا أؤمن أنه المتناقضات، يعني أؤمن أن الشعر دائما ما ما يوجد داخل الحزن وداخل القبح وداخل الأشياء الأشياء المنكسرة هي التي داخلها الشعر. ليس بالضرورة هناك شيء معين،
0: نعود إلى
1: يعني
0: كلمة المسعدية، الأدب مأساة
1: مأساة أو لا
0: عليكم.
1: يكون. طبعا طبعا أنا من أنصار هذه المقولة.
0: لكن هذا لا يعني، أنت قبيلة قلت لي القصائد والشعر تنجب الأمل
1: نعم
0: والفرح أيضا،
1: نعم
0: وهي كما قلت تخليك تنجى أو تنجو
1: والدليل
0: بنفسك
1: أنا ما زلنا نكتب.
0: بطبيعة الحال لولا الشعر لانعدم الكون، لانعدمت الحياة تماما. رسول حمزة توف هذا الشاعر العظيم يقول في كتابه مذكرات بلدي، يقول لولا أن الله لم يستعن، لو أن الله لم يستعن بالشعراء على خلق هذا العالم لما كان جميلا بهذا الشكل، لأن الشعراء جملوا الكون
1: نعم
0: في بدايات خلقه ويجملونه منذ تأسيس هذه الإنسانية، وما زالوا إلى اليوم يكتبون الشعر ويجملونه ويرسلون الفرح أينما حلوا. والدليل على أن الشعر ما زال بخير هو فوز شاعرة هذه السنة بجائزة نوبل للآداب.
1: نعم
0: هذه كانت
1: هذا
0: للشاعرة.
1: انتصار للشعر في عالم أصبح يقاوض كل شيء، معنى اعتبار
0: نعم
1: كل شيء سلعة، والشعر عند البعض أصبح لا يباع،
0: لا يباع نعم.
1: ولا والسوق أنكرته عبارة،
0: أنكرته صحيح.
1: ولكنه أساس كل شيء، أساس الرواية شعرا،
0: نعم
1: أساس
0: معك،
1: كل الفنون أنا أعتبره
0: أنا
1: الشعر.
0: معك، أنا معك، وهذا صحيح، بل أدافع عنه حتى آخر قطرة من دمي. إذا كان ثم وطن يستحق أن يكون وطني فهو الشعر والكلمات طبعا. باهي عبير، لو كان نسمع قصيدة أخرى، لكن أرجو أن لا تكون من الكتاب، تكون من جديدك حتى نأخذ قصب الصبر كما يقال.
1: طبعا هناك قصيدة كتبتها مؤخرا
0: أنا استمعت إلى قصيدة بصوتك، هي أغنية للجنازة هكا، أريد لو تتفضلي وتسمعيننا إياها.
1: أغنية للجنازة بخدر البنات والدلال، رقة الهندباء على بياض أملس، لي ضحكة الطير وعيون أصفى من النبع، قلبي قلبي وسع السماء أبيض ناصع، لي روائح البساتين وخضرة الأغصان الندية وخفة الغزلان في المراعي، لم يفتني شيء من مزايا الرب، لم يفتني شيء من مزايا الرب. إذن لما ينمو هذا الأذى تحت جلدي كأشواك المزارع، لما أربي القسوة كالورد بحنان مفرط، ساكنة كالنهر مائي على حجر، قلبي غضب الوديان غيمة انهمرت بغزارة، وها هي ها هي تجني الظمأ، أحتاج السحر الذي يروض عيون الخيول، وأحتاج الدهشة التي في العصافير، والحب الذي يملأ العاشقات الصغيرات، والوله والوله الذي يتملك النساء، والشغف الشغف الذي يسكن الأطفال. أحتاج أحلاما خالية من المصائد، وجلدا جلدا أملس من القطن لا يخفي تحته أحجارا مسننة. أحتاج ألا أكون بهذه البهجة وأنا أحمل الجثة.
0: جميلة جدا، شكرا لك عبير، أحييتي فيا أنا ذاتيا هنا. لذة الاستماع والسماع
1: أشكر
0: إلى
1: ذوقك يا
0: الشعر.
1: حب.
0: يعطيك صحة، أنا حقيقة أشكر لك هذه التجربة التي ما زلنا ننتظر منها الكثير والكثير جدا عظيم. الساحة الشعرية التونسية أكيد لمست بعض النوادي، بعض التظاهرات، وشاركت فيها.
1: نعم، كانت لي مشاركات عديدة في عديد الملتقيات.
0: ما هي مثلا
1: مؤخرا مثلا كنت في المهرجان الدولي مدنين،
0: هاي
1: كانت فيه سهرة شعرية وكانت سهرة مميزة جدا حقيقة.
0: نعم
1: بالمناسبة أشكر كافة أعضاء المهرجان والمنظمين
0: هي.
1: والصديق جلال حمودي تحديدا.
0: هي. وهو مسرحي
1: نعم،
0: شاعر
1: وهو
0: ومسرحي.
1: مسرحي
0: نعم
1: أيضا. نعم، يجب كما يقول يقول ساركون بولس، إذ لم تفتح قوة في الجدار لن تطير إلى غرفتك الحمامة.
0: أكيد
1: يجب أن نفتح القوة.
0: نفتح قوة عديدة.
1: نعم
0: ولذلك نشرت عند الدار قوة
1: نعم
0: للنشر من هذا المعنى.
1: نعم
0: أي طيب، هذا مهرجان، مهرجانات أخرى بقيت في ذهنك معناها؟
1: نعم، ملتقى الأدب التجريبي في نفيذة، أيضا التظاهرات التي مع صديقنا سفيان رجب. نعم كذلك،
0: وهو شاعر،
1: وهو شاعر، شاعر وروائي.
0: وروائي
1: نعم،
0: لأنه شاعر قادر على كتابة
1: نعم
0: الرواية بلا
1: تأكيد.
0: أي شيء. نعم
1: تأكيد. كذلك التظاهرات التي تنظمها بيت الشعر، كالتظاهر تظاهرة بيت المجاز التي نظمت في السنة الفارطة على ما أعتقد، والعديد الحقيقة.
0: يعني
1: التي
0: تحضر
1: حتى
0: في
1: نعم نعم
0: التظاهرات هذه نجدانا للاستفادة طبعا.
1: نعم أكيد، وكضيفة لقراءة الشعر.
0: أعرف
1: أكيد.
0: ذلك
1: نعم.
0: وأعرف أنك استدعيت في مناسبات عديدة لقراءة الشعر، وهذا اعتراف بهذه التجربة التي تنمو على مهل، ولكن تنمو بجمال وبفتنة لغوية رائعة. ماذا لو نسمع قصيدة أخرى حتى نعطي أنا فانغو لمستمعي الكرام ما قبل الغداء، حاجة مفتحات.
1: نعم، يسعدني، يسعدني أن تكون مفتحاتكم شعر.
0: أي أي، سعدنا إحنا أن نكون شعر كما هيك.
1: فقط بعض الوقت لأبحث عن قصيدة.
0: في عقلك، خذ راحتك.
1: هي قصيدة بعنوان كيف تحولت جدتي إلى كرسي.
0: تسمعون حضرات السادة، كيف تحولت جدتي إلى كرسي.
1: إلى كرسي.
0: يا لهذه الجملة، يا لهذه الجملة، كيف اصطدت كلماتها ورصفتها بهذا الشكل لتصبح الجدة كرسي. وكم كانت جداتنا كراسٍ نجلس فيها ونسمع الحكايات منهن، ويصاحبنا ذاك الكرسي إلى النوم أحيانا، فنحلم بجدة تطير وتصعد إلى أعلى الجبال وتشارك النسور واللقالق. نسمع قصيدة؟
1: نعم. كيف تحولت جدتي إلى كرسي؟ على العرش العظيم تجلس القبيلة الأم، وكوارثة للفيلة ورثت نساء العائلة حوافر غليظة تخول لهن تحمل المشقة. إنهن مثل الفيلة تماما، يعرفن خرائط العطش، وعليهن أن يحملن القطيع، كل القطيع إلى خرائط الماء. ومثل الفيلة كانت الأمهات في هذه العائلة يحملن جينات العطش الذي ورثنه من مواسم الجفاف الطويلة. وجدتي، جدتي الفيلة الأم بهذه الحوافر الغليظة جلست طويلا على هذا العرش إلى أن تحولت إلى كرسي، وتحلق حولها القطيع ليودعها. ومثل الفيلة رشحنني لأكون وريثة لقبيلة العطش، وعلي، علي أن أقود هذا القطيع حيث الينابيع. لكنني، لكنني حين يخدش جلدي هذا الهواء الجاف أشم رائحة قبائل العطش التي تركتها جدتي على كرسي العرش، وأخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح.
0: والله هذه لحظة سحرية أن أستمع فعلا، وأنا أحسن أكثر حظا من السادة المستمعين أن تستمعوا إلى القصيدة بصوت صاحبتها بهذا الانفعال الملامحي والروحي الكبير. شكرا لك أستاذ عبير.
1: شكرا
0: سحابة. على هذا الشعر الجديد، شعر لطيف عميق فيه عبارات مستحدثة، هي عبارات من عندياتك وليست عبارات مأخوذة من هنا وهناك، لا هي عبارات تشبهك تماما، ولذلك وأنت تقرأين القصيدة فكأنك لا تقرأين قصيدة بل تقولينها، فتنزل هذه القصيدة كما تنزل الكلمات من شفتيك، وهذا حقيقة تشكرين عليه. وننتظر عن زمان لم نحتفل بميلاد شاعرة في تونس، فلنحتفل بميلاد الشاعرة عبير الكوكي ولنسعد بذلك. قديما العرب كانت تولم الولائمة كانما يولد لها شاعر، واليوم أصبحت شاعر أو شاعرة الأمر سيان، فلابد أن نولم احتفالا بميلاد شاعرة مختلفة ومغامرة وشجاعة، لأن استعمال هذه الكلمات ليس بسيطا، يتطلب شجاعة ويتطلب ذوقا رفيعا، وهذا ما أحسه من خلال قراءة مجموعتك. شكرا لك على ما تفضلت به، وأنا أطمح أن نسمع المستقبل، كيف ترين عبير، يعني بماذا تحلمين كشاعرة شاب بعد أنك أصدرت المجموعة به نرتاح، وبعد في هذا المشروع الذي تبنين في هذه المرحلة شنو اللي سيأتي ما بعد؟
1: في الحقيقة هناك مخطوط آخر جاهز للنشر. أيوة. لأنه المخطوط الأول هو كتب على امتداد 2015-2016-2017، وبالتالي هو قديم نسبيا وتجربة مرحلة يعني تجاوزتها.
0: بدايات الكتاب.
1: فسيكون
0: الآن أنا لا أتصور أن الشاعر مهدي الغانمي أحب هذا الكتاب لله في سبيل الله أن ينشره، لا

0: واحد
1: انا عندك
0: للكتابة يعني.
1: مش
0: طبعا
1: تنضاصة، ما فما نصوص
0: طبعا أنا
1: مكتوبة.
0: أكتب النثر أيضا يعني،
1: ايوه فوالا، هذا حبيت نشوف.
0: أكتب النثر مع الشعر.
1: النثر يعضد الشعر،
0: نعم
1: الشعر لا يعضد لانه سيد القوم،
0: بالتأكيد.
1: فالنثر يحاول ان يصاحب الشعر حيثما ذهب الشعر، والمسرح كذلك، والملحمة والامثولة وسائر الفنون النثرية. الحقيقة سعدت بهذا اللقاء أستاذ عبير، أرجو لك كل التوفيق، حافظي على هذا الانحياز للجمال، للحداثة، هذه التشكيلة من المجازات والكنايات والتشابيه التي تستعملين بتلقائية مفرطة أحيانا ومفاجئة. عنوان القصيدة ما اسمه؟
0: كيف تحولت جدتي إلى كرسي؟
1: كيف تحولت جدتي إلى كرسي؟ أي يعني شعر كيك بالسليقة تقول.
0: أرجو ألا تتحول كل الجدات إلى كراسي حقيقة، وكل النساء
1: إلى
0: إلى
1: كراسي.
0: كراسي.
1: شكرا لك. الكرسي يريد أن تبقي معنا لمدة أطول، لكن وقت البرنامج محدود. شكرا لحضورك، شكرا لقبول دعوتنا، شكرا لإسمهان المجري التي
0: بالطبع
1: دلتنا
0: صديقة اسمهان، الشاعرة والناقدة اسمهان المجري،
1: دلتنا عليك وعلى آثارك، وهي التي فتحت الحقيقة الطريقة إلى تعرفك ودعوتك إلى برنامج اليوم. حضرات السادة المستمعين، لم يبقى لي إلا أن نستمع كلمة الختام من الشاعرة عبير كوكي، تفضلي.
0: شكرا سي حافظ، كنت سعيدة جدا حقيقة أن أكون على بساط الشعر هذا المساء، وأن أطير سنواتي معكم. آمل أن يجد الشعر طريقه في هذا العالم، آمل أن ينصف الشعر، وأن ينظر إليه كمنفذ من هذا العالم إلى الجمال. قصيدة من مجموعة أغرف الثلج ساخنا. امرأة صنعت سهلا، داخلي مليء بالتضاريس، نمت جبال كثيرة حين مشيت وحدي، حين بكيت وحدي، ثم هدمتها بخفة حتى صارت هضبة، ثم هدمتها حتى اشتد ساعداي، ثم صرت سهلا، سهلا فسيحا. لقد شكلت كل هذا داخلي، كنت أصنع خيالي، وأصنع الأجنحة، وأصنع الجبال والألم، أصنع السهول، وأصنع الجسور والمراعي والغزلان. وطئت قدماي أراض كثيرة، كنت حافية أجر خلفي جبالي، ولم يدلني أحد إلى السهل، ولم يدلني أحد إلى السهل غير ألمي ذاك الأيل الشارد، طالما جرحتني قرونه. أنا امرأة تجر خلفها جبالها، وأيل يبقر بطنها. لم يدلني أحد إلى السهل، وحدي وحدي صنعت الخيال وصنعته. لم أكن سوى امرأة صنعت سهلا، وما زالت جبال تنمو داخلها.
1: على هذا الشعر الجميل أقول لكم متأسفا، إلى اللقاء في حصة قادمة.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
3: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي،
4: عسلامة مدام.
3: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
5: إن شاء الله.
4: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم.
4: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
3: يلا.
4: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة.
8: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
9: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء. لقائنا في بث المباشر أمنه لكم من أمام أرزة تقنية زميلتنا سهير زين، زميلتنا مريم مناع في التوثيق السمعي البصري لمحتوى لقائنا على الصفحة الخاصة بنا على الموقع الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان إذاعة تونس الثقافية، وصفي الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم. اليوم مجموعة من المحطات اللي اخترنا الحديث عنها. طبعا الحدث اليوم يفرض نفسه، وسعداء جدا أنه نتحدث في هذا الموضوع مع أساد جلاء، وأنه أيضا نواكب نشاط ثقافي مهم في علاقة بمعركة الجلاء، وطبعا هذا الحدث الوطني الهام اللي نحتفي به اليوم. على هامش ندوة كانت التأمت يوم أمس بمدينة بنزرت من تنظيم جمعية صيانة المدينة مع منتدى مقاصد للثقافة والإعلام. كان حاضر فيها ويحاضر في هذه الندوة الموسيقي الأستاذ فتحي زغندة، وأيضا سي عبد العزيز قاسم الإعلامي والمدير الإذاعة والتلفزة التونسية سابقا، كانوا حاضروا في هذه الندوة اللي موضوعها الأغنية الوطنية ودورها في معركة الجلاء. في هذا الإطار سعيدة جدا أنه يكون معنا من منظمي هذا الحدث الثقافي أو هذه الندوة سيرشيد البكي، يكون معنا بعد قليل لنتحدث، لأنه نحن استلهمنا أيضا موضوعنا من هذه الندوة، نواكب وأيضا نعود إلى هذا الموضوع، دور الأغنية الوطنية في معركة الجلاء. ويكون معنا كما قلت كونسول سير شيد البكي، وأيضا يكون معنا سي فتحي زغندة بعد قليل. في جزء آخر أيضا من لقانا رمز وطني أيضا احتفينا به، هو أبي القاسم الشابي. في هذا الإطار نعود إلى نشاط ثقافي احتفائي بالفنان في الخط العربي سعمر الجمني. بعد قليل يكون معنا سعمر الجمني، وتكون معنا الأستاذة إقبال الشابي أيضا للحديث عن الجمعية والراعية لهذا النشاط، فضلا للحديث أيضا مع سعمر الجمني على كتاب وقصائد أبي القاسم الشابي بالحروفية، كيف وقع الاختيار، نوعية الخط وغيرها من التفاصيل حول هذا الكتاب اللي نسخه سعمر الجمني بالخط العربي لقصائد أبي القاسم الشابي. كالعادة أدباء من العالم على موجات الإذاعة الثقافية، معاسي شكري السلطاني في ختام لقانا نغم، وطبعا ننطلق في حديثنا.

البحر غضبان ما بيضحكش، اصل الحكايه ما تضحكش.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
6: مساء الخير، أهلا وسهلا، تحية لكم مستمعينا. رجعنا لكم طبعا بعد هذا النغم على موجاتنا في الصالون الثقافي كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء. كما قلت اليوم نحتفي بالحدث الهام اللي في علاقة طبعا مناسبة ذكرى عيد الجلاء المجيد الذكرى 63 مع نشاط ثقافي مهم، ندوة فكرية كانت التأمت يوم أمس تحت عنوان دور الأغنية الوطنية في معركة الجلاء عن بنزرت. ونحن في الحقيقة على هامش هذا اللقاء حبينا أيضا نطرح هذا الموضوع. طبعا الندوة كانت من جمعية صيانة المدينة ببنزرت ومنتدى مقاصد للثقافة والإعلام كما قلت يوم أمس على الساعة 9:30 في دار سيدي جلول بنزرت، اللي كان قدم لهذه الندوة سي فتحي زغندة طبعا الموسيقي، وسي عبد العزيز قاسم الإعلامي والمدير السابق للمدير العام السابق للإذاعة والتلفزة. في هذا الإطار سعيدة جدا اليوم أنه نستقبل سيرشيد البكي مدير منتدى مقاصد للثقافة والإعلام، طرف من الأطراف المنظمة لهذا الملتقى أو هذه الندوة، وأيضا سي فتحي زغندة حتى نتباحث في هذا الموضوع. سيرشيد أهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: أهلا، مساء الخير صفاء، تحياتي ليك لأسرة البرنامج ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
6: شكرا لك على قبول دعوتنا، ومبارك نجاح الندوة. كعادتكم في لقاءاتكم يكون التنظيم والحرص المسبق وحتى التحضير هو جزء من أجزاء النجاح، فضلا على الحضور والاختيارات الهامة والمحاضرين أيضا الوازنين في كل موضوع تختاروه. وبعد إذنك سيرشيد، خلينا زيدا نرحبوا بسي فتحي زغندة معنا على موجات الإذاعة الثقافية. مرحبا سي فتحي، شرفنا.
8: أهلا وسهلا، مرحبا.
6: الله يخليك. شكرا
8: للمستمعين.
6: شكرا ليك. طبعا بعد إذن سي فتحي زغندة ننطلق مع سيرشيد البكاي حتى نضع معناها الموضوع في إطاره. خاصة سيرشيد نلقاكم ديما ومجددا أوفياء لهذه الذكرى، فربما الجغرافيا تستدعي دائما الحنين من خلال عدد من التظاهرات السابقة اللي قمتم بها على غرار معركة الجلاء، منطلقات وأهداف مع الوزير السابق أحمد ونيس، وأيضا دور الإعلام في معركة بنزرت الإذاعة التونسية نموذجا. هنا كان نجمه بشكل برقي نذكر بالندوات السابقة في احتفائكم بعيد الجلاء.
7: شكرا لك صفاء، والله هذا هو اللي عبرت عليه أنت تقريبا هو نفسه، وهي احنا نحرص دائما كمنتدى مقاصد للثقافة والإعلام وتنسيقية الصحفيين بولاية بنزرت تحت لواء جمعية صيانة المدينة ببنزرت أن ما نخليوش الذكرى العزيزة تمر دون أن نقوم بفعل، فعل نابع من روح وطنية، من حب لتونس، من إيمان بتونس، من وفاء للناس اللي ضحوا بدمائهم وبأرواحهم وقدموا معناها أنفسهم فداء على مذبح الحرية والكرامة باش احنا اليوم معناها نعيش في هذا البلد الحر المستقل. معناها لابد تتحير فينا كل عام هذه الروح باش نقول لابد من أن نحيي هذه الذكرى بطريقة ما من زاوية من زوايا متعددة. وكما قلت سيادتك حرصنا في كل مرة أن نجدد. أنا ما نقولش أسير أسرى لمعناها نمط ومعناها موضوع معين تام معين معناها هذا كان نعيشه فيه مع الجلاء كي نهار اشتمت ونهار شبدات ونهار شوفات وقداش عدد الشهداء ويندرى فهمتي حقنا عملناها ولا ما حقناش وطحونة الشيء المعتاد. احنا معناها نمنوا بهذا المعركة ونتأثروا لشهدائنا ونعتزوا بتضحيات بلادنا وبنضالات زعمائنا ووطنيين وقادتنا وكل الوطنيين الأحرار معناها آمنوا تونس. لكن هذا كل مرة ناخذ الموضوع من زوايا متعددة حتى نلم بكل جزئيات وبكل معناها المواضيع اللي تم هذا الحدث العظيم في تاريخ تونس ألا وهو معركة الجلاء 19-22 جويلية 61 وعيد الجلاء 15 أكتوبر 1963. وهذاك علاش كما قلت انت منذ قليل عددنا معناها عملنا بنزرت معنا معركة بنزرة المنطلقات والعتاد وقتها صادفنا سيد أحمد ونيس الخارجية الأسبق وكرمنا رموز الإعلام اللي ساهموا في المعركة وطنيين ووجهويين سيد أحمد سي حمادي المحرزي محمد المحرزي الله يرحمه سي أحمد العموري وهما أحياء الحمد لله. أنا ضميري مرتاح اللي خلطت عليهم أحياء وجاءوا معناها قدام الجيل الأجيال الجديدة وسمعوهم وشافوهم وسمعوا معنا تضحياتهم في تلك الأيام من بنزرة سي هذه المرنيسي وسي بشير جميلي وسي الحبيب الحداد وسي شقرون. كذلك عملنا ندوة في سنة أخرى حول معناها الدور الإعلام سلاح الإعلام الإذاعة التونسية نموذجا مع سي جدي بن يونس ومع سي عبد العزيز قاسم ومع سي محمد الحبيب بحريز ومع سي خالد بن بقير ومع سي مجموعة نيرة معناها من الإعلاميين عملنا من بنزرت إلى غزة معناها باش قارنا وربطنا بين نضالي الشعبين.
6: هو خليني بعد إذنك سيرشيد نستوقفك لهنا على خاطر بالحق ثراء الحدث وأهميته وطنيا حتى معليكم كما كنت تذكر أنت من ناحية واجب الوفاء والمسؤولية لإحيائه ومن ناحية أخرى رهان البحث المتجدد عن مواضيع لإحياء هذا الحدث كما كنت تذكر. كي نوصل لمسألة الانفتاح على الأشقاء العرب ذكرى الجراء أحيانا تجعلكم مناسبة لاستضافة أشقاء عرب على غرار ما تم في أحد المرات كما ذكرت استضافتم مستشار في دولة فلسطين إعلامي هكا ولا لا في دولة فلسطين. هنا ربما من المنطلق هذي نحب نطرح سؤال شنو أهمية الخروج بهذا الحدث الوطني الجلاء الجليل إلى المستوى العربي؟
7: فعلا والله هي نضالات الشعوب بصورة عامة كونيا يعني كلها محترمة وكلها يلزم التفاعل معها لأن نضالات حقيقية ومعبرة وهي كلها معناها من أجل الحرية ومن أجل الانعتاق ومن أجل تقرير المصير. ناهيك النضالات شعوبنا العربية واخذ مقدمتهم قضيتنا القضية الأم هي القضية الفلسطينية كيف لا نتماهى معها وإحنا نتحدث على معركة بنزرت اللي هي شبيهة بما صار في فلسطين وأخيرا في غزة وغيرها من معناها يعني والإخوان الفلسطينيين يعيشوا معنا هنا في تونس وعاشوا معنا وكانت تونس تحتضنتهم وساعدتهم بدون شرط ولا قيد معناها يجي لبالنا أن هذا نحطوا النضالات هذه قدامنا نمشيوا للماضي اللي ولا معناها الماضي تحرير بنزرت والحاضر الحاضر اللي هو كلنا كشعوب عربية معناها نؤمن بأن القضية الحق هذه القضية الفلسطينية هذا نحطوا عليها ونقارنوا بين ما صار قبل وقاعد يصير توا. وذلك علاش قلنا في ندوة من الندوات من بنزرت الوفاء إلى فلسطين الإباء وقلنا العنوان هو معارك الشعوب من أجل التحرر في المنظور الأممي. كيف معناها القضايا هذه؟ كيفاش تنظر لها المنظمات الأممية وكيفاش تتعامل معها دول العالم؟ وخذنا واستضفنا وقتها في نور الدين مازي الإعلامي الكبير صديقنا وزميلنا وخبير أممي كان في منظمات دولية أممية وكذا، وخذنا خبرته هذا الموضوع، وجاء الإخوان الفلسطين المستشار للسفارة الفلسطينية المستشار الإعلامي السي الروسان ودكتور الروسان، وكذلك المستشار القانوني جدا بوراس. معناها استفدنا من حديثهم وحاولنا نقارنه بالمسار وقاعد يصير الآن. هذاك تعميق الحوار والربط بين الماضي والحاضر وأساس المستقبل هو اللي يهم. معناها
6: مهم جدا.
7: نحكي على التاريخ وأسماهي أو كأسمعنا كيفاش نوصف التاريخ واللي صار قبل والتجارب والمحك متاع النضالات السابقة، كيفاش نوظفها اليوم، كيفاش نستفيد منها، كيفاش ما نقعش في نفس الأخطاء يعني.
6: نعم. خليني نذكر مستمعينا وكل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية، طبعا اليوم على هامش ندوة فكرية كانت قدمت يوم أمس في مدينة بنزرت حول دور الأغنية الوطنية في معركة الجلاء. حبينا اليوم ننقل لكم هذا الحدث بأنه نقدموا ندوة كان نجم نقوله بين قوسين في حيز زمني من هذه الحصة حتى نعود إلى تفاصيلها، خاصة أنه كان حاضر فيها الأستاذ، طبعا قدم له تحية كبيرة برشا سي عبد العزيز قاسم وسي فتحي زغندة الموسيقي اللي حاضر معنا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية، فضلا أنه نظمها بالشراكة مع جمعية سينة المدينة ومنتدى مقاصد للثقافة والإعلام سي رشيد البكاي اللي معنا، اللي ديما نفرح برشا أنه يكون حاضر معايا كل فخر، وديما نقول قيدوه في مجال الصحافة. إذن باش ما نطولوش برشا على سي فتحي زغندة وبعد ندخل معاه في صلب الموضوع، خلينا نحط الموضوع في إطار سي رشيد البكاي. موضوع هذه الندوة الأخيرة اللي كان يوم أمس كان حول الأغنية باستضافة كما قلت الأستاذ سي عبد العزيز قاسم وسي فتحي زغندة، هنا ما دواعي اختياركم هذا الموضوع تدقيقا؟
7: فعلا، أولا نحيي مرة أخرى سي فتحي زغندة ونشكره مجددا هو سي عبد العزيز على تفضلهم بالحضور بيننا في بنزرت واستجابوا للدعوة بكل أريحية وبدون أي مقدمات ولا مؤخرات، اتصلت بهم قالوا لي حاضر. وكما يقول المثل وهل يفتأ ومالك في المدينة، أنا منظم لكن الغزارة المعلومات عندهم هو مزول.
6: طبعا
7: سي عبد العزيز كان في تلك الفترة صحفي ومذيع في الإذاعة التونسية، ما كانش مسؤول بحيث عاشك الإرهاصات وعاشك الأجواء اللي خلقت فيها صنعت فيها الأغنية الوطنية في معركة الجلاء. صفات هاي زغندة حدث ولا حرج، الرجل معناها موسيقار، معناها تجربة ثرية وطويلة وغزيرة. هو بيدو ملحن، هو بيدو منتج، هو بيدو معناها من أبرز العازفين في تونس، وقايد في فرق موسيقية وكذا، ومتشبع وخبير في الأغنية، حيث هما اللي كانوا معناها لب الأمسية وأعطاوا من عندهم لهذه للحاضرين معناها معلومات، وكانت هي جلسة أو ندوة فكرية لكنها تثقيفية زادة، معلومات غزيرة وخفايا وطرايف وحقيقة. وهذا ما نقول، نرجع مرة أخرى اللي هزنا بتختاروا الموضوع هو البحث دي معنا عن أنا علمونا وقت عملنا تربصاتنا في معهد الصحافة وفي مركز الإفريقي لتكوين الصحفيين، نذكر بالمناسبة رضا النجار يذكره بالخير. معناها ما تكرروش رواحكم يا صحفيين، ديما ابحثوا الحدث تحتفلوا به، ما تعودوش نفس الخرافة ونفس الحكاية ونفس الموضوع، ابحثوا على حاجة زوايا مظلمة ما تمش تسليط الأضواء عليها. وهذا الهاجس اللي يسكنني في كل مرة نقول عيد الجلاء شنو؟ ايش نحكي سناء؟ وهذه جاءت الفكرة أنه سلاح الأغنية الوطنية اللي هو كما قال، نرجع لزعيم بورقيبة وقت اللي خرجت بني وطني، قال السي عبد المجيد بن جد وكاتب الأغنية والشادي أنور ملحنها وعليا مديتها، قالوا ما هذه الأغنية عبارة على دبابة، عبارة على طائرة نفافة.
6: خلينا بلا نمشي مع سي فتحي زغندة لتفاصيل طبعا هذا الموضوع بعد إذنك سي رشيد البكي. طبعا تبقى معانا مازال الحوار. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي فتحي زغندة مرة أخرى معانا على موجات الإذاعة الثقافية. وين لهنا بهالموضوع وبهالنغم سي فتحي، حتما نعود بك إلى الطفولة حيث كان عمرك تقريبا 10 سنوات طبعا تحت رقابتك نتحدث، وأنت تستمع لأول مرة لهذه الأغنية بني وطني. هنا كان توصف لنا السياقات الوطنية العامة وخاصة تفاعل ذلك الطفل في ذي العشر سنوات الذي كان ينتمي إلى عائلة موسيقية ويدرس في الصادقية.
7: أولا تحية لأهلنا في بنزرت والشعب التونسي، ونحن نحتفي بهذه المناسبة السعيدة، وإن شاء الله تونس دائما بخير وتحتفل يعني وتحتفي بأمجادها وتبقى حرة مستقلة على أبد الدهر. وتحية الأخي وصديقي سي بشير، وشكرا له على الدعوة والمشاركة في
6: رشيد
7: اللي تلظمت أمس، وهنيئا له بنجاحها حسب الحاضرين. يعني كانت كان لقاء لطيف فيه معلومات حاولنا باش نتبادلوها، وكل إنسان عنده معلومة يبلغها للحاضرين، وكانت الحقيقة لقاء حميمي جميل هادف نشكر عليه ونهنيه سي بشير بهذا.
6: سيرشيد البكي، نعم
7: سامحني سيرشيد البكي بهذا التنظيم.
6: نعم.
7: من ناحية أخرى أنا حاولت في المداخلة بتاعي باش نعول على ما جمعته من معلومات مكتوبة ومسموعة، وكذلك على ذاكرة الطفل اللي عشت أنا وقتها أحداث الحرب اللي انطلقت في شهر جويلية 1960، وكانت مرافقة بنغم ونغمات وبأعمال موسيقية خلت أثر في نفوس جل التونسيين، وكانت حافز على تشجيعهم وعلى شحذ الهمم، سواء الناس اللي مشاو على الجبهة مباشرة في مدينة بنزرت ومشاو من كل حد وصوت من الجمهورية التونسية من البلاد الكل. وإذا تحدثت على تلك الذكريات والألحان اللي بقات راسخة في ذاكرتي، طبعا في مقدمتها ربما القصيد ذكرته بني وطني، هذه الرائعة الموسيقية لعبد المجيد بن جد الله يرحمه الشاعر، ولشادي أنور كملحن، وطبعا من خلال صوت المطربة عليا. فاستعرضت خلال المداخلة عدد من الأعمال الموسيقية اللي سبقت الحرب أو معركة الجلاء، يعني باش نذكر أنه هذا النوع من الموسيقى ليس بجديد في تونس. عندنا فيه تقاليد من وقت حرب التحرير، يعني من قيود الاستعمار الفرنسي، ذكرت بعض أمثلة، ثم ركزت على حرب الجلاء ومجهود اللي قامت به الإذاعة التونسية في إيجاد عدد كبير من القصائد من الأغاني، كذلك من المعزوفات، ما ننساوش المعزوفات اللي هي خالية من الغناء ولكنها صيغتها الحماسية تتبثها كل الروح الحماسية في الناس، وخاصة الناس في الجبهة. وعطيت بعض أمثلة، ولو احنا في العادة ما نهتموش برشا بالمعزوفات، نهتموا بالكلمة، وهذا داخل في تقاليد الأمة العربية بصفة عامة أن اللحن وحده ما عندوش نفس التأثير كما الكلمة. فذكرت عدد من القصائد والأغاني، وركزت في الكلمة متاعي على إبداعات خاصة شادي أنور، يظهر لي أنا خرجت معناها عن سائر ما لحن وما أدي وتم تسجيله
8: الفترة هذيك يعني، وخرج وفسرت، دخلت في شوية تفاصيل موسيقية فنية. قلت أنه شو اللي يخلي هالأعمال هذه تبرز هو أنها نأت بنفسها عن الجمل المكررة، كما قال سيرشيد معناها الإنسان ماذا به ما يقدش يعاود ويقول نفس الشيء وطحون الشيء المعتاد. هو القاء فنية ربما افتحها في طريق الإبداع في المجال هذا الموسيقى والأغاني الوطنية، اللي يعتمد على إيقاع حماس من ناحية، لكن مع جمل موسيقية طربية. هذا يمكن باش يكون بالنسبة للمستمع حاجة ما تجيش، الطرب ما يمشيش مع الحماس. احنا عندنا سلالة في الموسيقى اشتهرت بها كل أغاني الحماسية، اللي هو نسميه احنا السلم الكبير في الموسيقى، يعني هو السلم اللي نلقاوه في جل الأعمال، سواء في العالم العربي في الأناشيد متاعنا الرسمية، الكلها تعتمد يعني بصفة عامة على هالسلم هذا. لكن الإيقاع يكون واحد. هو خرج جدلي أنا وغيره طبعا مش وحده، لكن هو كان ويمكن زعيم هالاتجاه، خرج عن هذه السلالم المعهودة في الأغاني الشعبية وخذا المقامات الطربية كما الرست نسمي بعض منها، كما البياتي، كما الهزام، كما راحة الأرواح. هالأسماء مقامات مش لازم ندخل في تفاصيلها، لكن تمتاز بنفسها المشرقي أولا ثم الطربي على فنش حتى بني وطني وغيرها، لأنها جمعت أولا سعى بين الكلمة والنص الهادف اللي يحمل معاني سامية في صيغة شعرية راقية. القصيد اللي هو أرقى أنواع النظم في اللغة العربية يعني عندنا، ثم رافقه لحن ذو إيقاع حماسي لكن في جمل جميلة طربية، وبصوت عليا اللي تحسن النوع هذا بتاع الطرب العربي المشرقي. فكانت الأعمال خرجت في حلة باهية جميلة استساغها الذوق العام ودخلت في وجداننا في ذاكرتنا الجمعية وأصبحت جزء منا تقريبا. هذا لخص لك شنو
6: كيف كان في المداخلة. يعطيك الصحة، شكرا على شكرا على قدرتك على الاختصار سي فتحي زغندة. ربما خلينا نرجع لبعض التفاصيل اللي كنت ذكرتها في المداخلة وذكرتها اليوم. هذا الحدث شهد تسجيل العديد من الأغاني كما ذكرت، لكن ربما ظل راسخ في الذاكرة نجم نقوله فقط نغم عليا بني وطني، وفما زاد السيد علي الرياحي نشيد الجلاء. كموسيقي هنا سي فتحي زغندة قدير وباحث في الميدان، كيفاش تفسر هذا؟
8: سامحني عاودي سؤال، كيفاش نفسر اللي
6: انه بقى راسخ وقعدنا معناها ديما الاغاني هذيا بني وطني ونشيد الجلاء هما اللي ماخذين المقدمه؟
8: كما اظن ان العناصر الاساسيه هي النص الشعري القصيد، هو ما حمله قلت من معان ومن صيغه ابداعيه، اللحن اللي اخذاه وطريقه الاداء والعزف والتسجيل، كل هذه العناصر جعلت وربما جدا كيف الحاجه تتبث اكثر من مره تدخل في الذاكره بتاع الناس. و طبعا برشا حاجات تعملت لكن ما سمعتش برشا وما تذاعتش برشا تنسات. من عرش أنا من الأغاني اليوم الشعب رفع سلاحه وقرر العدوان غناء محمد أحمد، من ناحية الموسيقية أغنية جميلة من حيث بنيتها إلى غير ذلك، لكن فما حاجات ما تجمش تفسرها. يعني علاش حاجة دخلت في الوجدان العام أكثر من الأخرى؟ هذا في جميع المجالات الإبداعية الفكرية، هناك عناصر ربما لا يمكن أن نجد لها تفسيرا علميا دقيقا، ولو حللنا عناصر متاحة نلقاها جميلة. هذه نجحت بنسبة 60%، الأخرى أقل شوية. هذايا
6: نعم واضح
8: اجتماعي
6: الى غير ذلك. نعم، في هذا الاطار خلينا ننفذ الان سي فتحي زغنده الى محاوله فهم بعض ادوار الاغنيه بشكل عام، حيث تعرف الاغنيه عامه بانها التاريخ العاطفي للشعوب. هناك ناخذ نموذجا اغنيه بني وطني، نتسائل هل يمكن اعتبار هذا النغم وثيقه وثيقة تؤرخ لا للأحداث التي صارت، وإنما تؤرخ للأحاسيس والمشاعر اللي تسكننا أو سكنتنا وقتها وتسكننا حتى الآن حتى بعد مضي العديد من السنوات.
8: أكيد كما سبق وقلت وأشار في رشيد البارح في الندوة بمعناها قبل ما نتحدث أنا وكان على حق، هذا يعني قصيد اشتمل على معان نسة التوانسة، لأنها جات عفوية من شاعر غر فز الشيخ عبد المجيد بن جدو، والعناصر اللي جمعت في هالعمل هذايا خلات الأغنية القصيد هذايا يدخل في وجداننا كما قلت ويصبح جزء منا، وكل مرة نسمعوه إلا ويتجع بنا الذاكرة إلى ما قام به الشعب التونسي وقتها، حتى اللي ما خلطش عليه من الشباب مثلا لابد أن نتحرك فيه شيء من الشعور بالانتماء لهالبلاد هذه اللي عندها تاريخ في مجالاتها متعددة، منها الكفاح الأجيال من أجل أن تونس تسترجع نفوذها وحكمها وسلطتها على بلادها.
6: طبعا شكرا لك سي فتحي زغنده، بعد إذنك تبقى معنا حتى نكمل هذا الحوار الهام، بالعودة طبعا إلى تفاصيل ندوة يوم أمس تحت عنوان دور الأغنية الوطنية في معركة الجلاء، واليوم نحاول نقل البعض من هذه الندوة مرة أخرى. سي رشيد

0: يعني بخلاف بني وطني اللي هي الأيقونة ما نجم يطيح عليها حتى حد. ناهيك أنا لقيت وثيقة أنا في عدد مجلة إذاعة الصادر في ذلك الوقت عام 61 يقول بالحرف الواحد، وحتى سي عبد العزيز استغرب قال لي المعلومة هذه ما نعرفهاش، خاطر قال هو نفسه قال أنه كل المطربين والملحنين والشعراء طوعوا وقدموا ما عندهم، وكانت معناها عملية حركية كبيرة وتلقائية وكذا، وما نالوا شيء. نقرأ أنا وكل أعطيته صورة منها موجودة المقال ويذكر كذا، ولكن يفرد أغنية بني وطني ويقول أنه الرئيس بورقيبة في ذلك الوقت بعد ما استمع إلى الأغنية أسجل العطاء بمكافأة سخية جدا إلى الملحن والكاتب والمطربة. معناها خذات الأغنية هذه من جميع النواحي، خذات المرتبة العليا
1: تميز.
0: نعم، لكن ثم أغاني أخرى راي راسخة زادة وقعدت وخليت أثر. إن نسمع أحنا أغنية زهيرة سالم إلى من قضوا في سبيل العلم، كلمة مصطفى عزوز والحان الشاذلي أنور، أغنية زادة مؤثرة جدا وبثينا منها احنا في الندوة شوية. إلى من قضوا في سبيل العلم وماتوا لنشر الإخاء والسلام، تررر عليكم من الله أزكى النعم وفي خلده يستطاب المقام، إلى غير ذلك.
1: الله،
0: مصري تم.
1: يعطيك الصحة سي رشيد.
0: مصري تم نتاع حرارة ترابي بالدم نتاع عليا، كلمات ابن الواحة وترحان هادي جويني. جاء نصر الله والفتح المبين وانجلت عنا جيوش الغاصبين، أدتها نعمة، وهي من كلمة أحمد خير الدين والشاذلي أنور. يعني ثم أيقونات لكنهم ديما جاءوا بعد بعد بني وطني باعتبارها معناها كانت شنو الجو اللي تخلقت فيها الأغنية، معناها وانسجم فيها الثلاثة معناها المبدعين باش خرجت الأغنية هذه وقعدت راسها وقعدت خالدة إلى الآن. نرجع باش نسمعها مع سي أستاذنا سي فتحي زغندة. نعم تسمع فيها؟
1: اي تفضل معاك.
0: مع سي فتحي زغندة اللي يقول معناها اللي ربما نجح هذه الأغنية هي مقام بي سي الشاذلي أنور من المزج معناها بين الموسيقى الألحان التقليدية للأغاني الوطنية اللي هي قال كما قال سي فتحي معناها موسيقى المارش معناها، وأضف عليها معناها المسحة الشرقية والأنغام أو المقامات الطربية هذه. أنا رأى معرفتي البسيطة معناها يصلحني أنه ربما سي الشاذلي أنور متأثر هنا بالشرق وخاصة بالموسيقار محمد عبد الوهاب، لأن في فترة الخمسينات والصراع والحروب اللي صارت حول فلسطين وكذا، خرجت بعض برشة أناشيد وأغاني وطنية معناها شرقية اللي هي في النمط هذاك الحماسي واللي هو فيه نغمة المارش وكذا، واحد كما الله أكبر الله أكبر الله أكبر فوق قيد المعتدي تركت، ولا الأغنية الأخرى ناصر يا حرية ناصر يا وطنية يا روح الأمة العربية يا ناصر ناصر. جاء محمد عبد الوهاب وخرجنا بأغنية نتوى نسمعها نتأثر وكذا وهي وطنية. شو يقول
2: فلسطين؟ نسبة الحرية.
0: جاوز الظالمون المدى ترارارا جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء، يعني بعيدة تماما عن النغمة متاع الأغاني الحماسية معناها متاع، ولكنها مؤثرة مؤثرة جدا ولحد الآن تأثر معناها تسمعها معناها تعطي الأغنية هذه الفعل متاعها في النفوس وفي الجوارح وفي المشاعر.
1: خلي تفعل معاك سي فتحي سي رشيد.
0: تفضل
1: سي فتحي.
2: أنا هي فعلا
1: قال لك سي رشيد سامحني كانت دخلت لك في الاختصاص.
2: لا يعطيك الصحة بارك الله فيك. الرائد في الاختصاص.
1: يعطيك الصحة سي رشيد.
2: هي نسبة الحرية اللي هي أغنية تنشد الحرية كيف بنيت على لحن طربي أصيل في مقام الحجاز اللي هو ماهوش مستعمل، يعني في العادة ما نستعملوش في مثل هالنوع هذا من الأغاني الحماسية.

0: لكن هو توع المقام المشرقي الحجاز هنسميه في تونس أصبعين إلى يا نسمة الحرية إلى آخره
1: اللي ما
0: يليه يا فرحة ريحة وجاية
2: عبد الحليم وهكا
0: لا عبد الوهاب
3: عبد الوهاب
0: محمد عبد الوهاب غنها وغناها وسجلها وعودتها في تونس صوفيا صادق نوجه لها تحية اللي أكيد لقات فيها الجو الطربي اللي هي مغرومة به فبطبيعة حال شادي أنور ربما السباق في تونس هو وغيره ولكن محمد عبد الوهاب فتح فعلا طريق إدخال لون طربي في أعمال يعني تتسمى وطنية أو حماسية.
2: كان تسمح نرجع لسي عبد العزيز مسألتي
3: اي نرجع بإيجاز خاطر الوقت عد وفاس سير شي
2: عبد العزيز معناها رجعنا للأجواء متاع الإذاعة في ذلك الوقت يقول لك معناها الإذاعة في شارع الحرية قلب النابض للمدينة للعاصمة وكانت المظاهرات والجلال جلاء والسلاح حول الإذاعة والأصوات المواطنين تسمع ومعناها الأخبار وكذا وقفنا يقول لك البرامج كل وقفت معناها كان بإذاعة بس كان في الأغاني الوطنية وفي النداءات وخطب الزعيم بورقيبة والتفاعلات متاع الشعب التونسي والشعوب المتعاطفة معانا في العالم إلى غير ذلك وأصبحت معناها الإذاعة معناها خلية نحل لإنتاج الأغاني الوطنية ناهيك يقول سي عبد العزيز أما كانت عندها لجنة قراءات ما يمر نص معناها سواء مكتوب شعر أو سواء بالفصحى أو بالدارجة ولا لحن وكذا ما اللجنة تشوف الكلمات وتسمع باش ما يزرفش حاجات اللي ما مش حسب قال الكم الهائل والضغط معناها الكبير ألغيناها اللجنة في الأيام هذه هاتش عندك المفيد عبر على اللحظة وعبر عن الروح الوطنية وعن وكذا وهذاك قال معناها الأغاني المطربين الكل صفاها أنا قدامي يعني قائمة نصدهاك بعجالة روف جور نغنى محمد الفرشيشي غنى فتحية خيري يوسف التميمي زهيرة عليا نعمة محمد أحمد علي الرياح
0: نرجس واحدة اسمها نرجس
2: موريس ميمون يوسف التميمي معناها ما فماش مطرب تونسي شاعر تونسي ملحن موجود في الإذاعة نهارها في أيامها ما أدلاش بدلو في معناها هذه اللواء وكلهم عندهم أغاني وكلهم ساهموا وبدرجات مختلفة لكن المؤلم والمؤسف أن عدد وهذا أثرناه في الواحد أن عدد كبير من هذه الأغاني ومن هذه الإنتاجات غير موجودة وهذا سؤال يطرح ونقطة استفهام ألقيها وأمر
3: يعطيكم الصحة يعطيك الصحة سي رشيد البكاي ربما في الختام سي فتحي شكرا ليك أيضا على قبول دعوتنا وكل ما تفضلت معناها بذكره نعرف أنه باش نختصروا مداخلة طويلة في حيز زمني هذه تحب لها قدرة كبيرة برشا وفصاحة وقدرة على تعتيق الكلام طبعا فشكرا على حضورك وعلى ما تفضلت بذكره حول نغم بني وطني لعليا هنا سي رشيد ربما في الختام أيضا فما حاجة مهمة برشا وإحنا انطلقنا بالحديث على أنشطتكم السابقة خلال ذكرى الجلاء يبدو أن فلسفتكم في هذا الموضوع لا تنحصر فقط في إحياء هذه الذكرى في جانبها ربما الفكري والوفاء لدماء الشهداء وإنما أيضا هكا نحس أنا أني فرصة لتكريم عدد من الأحياء كأن الجلاء هي لحظة لتحرير جزء من أرض الوطن لكن أيضا هي اعترافا بالنسبة لكم بسخاء أبنائه المكرمين
2: بالضبط وهذه نحرص في كل مرة وأنا شخصيا بكل تواضع أني نحب نكرم الناس وهم أحياء نستناه حتى لين يتوفاه الله والله كانوا وعملوا كثير هو موجود قدامك الآن عيطت وقل له بارك الله فيك على رؤوس الأشهاد قل له يعطيك الصحة والناس تتفرج وتسمع وهو يراه ويسمع ويتمتع بك اللحظة هذيك وهذا اللي عملناه والله أنا فرحان هكا معناه كل مرة نشعر بفخر اللي أنا خلطت كرمت أحمد العموري ومحمد المحرزي وماليكة بالخامسة وهم موجودين حيين يرزقون وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم معناها صحفيين مناضلين معناها مبدعين كتاب ما عرفش كل من عنده علاقة بهذه بالموضوع معناها. وآخر ما مرة نصحوا فيه هو حابين نكرموه قبل وحضرنا وتكريمه لكن هو كان غايب فقبل المراسبة هذه عيتنا له يا سيدي هو قال لي قال لي أعطيني التكريم بتاعي سرشيدة كذا أنا ما جيتش لا لا قلت له ما تاخذوش هكاك معناها تحت معناها الحيط هات وتجي مناسبة وفعلا سي الحبيب بالخوجة هذا مصور صحفي زميل ومن سبع سبع مخضرم هو مش من القدم وكذا لكنه عمل مجهود كبير في السنوات الماضية سواء على مستوى جريدة القناة مستوى على قسم الإعلام في الولاية وقدم معنا مجهود كبير في نقل الصورة وتغطية الأحداث وكذا مصور الصحفي الحبيب الخوجة كرمناه بهذه المناسبة وتسلم الشهادة متاعه من يدي سي فتحي وسي عبد العزيز وتحت تصفيق الحاضرين وشعر بنقوة وإحنا كذلك معتزين به وبغيره وبكل من ساهم في خدمة تونس.
3: نعم يعطيكم الصحة سي رشيد كما قلت من الأول مجددا ديما أوفياء لهذه الذكرى وكل حقيقة الأحداث الوطنية وحتى اللي في علاقة بالعالم العربي نلقاوكم حاضرين ديما بكل جدية بحسن التنظيم وخاصة حسن اختيار المواضيع اللي حتى احنا في إذاعة تونس الثقافية دائما ما نلتقط هذه المواضيع ونحاولوا أنه طبعا معاك سي رشيد وبحضورك أنه نتوسع وسع فيها في حي زمني إذاعي.
2: شكرا. بارك الله فيكم أنت خاصة سيادتك والإذاعة الثقافية وحتى الإذاعة الوطنية وزملاء لكل ديما يتفاعلوا معنا وديما معناها يتصلوا بينا ويحاولوا معنا يعرفوا بالأنشطة هذه كل بارك الله فيهم بدون استثناء ونحب نعطيك حويجة معنا من باب وقالوا لي وقت بدينا حركنا وبدينا نعملوا في نحضروا في الندوة بعض أصدقاء قالوا إيش قاعد تعمل شنو الندوة نهار الأربعاء في الصباح يوم عمل وشكون مش يجي قلت لهم لا لا بإذن الله ما تخافوش علي أنا راني في المسألة هذه نعرف إيش نعمل أولا من وجهت هي في وسط الأسبوع الذكرى خلال 15 أكتوبر هذاك للوفاة للشهداء والسيد الرئيس الجمهورية يجي وحتى حد ما باش ينجم معناها ما تجيش الأمور كلنا لاهين بالذكرى وبالترحم وباستقبال الرئيس وضيوف بنزرته
3: وكذا
2: ما مجاله لا ذي قبل بالنهار فهمتي علاش لا ما في جي ويكاند جمعه سبت احد المره هذه في وسط الاسبوع ولكن شنا نعملوه من بعد هذا ما جات
3: نعم
2: نعملوه وعملناه ونجحنا
3: يبدو تقريبا يعطيك الصحة سي رشيد يظهر لي هدف سي فتحي انقطع طبعا نحيوه حبينا كلمة الختام منه تحية كبيرة برشا لي وشكرا ليك
2: شباب وكهول ونساء ورجال
3: نعم شكرا ليك سي رشيد البكي وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة مازال عنا كدقيقتين نسمعوا فيها جزء من بني وطني وطبعا إن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة سي رشيد البكي إذا موضوعنا كان اليوم دور الأغنية الوطنية في معركة الجلاء هذا الموضوع اللي كان طرح في ندوة يوم أمس في مدينة بنزرة من تنظيم منتدى مقاصد للثقافة والإعلام وجمعية صيانة المدينة.

0: عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة.
1: مكتبة الثقافية،
2: أهلا بكم. كتاب اليوم افرح يا قلبي لعلوية صبح. صدر الكتاب عن دار الأدب ببيروت في 351 صفحة، وسبق للروائية اللبنانية علوية صبح أن نشرت الروايات التالية: مريم الحكاية والدنيا واسمه الغرام وأن تعشق الحياة. في بداية الرواية وصفت الكاتبة شوارع مشتورة إلى محورين في بيروت أو ما كان يسمى شرقية وغربية، رسمت بالقلم أشكال المسلحين المقاتلين والقذائف التي كانت تنهال أمام سيارة غسان بطل الرواية وخلفها وهو عازف العود المتيم بالموسيقى والهارب من جحيمي العائلة والبلد. يقرر غسان الهجرة هاربا من دار العز قريته الشمالية الساحلية التي تجسد في الرواية لبنان ككل. كان يتعايش فيها سكان من طوائف مختلفة قبل أن يتقاتلوا ويختلفوا على أسلوب العيش. نقرأ من الرواية: سافر غسان وترك كل شيء وراءه، الحرب والدمار وعائلته التي تشبه وطنه بحروبه الصغيرة المدمرة، وأمامه المجهول والأمام. يسأل غسان نفسه كيف سيجد طريقه في نيويورك التي يهاجر إليها وهو الرجل النحيل ذو القامة القصيرة. يقول: وذرة هواء تطيرني، لكني بثقل صخرة كبيرة حين أهدأ. وفي الطائرة جاءه صوت أم كلثوم: افرح يا قلبي. فغطى غسان أذنيه كي لا يشعر بالحنين إلى حبه الأول نور وما تمثله من ذكريات السبا. ليست الأغنية سوى نقيض المشهد والشخصيات الواردة في الرواية، حيث ترسم تطورات خيوطا درامية متشابكة تخلط كآبة الحب بالحرب وبالاضطرابات النفسية والصراع المنزلي الذي يمتد من قرية دار العز إلى مدينة نيويورك. كبرت هذه الصراعات مع الأيام داخل العائلة إلى حد التقاتل على ألعاب الصغار قبل أن تبلغ مرحلة القتل الفعلي. فالرواية تستعرض شخصيات لستة أخوة على طرفي نقيض، وأب قاس وأم تتعرض على يديه للتعذيب والظلم والخيانة. يبحث أفراد العائلة على الانتماء والهوية، لكن الشر يحكم خطواتهم، فيقدم عفيف على قتل أخيه جمال بسبب الاختلاف العقائدي، ويتلوى سليم حائرا بين كونه امرأة أم رجلا. افرح يا قلبي أو الجرح اللبناني الذي لا يلتئم ولا ينسى. تعود الرواية إلى زمن الاقتتال الداخلي، أيام الحرب الأهلية التي دارت بين سنة 75 و900 ألف و90 و900 ألف، وتطرح السؤال التالي: لماذا خضنا الصراع الصغير داخل العائلة بين الإخوة لتحدث نكبتنا الكبرى ونفقد الوطن؟ لا تسرد علوية صبح حكاية ولا تدعونا إلى حفل بقدر ما تدعونا بكل تناقضاتنا وانكساراتنا، ويطمن إلى ملامسة القاع داخل ذواتنا. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. رجعنا لكم في جزء آخر، وكما قلت منذ البداية احتفائنا طبعا بذكرى الجلاء وأيضا برموز هذا الوطن، لأنه الجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات أدام كانت خلال الأسبوع الفارط قامت بحفل و بين لذكرى أبو القاسم الشابي تحت عنوان أبو القاسم الشابي بين الماضي والحاضر، احتفاء بالذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي. في هذا الإطار سعيدة جدا أنه تكون معنا الأستاذة إقبال الشابي رئيسة الجمعية، وخاصة أنه هذا الحدث تم فيه تكريم الفنان في الخط العربي سي عمر الجملي، لأنه قام بكتاب إعادة كتابة قصائد الشابي بحروفية خاصة به تحت عنوان أبو القاسم الشابي ولحن الكائنات. في هذا الإطار سعيدة جدا يكون معنا سي عمر الجملي اللي رحبوا به على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا سي عمر.
1: أهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالإخوة المستمعين. أهلا،
0: شكرا لك على قبول دعوتنا، ومبارك مرة أخرى هذا التكريم. وأكيد خلال هذا اللقاء سنتحدث عن تفاصيل هذه الكتابة وهذا الاختيار. فقط خليني أيضا نرحب بالأستاذة إقبال الشابي رئيسة الجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات اللي الراعية لهذا الحدث الثقافي الهام. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذة إقبال.
2: عسلمة، مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة. وعسلمة سي عمر، فرحانة برشا بك وباللقاء مع بعضنا هكا عبر الهاتف.
1: أهلا أهلا، مرحبا أختي، مرحبا بك. ورأيت أن الله شيء سر يعني جمعتنا الإذاعة في هذا اللقاء الطيب، اللقاء الرائع. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله دائما نكونوا هكا نفيد الناس، وإن شاء الله نقوموا بواجبنا أكثر ما يمكن. وشكرا، بارك الله فيك أخت صفاء.
0: العفو، مرحبا بكم وشكرا على قبول الدعوة. إذن خليني بعد إذن سي عمر الجملي نعود إلى الجمعية، خاصة أن الجمعية هي الراعية طبعا لهذا النشاط. قبل ما نتحدث على النشاط الأخير أستاذة إقبال الشابي، خلينا نذكر بالجمعية، تأسيسها، أهدافها وأنشطتها السابقة.
2: أي هي اسمها الجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات، تأسست في 2017، يعني على قريب تعمل 10 سنين. ناشطة في قطاع الصناعات التقليدية والموروث الثقافي والتقليدي للبلاد. نخدم على الحرفيين، تأثير، تسويق. نخدم جدا على الموروث الثقافي نتاع البلاد مع وزارة الثقافة، ديجا نخدم معها وزارة الصناعات التقليدية، السياحة والصناعات التقليدية. وعنا جدا نادي الشعر أبو القاسم الشابي اللي احنا لهينا معناتها ديما نخدم على ذكرى وفاته، هي الدورة الخامسة بالنسبة لجمعية أدام. خدمنا العديد والعديد معناتها من التظاهرات الثقافية والتظاهرات اللي مرتبطة بالموروث الثقافي نتاعنا. احنا الأهداف نتاعنا هو ان نأثروا للنساء الحرفيات، نكونوهم ونزيدوا زادة ان نأثروهم في الموروث بتاعنا الثقافي، خاطر احنا ما بينا اي حاجة يخدموها تكون مرتبطة بالتراث. يعني نعملوا لهم دورات تكوينية، تأثير، نعملوا نجيبوا ساعات مثلا دكاترة في التراث باش يحكيوا كيما نقولوا مثلا على التطريز اليدوي، نحكيوا على اللباس التقليدي نتاعنا، خاطر خدمنا برشا على العرض الازياء اللباس التقليدي التونسي الاصيل واللباس التقليدي المبتكر. عديد من التظاهرات كانت عندنا جدا قرية حرفيه في مدينه من الحمامات، كانت تضم اكثر من 40 حرفيه. وقعدنا في كنا مثلا هيك نخدموا برشا على التاثير، ومعروفين حتى مع الديوان الوطني للصناعات التقليديه، نتعاملوا مع بعضنا بالبداية معناتها كي يستدعمنا يلقاونا حاضرين معناتها في برشا حاجات. الخدمة هذه كل خدمناها ومازلنا قاعدين نخدمه في نفس الإطار مع الفن والشعر والتراث والصناعات التقليدية. احنا الكل قاعدين، هذه خدمتنا معناتها وأهدافنا في الجمعية. من بين الأنشطة نتاعنا الأخيرة اللي صارت هو الاحتفاء بالذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي. العنوان اللي أنا اخترته الشاب بين الماضي والحاضر هو عنوان الكتاب اللي أنا باش نحضره إن شاء الله، اللي باش يكون معناتها مختص. أنا مش باش نحكي على شابي، أما باش نخلي الشعراء هما والفنانين التشكيليين
0: هو ربما بعد إذنك أستاذة نحب نسأل أنا، لأنه تحدثت على الجمعية والجوانب اللي مهتمة بهم الجمعية، استدعى فضولي السؤال، لماذا اخترتم نادي لأبي القاسم الشابي تحديدا في جمعيتكم؟
2: والله خاطرني أنا راني من شبي تونس وراني ننتمي لعائلته. هذاك علاش أنا جزاء لقبي شابي وأصيل شابي تونس. وفي عمر زمني مشى معايا مرة في إحياء ذكرى وفاة الشاعر أبو القاسم الشابي إلى مدينة تونس. وتلاقى ومعناتها وفي هذا اللقاء معناتها شاف تونس، عرف الشابية، شاف مقبرة الشابي، شاف كلية الكعبي، يعني شاف برشا حاجات اللي موجودة في توزر على شابي. وزاد تلاقى بأهلنا غديكا ومنهم الدكتور الفيلسوف محمد حسن الزوزي شابي اللي هو ترجم أغاني الحياة إلى اللغة الفرنسية. حبيناه يجي سنين لكن الظروف الصحية ما نجمش. ذاك علاش أنا اخترت نادي شعر نادي. بالقاسم الشابي. نعم. وابو القاسم الشابي معناتها على قد ما نحكيه وعليه ونخدم عليه وشوية.
0: نعم. خلينا نذكره بالدورات السابقة على خاطر الدورة هذية اللي كانت يوم 9 أكتوبر هي الدورة الخامسة، فأكيد أنه من دورة الدورة تحمل شعارات مختلفة واشتغال طبعا على زوايا مختلفة من حياة أو من أثر الشابي.
2: اي احنا الدورات اللي صارت قبل كانت منهم عام في شهر عملنا 3 دورات. حبينا احنا نخدموا طريق الشابي، يعني من التوزر الزهوان، حبينا نخدموه الكل، وان شاء الله بقدرة ربي باش تخدم طريق الشابي ان شاء الله في الايام القادمة. خدمنا مع دار الثقافة ابن زيدون، خدمنا مع دار الثقافة زغوين، ومشينا زرنا الدار اللي هو كان ساكن فيها، مشينا لتوزر، وآخر مرة كانت في دار الثقافة ابن خلدون. ومن بعد جت المدة دي كانت على الكورونا، دونك قسينا ما خدمناش وعودنا رجعنا بشوية بشوية. كانت المرة هذية صارت في دار الفكرة اللي هي في تونس المدينة نجم الرمل، تابع الفاس تونيزي، ونحب نشكرهم خاطر عطاونا المكان ورحبوا بالمكان بالتظاهرة والبرنامج. البرنامج كان هذه السنة كان بشراكة مع ودادية عوان وموظفي المعهد الوطني للتراث، جمعية التنمية الثقافية ADCMA لرئيستها مدام سمية اللي
0: تحية لسي زهير شقوي.
2: أي نعم. تحية لي اللي جابت 30 حرفي،
0: تحية لي هنا
2: فنان تشكيلي اللي خدموا لتابلو على أبو القاسم الشابي، وكانوا روعة بالحق روعة. يعني كتدخلوا للصفحة وتشوفوا معناتها في القاعة اللي احنا قعدنا فيها والتابلو كيفاش موجودين، وكل لوحة تحكي حكاية. الحق كل تلقاه هو بالقاسم الشابي موجود في 30 لوحة، لكن كل لوحة كي تغزرها تحكي حكاية، وكي تقفي قاع هكا القاعة وتغزر انت العبيد كيفاش قاعدة واللوحات، بالحق بالفعل انا قلت لهم كان جو تقفوا وتشوفوا معناتها وتحسوا الاحساس اللي معناتها من هنا من الزاوية هذه كيفاش تشوفوها القاعة، راي حاجة حلوة برا. كانت مشاركة زادة في نزار اكشاو المسرحي، عمل بالحق عمل لقطة صغيرة هكية مثلها على برقاسم الشابي، كانت رائعة رائعة جدا. والله لو كنت حاجة باش يعمل حاجة كيما كيكو وفاجأني يعطيه الصحة، ونحب نقدم له تحية كبيرة. تحية جدا للشعراء، خاطر الشعراء جدا احنا بالحق ما لقيناش برشا شعراء، لكن الشعراء اللي جاو معناتها قدموا على قد ما قدموا ما يحبوش يروحوا من الاخر. حكم الشعر حكمة المختار كلمتني البارح قلت لي مدام قبيل يعني انا كي هبطت البيبليكاسيون نتاعي راهو جاوني برشا شعراء وكلموني وقالوا لي كل الجمعيه رانا احنا مازلنا نحبوا نحكيوا على ابو القاسم الشابي. احد الشعراء كلمني في التليفون قال لي ما نجمش نجي نحكي على ابو القاسم الشابي لمده ربع ساعه ولا درجين، لا سامحني انا باش نصير معك باش نعمل معك ندوه خاصه. جات مدام ميلا صمود اللي قدمت كتاب اللي عملوا الوالد نتاعها الله يرحمه، وكانت مخطوطات الشعر بالقاسم الشيبي، وفسرت برشا حاجات وحكيت برشا حاجات. وانا كي كنت صغيره مشيت لدار ابو القاسم الشيبي وقابلت مرته للا شهله، احنا نقولوها للا شهله الله يرحمها، وانا صغيره معناتها بكدا. ونتذكر مليح اللي داروا بالاقواس، والاقواس هذوك ما هما بيدهم، لقيتهم هو الشاعر ابو القاسم الشيبي مصورهم في الكتاب هذايا وقت اللي دبا ريتهم، وهي توري فيهم قلت لها راني لقيتهم في داروا هكا اقواس. يعني احنا كي ندخلوا نلقاو دار ونلقاو اقواس ومعناتها عاملين كي البورتال، ومن بعد تلقى البيوت الداخل هكا دايرين فهمت. قلت لها انا الاقواس هذوما ريتهم راني انا، وهو عاملهم معناتها كاتبهم ومصورهم في الكتاب. جاتنا زاد الاخت هيلا التكيلي اللي قدمت الكتاب نتاعها، وجينا زاد سي لطفي عبد الواحد اللي من نابل اللي عمل مداخله حلوه برشا برشا برشا على ابو القاسم الشيبي، وراهو على قد ما حكيو معناتها مربوطين بالوقت وكله خسارة معناتها الوقت شوية، لكن احنا وعدناهم اللي مازالت العديد والعديد من الأمسيات الشعرية الخاصة بالشعر ابو القاسم الشيبي، خاطر الهدف نتاع البرنامج هذايا هو انا نحب نكمل الكتاب اللي انا حنحب عليه الاسم اللي اخترت الاسم نتاعو الشيبي بين الماضي والحال. في عمر رجبني كانت المداخلة نتاعو هذيك، انا نطلب لربي باش يعمر نلقاه موجود في تونس وما يبداش في الدبلة في نوع وقت اللي استدعيته ويكون موجود معايا، خاطر بالحق وجوده كان رمز كبير عندي. حقت إضافة وإضافة كبيرة عندي أنا، وفرحت برشا كي هو قال لي راني أنا باش نكون إن شاء الله موجود. وحتى من جماعة من عائلتي يعرفوه فرحوا برشا برشا كي شافوه معايا، وبالحق تحية ليه خاطر خذي بخاطري وعمل كتاب ياسر حلو ياسر. أنا راني الكتاب نتاعو عرفته عن طريق صديق ما نعرفش ما في باليش بيه، قال راهو الشابي فما شكون كتب كتاب على ابو القاسم الشابي بالخط العربي، والراجل جابهولنا مشى لدارو ورجع لنا واحنا قاعدين كي في مناسبه وجاب الكتاب. حطينا دوبا ما حليت الكتاب انبهرت، قلت السيد هذايا يلزمني نلقاه.
1: بارك الله فيك
2: والله. وعملت جميع مستحيلاتي ومشيت وقتها كلمت مندوبية الثقافة، وكانت وقتها جبوس مندوبية الثقافة وإلا المهم اتحصلت عليه وكلمته في التليفون وقلت له أنت سي عمر تذكرها سي عمر يظهر لي
1: تذكرها ليش صحيح
2: ولا يبعث لك مايل حاجة هكا، المهم اتصلت بك. عندها برشا الحكاية عندها 5 سنين 6 سنين راحت كي رجع لي، خاطر احنا وقت اللي قاعدين جميعا معناتها لفاني شابي منهم قاعدين في القاعدة ذي وجتنا المعلومة متاع الكتاب، قلت لهم خليوها علي أنا تنلقى سي عمر. وفي المول لقيته واتصلت بي، وكانت معناتها التليفون اتصلت بي كان بالحق فرح بي ورحب بي وقلت راني أنا نحب معناتها نتلقى معاك، وتلاقينا وبعد كملنا برنامجنا حتى لين هبطنا لتوزر وعملنا التظاهرة في تونس وعاودنا أول مرة الثانية عملنا.
0: يعطيكم الصحة طبعا أستاذة قبيل، بعد إذنك تبقى معنا نواصل اللقاء. بما أنك حكيت على كتاب طبعا سي عمر وعلى مداخلته وعلى تكريمه، هذا الكتاب الحقيقة اللي يبرز لقاء بين فنين الشعر والرسم أو الحروفية. مرحبا مرة أخرى سي عمر الجمني، سعيدة جدا بهذا اللقاء. أنا زادة كما أستاذة قبيل في كل مرة تكون معايا هذا يحصل لي شرف كبير، وشكرا طبعا على قبولك دعوتنا. بالنسبة لهذا الكتاب، أعدتم كتابة قصائد الشابي بحروفية خاصة بكم سي عمر الجملي، هنا نحب نسأل كيف وقع اختيار نوعية الخط، انحناءاته تضاريسه بناء على معاني القصيدة.
1: بارك الله فيك أخت صفاء، شكرا على الكلمة الطيبة، وبارك الله فيك أخت قبال زريك كيف؟ لحن الكائنات هو اخترته لك عنوان الكتاب، هو بصراحة عنده قصة عنده قصة صغيرة هكا بالصدفة، مشيت تعديت نهج الدباغين نلقى الديوان نتاع أغاني الحياة، كتاب صغير بالكل يعني صغير يعني نتاع الجيب كتاب الجيب. خذيته الفترة ذيك ب 250 ملي عام 2008. روحت للدار مع تقريبا مع نصف الليل، حليت الكتاب. حليت الكتاب بديت نقرأ في بعض القصائد. وصلت القصيد بتاع حديث المقبرة، وإذا بي المشهد قوة شعر أبو قاسم الشابي أنه يجعل القارئ معاه يدخله في الجو متاعه. بدلت القصيد، شفت إلى عازف أعمى، يعني إلى عازف أعمى قصيد حسيت به، يعني دخلني في في في في في, في الروح متاع ذلك العازف الأعمى. يعني خلاني نقرأ، خلاني نقرأ القصيد وأنا عايش مع بالقسم الشابي في في في هذا القصيد، بمعنى أنه قصيد العازف الأعمى يحمل القارئ إلى روح الكفيف، ويجعل القارئ كفيفا لمدة طولها طولها يعني طولها القصيد. عندما ينتهي القصيد يعني خرج القارئ من خرج القارئ من خلينا نقوله يعني من روح ذلك العازف الكفيف. أصبحت عندي بصراحة يعني والله اكتشفت روحي، تنجم تقول اكتشفت جانب آخر اكتشفته وتعلمته من أبو القاسم الشابي، أن أبو القاسم الشابي صور المشهد بكل ما فيه إلى درجة أن الخطاط اكتشفت نفسي بصراحة فيه أنني أستطيع أن أترجم بصريا من خلال تخصص الخط العربي ما قاله الشاعر في أغاني الحياة. خذيت منه 47 قصيد، حاولت أن أجسد المشهد البصري بالنسبة للمقروء، يعني أخذ ذلك للمقروء ثم أحوله إلى مشهد بصري يتمتع القارئ
0: في هذه النقطة. نعم، خليني ننسجم معاك ونزيد ونعمق القول في النقطة هذه، لأني فكرة مهمة برشا تطرحتها توا سي عمرو الجمني. هنا ربما نتسائل بصوت بعدها معاك، هل يمكن اعتبار المعنى الفكري الساكن في القصيدة هو فقط لهنا المحدد لاختيار اللون أو الرسمة، أم أنك في العملية الإبداعية هنا تحاول أن تكون شريكا للشابي لا فقط صدى لمعاني قصائده؟
1: إجابة على السؤال هذا، والله سألني تقريبا يعني نفس السؤال الدكتور خليل قويعة من سنوات. قال لي كلمة على كتابك في لحن الكائنات. قلت لحن الكائنات، كائنات الشابي هي القصائد، معنى قصائد الشابي. الشابي هو الذي كتب، هو الذي لون، هو الذي صمم، وهو الذي عبر على تصميم باختلافات مشاعر الشابي، غير أن عمر الجمني فقط هو أداة تنفيذ. فقط أداة تنفيذ، يعني القصيد عندما نقرأ القصيد ونحسن قراءته ونحسن فهمه نرى أن العمل مجسد حاضر على جميع في جميع أركانه. يعني يبقى كان عملية التنفيذ، وبصراحة والله ما ثمش حتى أدنى تعب فيه، يعني كل ما نقرأ القصيد إلا وما يتم آخر بيت إلا ما يكون التصميم جاهز، الألوان جاهزة، الحركة جاهزة في عديد عديد عديد من القصائد التي تعبر عن عن عن محتوى القصيد.
0: نعم، خلينا نذكر مستمعينا وكل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية، ضيفنا الفنان في الخط العربي سي عمر الجمني المحتفي به وبكتابه لحن الكائنات من قبل جمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات، في لقاء لإحياء والاحتفاء بالذكرى 92 لوفاة الشابي تحت عنوان الشابي بين الماضي والحاضر، ومعنا طبعا رئيسة الجمعية الأستاذة إقبال الشابي. نواصل معاك سي عمر في ذات السياق. تمارسون الخط العربي منذ سنوات طويلة، هنا انت ذكرت على قصة كيفاش معناها اختار

0: شيء طبيعي يعيش مراحل
1: نعم
0: مختلفة من عمر ومراحل فنية مختلفة أيضا، ويصبح عنده نوعا ما من ترسب عديد من الثقافات من خلال التجارب اللي عملها. أبو القاسم الشابي إذا صدر مني هذا الكتاب فيمكن أن نعيد الكتاب بأشكال أخرى وبأعمال في أعمال أخرى ولوحات أخرى تعبر أكثر ما يمكن على ذلك المكونات الشعرية. يعني بالنسبة لي أنا كتبت كلمات القصب هي عبارة على مقدمة خاصة في الكتاب كتبتها يعني في 5 أو 6 أسطر، ولكن أهم سطر هو كان السطر الأخير سأذكره الآن. قلت كلما قرأت شعر الشاب أراني أبحر في ذاته، أتحسس آلامه، أحزانه، هدوءه، غضبه، ثورته، أحاسيس قادتني إلى اهتزازات حروفية لونية قد تتناغم مع شاعريته. أحرثي هذه ألحان مرئية لبعض قصائده، عسى أن تنبعث من مشهد القصيدة أنغام أخرى. الشابي قصيدة لم تستكمل جميع ألحانها. الشابي قصيدة لم تستكمل جميع ألحانها. الشابي أزلي. الشابي شعر إنساني. الشابي شعره ثري جدا. الشابي سهل ترجمته على جميع مستوى على جميع التخصصات الفنية، ولكن مع شرير الأسف هناك شيء ألمني بعض الشيء بصراحة، أن الشابي على مستوى النحت، على مستوى الرسم، على مستوى الموسيقى، على مستوى عديد من الفنون، لم يجد الشابي حقه ولم يعطونا حقه لسبب بسيط، هو أنهم لم يقرؤونه بحق. يعني الملحن الموسيقي لو قرأ بعمق قصائد الشابي والله لوجد ألحانا يعني عذبة جدا تترجم محتوى القصيد. كذلك الرسم، كذلك النحت، جميع الفنون. يعني الفنان لابد أن يكون مثقفا، ولابد أن يقرأ، لابد أن يقرأ الشعر ويقرأ الشابي، لأن الشابي هو بصراحة بالنسبة لتونس، بالنسبة لي أنا بصفة شخصية، أول شاعر وبعده ما ثم الشعراء. هو نفسه حسب فهمي القصيد ماذا يقول في فاتحة الكتاب: وبمجد الحياة والشوق غنيت، فلم تفهم الأعاصير قصدي، وتغزلت بالربيع وبالفجر، فماذا ستفعل الريح بعدي؟ الريح لم تفعل شيء بعدك يا أبو القاسم الشابي.
1: يعطيك الصحة سي عمر الجمني طبعا على هذا المنجز الفني الهام، وعلى كل ما تفضلت به اليوم في لقانا من الصالون الثقافي، ونحن أيضا نحتفي بهذا المنجز الإبداعي ونحتفي بك سي عمر. تعرف في كل مرة تكون ضيفنا المبجل، واللي سعداء جدا تحقق الاستفادة برشا، نستفيد من الحوار معك سي عمر. طبعا احنا وصلنا لختام اللقاء، نرجع مع أستاذة قبيل بعد إذنك سي عمر حتى نتحدث ربما على الأنشطة القادمة. أستاذة قبيل،
2: أي حبيت نحكي على مداخلة عملتها مريم الفنانة التشكيلية مريم التريكي. بعد زيارتها معايا مشيت أنا وياها، قلت لها مريم نمشي ونعملوا، أنت ما تعرفش توزر، أنا مش نساعدك تجي توزر. مشيت التوزر وشافت روضة الشابي، دارت في التوزر، مشيت بكلية الكعبي، عملت تابلو أو كسي عمر زادة شافه، عملت تابلو نهارة الذكرى، تابلو محلي. هي راس أبو القاسم الشابي كيما الكدية هكاكا، وهو في التابلو طويل، ولقات قصيدة، القصيدة يعني فيها كلام أنا مانيش حافظتها، أما عملت قصيدة محليها صغيرة، والأول مرة مريم تريكي تعطي قصيدة، وقالت راوي هذه سي غراس للفيزيت نتاعي التوزر والقدرة الكعبي، وتعرفت على البلاد اللي كان عايش فيها بالقاسم الشابي.

0: حالك بالحق الانسان ما تحسس ينطق غاديك كي توزر من من نخل من
1: من الطبيعة ملهمة،
0: من
1: الطبيعة الملهمة.
0: المهم نحب الحياة خاطر عملت مداخلة ياسر حلوة، حي الفنانين التشكيليين الكل اللي شاركوا، وسي زهير ومدام سمية والكشافة التونسية اللي كانت معانا اللي عملت تحية العالم، كشافة فوج الحفصية وفوج المدينة الجديدة، دولاب اللي شاركوا معانا الكل. ونحب نقول راهو فما برشا برامج توا ان شاء الله، خاطر كيما قلت لك الشاعرة حكمة المختار نهار تسبت عندي معاها برنامج في لطفي عبد الواحد من نابلس كيف كيف كلمني قال لي راهو فما شعراء معناتها وفما برنامج يحبنا نخدموه. ونحب نحيي احفاد الشابي خاطر حفيده اتصل بيا وشكرنا على البرنامج اللي احنا خدمناه، وان شاء الله بقدرة ربي عنا برنامج كبير باش تخدم في توزر على شابي، وشابي ما عادش يكون أمسية شعرية، من أمسية شعرية باش يولي إن شاء الله بإذن الله باش نولي مهرجان كبير ويشاركوا فيه العديد والعديد من الشعراء من تونس وخارج تونس، خاطر أنا عم ناول فما كانت معناتها اتصالات من مصر ومن ليبيا يحبوا يشاركوا. إن شاء الله القادم خير، وإن شاء الله نكونوا على قد ما نخدموا للشابي ومعناتها وشوية، خاطر بالحق أنا كل مرة من نعمل تظاهرة بيا بالقاسم الشابي نحس روحي اللي كوني مازلت عندي برشا خدمة برشا خدمة يزمني نخدمها،
1: المسؤولية تكبر،
0: المسؤولية وليت نحس فيها محطوطة معناتها مسؤولية كبيرة، خاطر أول حاجة راني أنا من العائلة معناتها احنا عائلته، وثاني حاجة بصراحة نحب نخدم حاجة اللي كونها تكون معناتها في مقام الشابي، وإن شاء الله ربي يقدرني. وسي عمر الحق متاع ربي قال لي من المره الاخرى هاني معاك انا نوصل نكمل الكتاب اللي انا حبيت عليه ونحلم به باش نخدمه، وان شاء الله بقدره ربي يتم
1: يرى النور ان شاء الله،
0: وان شاء الله بقدره ربي انا عندي ثقه في ربي وعندي ثقه لكوني
1: كل التوفيق
0: نعمل حاجه باهيه.
1: كل التوفيق ليك أستاذة إقبال الشابي، وإن شاء الله نقدموه على موجات الإذاعة الثقافية إن شاء الله الكتاب. شكرا لي، كل التوفيق ليك أستاذة إقبال الشابي رئيسة الجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات. سي عمر كلمة الختام معاك وألف شكر على حضورك معنا اليوم.
2: كلمة صغيرة، جملة تاريخية بصراحة قيلت في حق بالقسم الشابي، قالها الدكتور مبروك المناعي اللي هو قدم العمل المقدمة للكتاب. أيوة. شو اللي قال على بالقسم الشابي؟ قال الشابي كتب شعره في غفلة من الموت. من أروع بصراحة، من
1: نعم.
2: أروع
1: صحيح.
2: ما قريت من أروع ما
1: حكمة.
2: سمعت عليها بالضبط حكمة يعني فهمتني. إن شاء الله بارك الله فيكم على كل حال على هذه الاستضافة الطيبة. أبو القاسم الشابي، أبو القاسم الشابي كما قلت لك يعني راهو منبع للإلهام. أبو القاسم الشابي ماذا بيه الفنانين الكل ماذا بيه يقرأوه يكتشفوا رواحهم فيه. أبو القاسم الشابي يخرج الإبداعات في صدور الفنانين. أبو القاسم الشابي راهو شاعر، راهو شاعر تونس، راهو شاعر تونس الأول، وشاعر تونس الأول بالنسبة لي صراحة. أبو القاسم الشابي منبع كما قلت يعني منبع للتعبير، منبع لجميع الفنون، وبه يعني يستطيع أن يكون الفنان فنانا. هذه هي كلمة مبارك الله فيك،
1: وشكرا
2: اختصى على الدعوة الكريمة الطيبة، وإن شاء الله ربي في سلمنا في مناسبة أخرى
1: بإذن الله إن شاء الله
2: في كل وقت.
1: الله يخليك، شكرا سي عمر الجمن طبعا الفنان في الخط العربي اليوم ضيفنا على موجات الإذاعة الثقافية مع الأستاذة إقبال الشابي رئيسة الجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات. تتواصل رحلتنا طبعا من الصالون الثقافي بعد هذا النغم.

القلب في الإخلاص والمروة، واليوم في الدنيا الهنية تعرفنا يا نور عينيا، واليوم في الدنيا الهنية تعرفنا يا نور عينيا.

0: تسألني عن حالي، كانت الفرحة عيد وعيد وما كانت عالبالي.
1: بالي بالي بالي،
0: وعشنا في أحلى أيام،
1: عشنا في أحلى أيام،
0: في أبدع كلام،
1: في أبدع كلام،
0: وما قالوا الناس كلام.

الدنيا الهنية تعرفنا يا نور عينيا واللي في الدنيا الهنية تعرفنا يا نور عينيا.

أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا المباشر من الصالون الثقافي، ونواصلوا في رحلتنا مع الجزء الثالث والأخير منه. بعد شوية بعد النغم الموالي موعدنا مع فقرة أدباء من العالم مع الشاعر شكري السلطاني.

0: أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا هذا صالون الثقافي. نواصلوا معاه رحلتنا في الجزء الأخير، الجزء اللي من إعداد وتقديم سي شكري السلطاني، اللي في كل مرة وفي كل مناسبة يكون الموضوع يتماشى مع المسار متاحة. اليوم طبعا في عيد الجلاء اختار موضوع عيد الجلاء في عيون الشعراء. محلي سي شكري، هذا العنوان العريض وهذا الوزن مش غريب عليك وأنت الشاعر، فأهلا وسهلا ومرحبا بيك على موجات الإذاعة الثقافية، وشكرا لاختيار هذا الموضوع اليوم.
1: مساء الخير أختي صفية، ومرحبا بك، وتحياتي لكل مستمعي الإذاعة الثقافية. وحقيقة يعني هو العنوان هو استلهمته من هذه الذكرى، الذكرى العزيزة علينا، ذكرى يعني جلاء، ذكرى آخر جندي يعني يخرج من هذا التراب العزيز الذي رواه جنود بررة لتونس ومقاومون يعني بالدماء، ودفعوا النفس والنفيس في حركة الكفاح الوطني. وإن كنا لا نحتفل بهذه الذكرى فبماذا سنحتفل؟ أعياد تونس كثيرة، نرجو كل معناها السلامة وكل الحب لهذا الوطن الذي تنشقنا نسيمه وتمشينا على أرضه التي ما زالت معطاء. وتحياتي إليك كثيرا، لأني كنت أستمع إلى المادة يعني الثقافية والإعلامية التي كانت موصولة بهذه الذكرى المجيدة، حقيقة استمتعت كثيرا، خاصة بأن هذه الذكرى لم تمر بالسلاح فقط، فقد كان للكتاب والشعراء والمغنين دين كبير ردوه يعني في قصائدهم. ولكل ذلك استحسنت يعني الحديث عن أبي القاسم الشابي. أبي القاسم الشابي إذن غني على التعريف، ذاك الذي قاوم بشعره وبقلبه وبكل ما أوتي، حتى أنه كان من الرواد والمكافحين الذين طالبوا بالتحرر، طالبوا إذن بجلاء هذا المستعمر الظالم المستبد، حبيب الظلام عدو الحياة. وبما أن الحصة يعني وجيزة، سأقتصر على قراءة بعض القصائد التي تركها لنا أبو القاسم الشابي، الذي رغم أنه كان مريضا بقلبه وتوفي أبوه وتركه يتيما صغيرا ولم يجد صدا يعني بين قومه، عاش غريبا يعني النبي المجهول، غير أنه عندما أراد أن يعنون ديوانه عنونه بأغاني الحياة لا أغاني الموت. له قصيدة يغنيها مجد الرومي، وهي قصيدة يا ابن أمي. قال أبو القاسم الشابي هذه القصيدة في شهر فيفري سنة 29 و900 ألف، وفيها تمكن من أن يتجاوز حدود الوطنية الضيقة ليطير في الفضاء الإنساني الرحيب. يقول: خلقت طليقا لطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماه، تغرد كالطير أين اندفعت، وتشدو بما شاء وحي الإله، وتمرح بين ورود الصباح، وتنعم بالنور أن تراه، وتمشي كما شئت بين المروج، وتقطف ورد الربا في رباه. كذا صاغك الله يا ابن الوجود، وألقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود، وتحني لمن كبلوك الجباه، وتسكت في النفس صوت الحياة القوي إذا ما تغنى صداه، وتطبق أجفانك النيرات عن الفجر، والفجر عذب ضياء، وتقنع بالعيش بين الكهوف، فأين النشيد وأين الإياه؟ أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهب نور الفضاء في ضحاه؟ ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. ولا تخشى مما وراء التلاع، فما ثم إلا الضحى في سباه، وإلا ربيع الوجود الغرير يطرز بالورد ضافي رداه، وإلا أريج الزهور الصباحي ورقص الأشعة بين المياه، وإلا حمام المروج الأنيق يغرد منطلقا في غناه إلى النور، إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور النور ظل الإله. هناك قصيدة أخرى، قصيدة تغنى بها العالم وليس تغنى بها تونس فقط، وهي قصيدة إذا الشعب يوما أراد الحياة، وقد غنتها الرائعة سعاد محمد. هذه القصيدة يعني للشعراء الكبار عيون للقصائد يتردد صداها يعني في الأفاق، وترددها الألسن فتسير في الأفاق وتنتشر في الأذهان، وأحيانا يعني ما يستقر منها بيت واحد، لكل شاعر بيت واحد يعرف به يعني يسير في الذاكرة. وإذا بحثنا في ديوان أغاني الحياة عن قصيدة من القصائد المشهورة، لا شك أننا نجد هذه القصيدة، قصيدة إرادة الحياة التي رددتها الجماهير، وقد قالها أبو القاسم الشاب بسنة 33,900,000، وهذا جزء منها. يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر، فويل فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر، إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر، ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبي الصخر بين الحفر، فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر، وأطرقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع البطر. ونختم بهذه القصيدة التي وجهها إلى الظالم المستبد في لهجة حادة. قال قاسم الشاب بهذه القصيدة في شهر أبريل من سنة 34,900,000، وهذه السنة أخت صفاء عاشت فيها البلاد التونسية أحداثا دامية تمثلت في بروز جيل من الوطنيين يختلف عن سابقيه في الرؤية وفي الدعوة وفي الحرية، وقد دعا هذا الجيل إلى طرق جديدة في العمل السياسي. وهذه القصيدة خلت صراحة من كل الأحداث التي تجعل ربما تجربة ضيقة حولتها إلى تجربة إنسانية. يقول أبو القاسم الشابي: ألا أيها الظالم المستبد، حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخذوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباه، بويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعزف الرياح، حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني الجراح، تأمل هناك أن حصدت رؤوس الورى وزهور الأمل، ورويت بالدم قلب التراب وأشربت الدمع حتى ثمل، فيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل. عاشت تونس جميلة حرة مستقلة حسناء قرطاج، التي قال فيها صالح جودة: قسما بسحر عيونك الخضري يا أجمل الألوان في عمري.
0: ألف شكر سي شكري السلطاني كالعادة على كل ما تفضلت به خلال فقرة أدباء من العالم اليوم، وأيضا في كل أسبوع هذه الجدية وهذا الالتزام معنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقائنا الصالون الثقافي. شكرا لك وفي لقاءات إذاعية قادمة بإذن الله. الله يخليك. إذن نذكر في لقانا اليوم مجموعة من الاستضافات. في جزء أول من لقانا اخترنا على هامش ندوة دور الأغنية الوطنية في معركة الجلاء أن نحن نتبنى أيضا هذا الموضوع ونقدمه في جزء أول، واحتفاء منا بذكرى جلاء آخر جندي من فرنسا على الأرض التونسية اليوم 15 أكتوبر من سنة 1963 كمحطة تاريخية بارزة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل استكمال السيادة الوطنية وإنهاء الوجود العسكري الفرنسي ببلادنا. اليوم احتفينا في جزء أول بهذا الذكرى، بهذه الذكرى المجيدة على موجاتنا من خلال كما قلت طرحنا لهذا الموضوع باستضافة سيرشيد البكاي وأيضا الموسيقي الأستاذ سي فتحي زغندة اللي كانوا حاضروا هو وسي عبد العزيز قاسم في مدينة بنزرت يوم أمس حول هذا الموضوع. والندوة كانت من تنظيم منتدى مقاصد للثقافة والإبداع اللي يشرف عليه سيرشيد البكاي، وأيضا جمعية صيانة المدينة اللي يشرف عليه سي صفوان بن عيسى. في جزء آخر من لقانا احتفائنا أيضا بجمعية أدام، الجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات اللي احتفت بالشاعر أبو القاسم الشابي في ذكرى وفاته. اليوم أيضا كان خلال هذا اللقاء كان تكريم للخطاط سي عمر الجمني اللي أعاد كتابة قصائد أبي القاسم الشابي بحروفية خاصة به في اختيار نوع الخط وانحناءاته في مزج بين الفن بين الشعر وبين الرسم. هذا تقريبا محتوى لقانا لليوم، نتمنى متابعة رائقة لكل برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ومواصلة متابعة أيضا للصالون الثقافي مع نغم المساء.

0: عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: ينس كل أجرب شبيك خويف ساه؟
7: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
8: يا خواف
7: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
9: ترحال في المجال.
10: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
9: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الهندسي. ترحال اليوم إلى مجال تحدثنا فيه منذ حلقتين، ورجونا أن نواصل فيه لمتابعة الموضوع حول عالم الطيور، باعتبار أن ما رأيناه سابقا شمل الطيور البحرية والجزيرية، والحديث كان عن مدى صحة النظم البيئية الجزيرية. وفي هذه الحلقة والحلقة التي ستليها نخصصها في الحقيقة للطيور المهاجرة وإلى الطيور في المخيال الشعب التونسي. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم من يختص في عالم الطيور، ومهما شكرناهم لا نفي بحقهم. الضيف الأول نقدمه بكل تقدير هو السيد والأستاذ سامي رابح، رئيس جمعية أحباء الطيور. أستاذ سامي، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: السلام سي منجي، وشكرا على الاستضافة والاهتمام اللي أعطيته للطيور في تونس ولجمعية أحباء الطيور.
3: بارك الله فيكم. بالحقيقة راه الشكر موجه لك أنت، لأني نعرف الانشغال متاعكم، وفيما بعد تقول لنا الشيء هذا وخليت كل شيء وجيت من أجل أوفياء الثقافية، فشكرا، شكرا جزيلا. والضيفة الثانية هي الصحفية والصحفية المبجلة المجتهدة سالمة شلاسي، بكل حب مرحبا لسالمة، أهلا وسهلا.
5: أهلا سيمونجي أستاذنا الجليل، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الثقافية.
3: عايشك بارك الله فيك. في بالك اللي احنا فرحانين بيك برشا، لأنك ما شاء الله عليك أنت صحفية ولكن عندك تجربة أيضا في إذاعة تونس الثقافية، وخليت فيها العديد من الآثار، ولكن اكتشفت أنا شيئا فشيئا اللي أنت أيضا وصلت البحوث الجامعية، وأنت الآن بصدد إعداد أطروحة، أليس كذلك؟
5: نعم، ولكن الأطروحة قد نوقشت منذ سنة تقريبا. أيوة. وفي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أبريل.
3: أيوة.
5: ونالني هذا الشرف، أصبحت أنتمي إلى فئة الدكاترة المتخصصين في التراث والتراث الشفوي منه خصيصا.
3: كانت في أي موضوع هي الأطروحة؟
5: الأطروحة كانت حول التراث الغنائي النسائي في جهة سوسة.
3: عاد ملا اش نحبوا عندنا احنا
5: دراسه من منظور النوع الاجتماعي،
3: اش نحبوا عاد احنا ملادي في صلب الموضوع توي.
5: نعم.
3: ما شاء الله عليك. ولكن قبل الاطروحه في الغالب مش هنالك ما يسمى بالماجستير؟
5: نعم، ناقشت ايضا ماجستير كانت في اختصاص الثقافه والمجتمع والنوع الاجتماعي في كليه الاداب منوبه، حول نفس الموضوع الذي هو الغناء النسائي التراثي في تونس.
3: أيوة.
5: الذي تحول من مشروع بحثي الى هاجس بحثي مستمر.
3: نعم.
5: بداناه مع مرحله الماجستير وتواصل مع مرحله الدكتوراه. وسبق هذين المحطتين المعرفيتين دراسه ايضا في مستوى ماجستير البحث في اختصاص مجاور لهذين الاختصاصين.
3: نعم.
5: اللي هو أيضا المجتمع والثقافة، وهو الدراسات المقارنة للظاهرة الدينية والحضارية. اشتغلت مع الأستاذ محمد الحديد في موضوع الدروز، مذهب التوحيد.
3: أيوة.
5: الدرز.
3: جميل جميل. هيك أنت كالطيور المهاجرة ما شاء الله عليك، سواء كان بالنسبة للمؤسسات الجامعية أو حتى بالنسبة للمواضيع، ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك يا لله.
5: حب القراية يعني سيمون.
3: إيه بارك الله فيك، نشجعوك على الشيء هذا. وما ثماش برشا ناس مع الأسف من النوع هذا، بارك الله فيك. إذا نشرة على بركة الله في الترحال في مجال عالم الطيور المهاجرة بالبلاد التونسية وإلى عالم الطيور في المخيال الشعبي. تفضل الإمام.
0: ترحال في المجال.
3: بادئ ذي بدء نتجه صوب الأستاذ سامي رابح، وذكرنا منذ حين بأنه رئيس جمعية أحباء الطيور لأوفياء الثقافية في كل مكان. لو تسمح أستاذي العزيز تقدم نفسك وأهم الأنشطة التي تقومون بها، تفضل.
4: شكرا سي مونجي. كما تفضلت سامي رابح، أنا في الواقع أستاذ علوم حياة والأرض في المعاهد الثانوية، عندي خبرة أكثر من 30 سنة في التعليم، وعندي عديد معناه ساهمت مساهمة كبيرة في التجديد البيداغوجي، عندي معناه عديد المؤلفات في التجديد البيداغوجي، وعضو في جمعية أحباء الطيور منذ سنة 1983.
3: ما شاء الله عليك.
4: معناه وكبت نشاط الجمعية وخدمت.
3: الجمعية متى نشأت؟
4: ما كانتش.
3: متى نشأت الجمعية؟
4: اي ما احنا ما حكيناش على المدارس الجمعية. صحيح الجمعية هي نشأت عام 1975.
3: مدة تواكم قريب باش تحتفلوا تقريبا
4: بال 50 سنة، اكثر من 50 سنة نشاط. ونشأت الجمعية معناها في ظرف معين لحماية الطيور المهاجرة والجوارح، النسور والعقاب، لكن بعد تطورت الجمعية وليت تهتم بكل أصناف الطيور.
3: نعم.
4: والعمل متاعها يرتكز على حماية الطيور والتوعية، خاطر كان مثلا مش توعية
3: طبعا.
4: ما نجموش نحميه.
3: جميل جميل جدا. بلي تسمح لي أستاذ سامي، عندي زوز أسئلة باش نكثر عليك بالأسئلة، بالله تحملني. شوف الحاجة الأولى، هو أنا في 75 و76 بتعرف أنا أستاذ جامعي، وفي الجامعة ندرس وقتها مع المرحوم علي الحيلي، كان هو من الأوائل الذين يهتمون بالطيور، أليس كذلك؟
4: فعلا فعلا. هو معناه من الأعضاء المؤسس الجمعية.
3: أيوة.
4: هو سي علي الحيلي الله يرحمه.
3: الله يرحمه.
4: وكان عنده دور كبير معناه بلي تركيز الجمعية متاعنا والعديد. معناه هو ثاني رئيس الجمعية.
3: أيوة.
4: الرئيس الأول كان بورقيبة الأبن. أيوة. هو أول رئيس لجمعية أحباء الطيور.
3: نعم.
4: وبعد تولى رئاسة الجمعية سي علي الحيلي.
3: نعم.
4: بالطبيعة فترة بورقيبة الأبن كانت معناها التركيز الجمعية والبدايات، وبعد تطورت شوية خاطر تواتروا على الجمعية عديد الرؤساء، وكل رئيس معناها اختص في نشاط معين ولا طور جمعية معناها. نعم. بطريقته كما قلت فترة الحبيب بورقيبة الأبن هو وضع معناها الركائز الأولى للجمعية.
3: نعم.
4: يليه المرحوم علي الحيلي، هي مرحلة البناء العلمي والبيئي للجمعية، وبعد جاءوا رؤساء آخرين.
3: أيوة.
4: كما نذكر سي مراد العميري هو. أيوة. معناه اللي تلا علي الحيلي.
3: أيوة.
4: وفي فترة مراد العميري معناه فترة نتاعها تميزت بوضع استراتيجية عمل للجمعية اللي نخدموا بها لحد التو. معناه هذا في
3: نهاية السبعينات بداية الثمانينات.
4: لا هذا مراد العميري معناه في سنة 2000 2010. وقت وضعنا استراتيجية معناه على مدى طويل.
3: نعم.
4: واحنا معناه قاعدين نخدموا بالاستراتيجية هذه لحد التو. وبعد ترأس الجمعية سي هشام الزرزف، ولهنا سي هشام معناها تطور الرصد والعمل الدولي،
3: كانت له أيادي بيضاء في الجمعية
4: فعلا. وبعد جاء بعده سي الهادي عيسى، والهادي عيسى معناه خلى بصمته في الجمعية.
3: صحيح.
4: خلى بصمته في الجمعية بما أنه هو أستاذ جامعي في الأدب.
3: أيوة.
4: معناه تعلمنا منه برشا.
3: نعم.
4: وعملنا عديد الاتفاقيات. أيوة. مع عديد الجامعات.
3: أيوة.
4: معناه أعطى بعد آخر لنشاط الجمعية.
3: طيب هو أنت تويك هذه في الحقيقة مفتحات، ولكن نحن سنعود بعد حين لتقديم الجمعية، وأنت ذكرت بأن هنالك العديد من الأنشطة، وفي الحقيقة أنا أمامي نشاط هام جدا الآن لم أكن أعرفه البتة، وهي المؤلفات التي قامت بها الجمعية والتي سنقدمها تباعا بحول الله. لكن حب نسأل سؤال على خطر تويك السيدات والسادة وفي الثقافية يقولوا لي هاو جمعك الآن عالم في ميدان الطيور ورئيس جمعية الطيور، وفي الغالب عنا في تفكيرنا نحن نقول ثم طيور تهاجر وثم طيور تستقر. شو الفرق بين الطيور المهاجرة والطيور المستقرة في الزمان والمكان؟ ربما تفضل.
4: فعلا نحن نصنفوها طيور مهاجرة وطيور مستقرة، لكن قبل ذا نحب نقول لك اللي فما في تونس 417 نوع من الطيور، هذا يمكن مشاهدتها. حوالي 60% منها هي طيور مهاجرة، وال40% الأخرى هي طيور مستقرة.
3: بالله سامحني نحب نسألك سؤال وخذني حد في تفكير، يعني أنت تبارك الله عليك عارف وما شاء الله عليك، طيور 417 نوع، بالله كيفاش عديتوهم هذو 417 نوع؟ كيفاش عديتوهم على مر الزمان، ولا بالمعاينة ولا بالتعداد ولا
4: بالطبيعة؟ من سنة 75 كل مرة نشوفوا نوع آخر يجي لتونس. نعطيك أنا على سبيل المثال، احنا فما مشروع قمنا به في دير الكيف،
3: ايه وما ادراك،
4: فهمني، دام 3 سنين لمتابعة الطيور بجبل دير الكيف.
3: نعم.
4: وقت اللي بدينا نخدمه معناها في البيبليوغرافي فما نوعين برك
3: في الكيف،
4: اللي في دير الكيف اللي مذكورين هما زوز انواع من الطيور. بعد 3 سنين قديش ولاه معناها دير الكيف فيها 102 نوع من الطيور
3: في ظرف عامين،
4: في ظرف 3 سنين خدمة، عديد الزيارات وعمل ميداني دام 3 سنين، معناها قمنا برصد وتحديث المعلومات.
3: أيوة، لكن بلي سامحني سيدي سامي وهي بحذية تويك سلمة وممكن توافقني، خاطر نحن الجامعين ساعات عنا هيك تفكيري يقول قيل زعما في عامين تعاملوا هكا، علاش مش ربما يكون التعداد لو اللي قدر ثم زوز أنواع برك، هو راه ما غابت عليهم انواع اخرى مثلا.
4: فعلا فعلا هو خاطر عليه زوز انواع واحنا 102، خاطر فما نقص في المتابعه.
3: ايوه
4: معناها ما جاش كون عمل دراسه وتابع، معناها متابعه كيما دقيقه كيما عملناها احنا 3 سنوات، وهذا معناه مثل تحديث المعلومات كيما برشا اماكن اخرى راه المعلومات كانت شحيحه بفضل جمعية حباية الطيور والمتابعة المستمرة. تو بعد نجيو كيفاش نتبعوا الطيور والمتابعة متاحة، هي علم كامل وفما منهجية كاملة لتتبع الطيور.
3: سيدي سامي، سامي رابح تبارك الله عليك وما شاء الله عليه، تو انت قلت لنا اللي ثم فرق بين الطيور المهاجرة والطيور المستقرة، ربما يجي لذانا سؤال بسيط يقول قائل الطيور المهاجرة لماذا تهاجر، والمستقرة لماذا اختارت الاستقرار؟
4: ساعة الطيور المهاجرة هي الطيور اللي تنقل من بلاصة لبلاصة.
3: أيوة نعم،
4: هذا ايش معنى الطيور المهاجرة؟ بطبيعة تنقل حسب الفصل وتجي لتونس في فترة معينة باش تلقى الماكلة، معناها الطير عنده حاجتين،
3: نعم،
4: الماكلة والراحة.
3: ايه بطبيعة يبحث على الحاجتين هذوما الاولين قبل كل شيء.
4: قبل كل شيء
3: يا اخي، نحن الناس وقت اللي كانت ترحل ما هي كانت تتعشب وكانت تنتقل من مكان الاخر لاجل اي شيء، لاجل الاكل والشرب وليهم وللقطيع نتاعهم، شيء طبيعي.
4: بطبيعة بعد فترة الهجرة هذه مثلا تو عندنا طيور مهاجرة جينا في الشتاء، كيوف الشتاء ترجع للموطن الاصلي نتاعها. وفي الموطن الاصلي نتاعها غاديك تعشش.
3: ايوه
4: وهكذا الدوله هيك معناها العام
3: تلقى
4: الجاي
3: ظروف الحياه مواتيه،
4: تلقى ظروف الحياه ملائمه في تونس.
3: اما الطيور المستقره يظهر فيها عجبها المقام في تونس، مادامها مستقره.
4: مستقره هي عجبها المقام. نجيك ساعه حاجه اخرى، علاش تشوفوا برشا طيور مهاجره في تونس؟ فما سبب، خاطر تونس جاي على طريق هجره. قول قائل شنو هو طريق
3: عبور؟ ما نقول
4: هاي شنو هو هذا طريق الهجرة؟ خاطر الهجرة مثلا تصير بين أوروبا وإفريقيا،
3: ونحن مانا بلاد متوسطية عادي يا أخي، وسط مدام وسط مدام،
4: معناها فما 3 طرق هجرة. فما طريق نتاع مضيق جبل طارق في المغرب 18 كيلومتر بحر، خاطر العائق الكبير للطير وقت اللي بيشق البحر ملايين الطيور تموت ما تكملش الرحلة هذه، ماذا بها معناها أقصر ثنية في البحر.
3: أيوة.
4: والطريق الثاني هي طريق البوسفور في تركيا،
3: صحيح، مضيق دردانيل والبوسفور.
4: فما بلايس كيلومتر من معناها بحر ويلقى روحه في اليابس.
3: ملا باش يجون لتونس يخترقوا المكان هذاك مرورا بالمغرب
4: والجزائر؟ احنا في تونس عندنا طريق ثالثه ولا هي اصعب طريق، 154 كيلومتر في البحر.
3: يجون الحيوان دونك صحاح، يجون الطيور
4: يجون صحاح، معناها طير من اوروبا يجي الشمال افريقيا لتونس.
3: نعم.
4: ينجم يقعد في تونس كيلقى الظروف الملائمه.
3: ايوه
4: وفما الطيور تكمل للبلدان الإفريقية. معناه الطيور المهاجرة في تونس خاطر هي موجودة على طريق هجرة.
3: سيدي سامي تسمح لي، تو ما هو الشيء الذي يجعل الطائر يمكنه أن يواصل السفرة دون أن تكون مجهوداته ويموت قتل أنت ربما في البحر إلى غير ذلك؟ لابد هناك طاقة خاصة تسمح للطير بأن يواصل الطريق.
4: سؤال وجيه. الطير قبل ما يهاجر يخزن الطاقة على شكل شحوم، معناه شحم. وإحنا كي نشدوا الطيور باش نحطوا لك الخلاخل، معناه الحاجة اللي نشوفوها هو الطائر عنده دهون في صدره ولا
3: دهون؟ تقصد اكتنز الشحوم يعني؟
4: اكتنز معناها ياكل، وقت الدهون هذيك ولا الشحوم هي اللي باش تعطيه الطاقه. هذا نوع من الطيور، خاصه الطيور الصغيره. مي فما طيور اخرى عندها جوانح كبيره، وهذه طريقه الهجره نتاعها اذكى من الطائر الصغير. خاطر الطائر اللي عنده جناح كبير نسميهم احنا لي بلانور، اش يعملوا؟ ما الشمس تضرب في الارض وتطلع
3: الاشعه تحت تنعكس الانعكاس،
4: معناه هو سخون. الطائر اش يعمل؟ يبدا يدور ويتبع فيك لي كورون دير شو،
3: ايوه طياره الحاره،
4: بشويه بشويه ويطلع الاف الامتار، وبعد تالي يسيب روحه
3: بتلك التيارات.
4: ايوه باش ياخذ العلو. وبعد يسيب روحه بشويه بشويه من الهواريه مثلا، يلقى روحه في سيسيليا.
3: يا اخي هي اذكى من الالات الاوتوماتيكيه واذكى من
4: يا اخي. منين هالالات الاوتوماتيكيه؟ ما هو جات من الطيور كيما برشا مثلا القطار السريع باش ينقصوا من الاحتكاك، شافوا معناها عديد الطيور والشكل نتاع الطير واحد، معناها عديد الاشياء اللي تو مسهلت لنا حياتنا هي معناها مستنطه في الواقع من الطبيعه ومن الطيور.
3: بارك الله فيك. سيدي سامي، سامي رابح الاستاذ، استاذ العلوم الطبيعيه والسيد رئيس جمعيه احباء الطيور، تسمح لي تو بالنسبه للطيور هذه مهاجره والا مستقره؟ ما دام تجيل تونس لازم ثم حاجه هامه تبحث عليها من نوعي الاكل. ما هي النوعية الأكل التي يجدها؟ بماذا يقتات؟ خاطر يمشي في تفكير نقول ربما هو سمك أو ربما هي قشريات، لست أدري.
4: وأحسن حاجة نعطيهم مثال وباش نختار مثال اللي المستمعين الكل يعرفوه. مثلا الحاج قاسم اللقلق الأبيض.
3: وما هي معروف، هذه رمز ولاية باجة.
4: هو رمز ولاية باجة، هما مش أكثر ولاية اللي فيها الحاج قاسم مش باجة.
3: ما تقوليش الشبخة تجيهم
4: عادولي. لا خاطر احنا كل 10 سنين نعملوا التعداد الوطني للطائر اللقلق الأبيض. آخر تعداد عملناه سنة 2024، وكان التعداد اللي قبله سنة 2014. معناه فما أنشطة كيما التعداد هذايا، وبعد تو نحكيه على التعداد. فما نوع من التعداد هذا يصير كل 10 سنين مرة لطائر اللقلق الأبيض ولا الحاج قاسم. الحاج قاسم يأكل كل شيء، الحشرات، الضفيضة. في السنين الأخرى كثرك
3: لحم، فهو لحم إذا ليس عشبي، فهو لحم.
4: كثرك لديشارش بالعربي
3: نفايات،
4: نفايات مسيبة، وهذا معناه ولا يمثل مورد غذاء لطيور اللقلق الأبيض.
3: تعرف أستاذ سامي، سامي رابح، تو كأني أنا فهمت شوية علاش هذا حتى النحام الوردي، إحنا لما نخلطوا بين النحام الوردي ولا اللقلق ولا كذا، علاش تكثرت في سبخة سجومي بقدر ما إحنا تظهر لنا كأنها ملوثة وفيها العديد من النفايات؟ هو يمكن يلقى فيها النفايات الأشياء التي يريدها ولا لا؟ أليس كذلك؟
4: فعلا. نرى شو مثال ثاني زاد الطائر يعرفوه التوانسة بالقداء، وعندهم ليه هنا نحس التوانسة عندهم حنين خاص للنحام الوردي الفلاموروس، يعجبهم ويحبوه. رغم اللي بعض ساعة ساعة نشوفوا بعض التجاوزات، لكن نحس التوانسة يحبوا الطائر هذايا برشا. وانا معناه حتى نهبط لتونس، نسكن مثلا في مقرين، نهبط لتونس ما نتبع عقرب اثنين، نهبط لتونس نتعدى على السجوم باش نشوف النحام الوردي، ونشوف عباد توقف كراهبه ومع صغاره ويقف ويتمتعوا بك الطائر هذاك. والطائر هذا يتغذى من القشريات، وهي قشريات مجهريه، ما نشوفوهاش خاطر بالمنقار نتاعو تعرفوه الشكل نتاعو معقف شويه يصفي الماء وباش تبقى الكائنات المجهريه في المنقار نتاعو
3: يصفيها بالمنقار نتاعو
4: معناه يقعد عنده معناه اشكال كيما الفلتر كيما المصفات باش تقعد الماكله غاديك وبالنسبه لصبغه السجوم معناها كيما قلت لي تحسها معناها فيها برشا مشاكل لكن تحس اللي الطيور شاده صحيح باش تقعد في صبغه السجوم
3: لان فيها زاد الاوديه التي تصب في السجوم ربما التي تاتي
4: فيها الاوديه وتجيب معناها الغذاء والكائنات المجهريه والحشرات واللي هي بطبيعه تمثل اهم شيء للطيور اللي تزور السجومي وكان تحب بعد تو نحكيو على السجومي
3: كلها بالتفاصيل
4: خاطر موضوعها كبير برشا
3: بارك الله فيك وقلت لنا تقريب 60% من الطيور هي مهاجره وان في البلاد التونسيه هنالك ما يقارب 417 نوع هذه هام بارك الله فيك نحب نمشوا للا سلمى جلاسي اللي تبارك الله عليه انت مزجتي بين كل شيء في الحقيقه مزجتي على خاطرك بين الطيور اللي باش نتحدثوا عليها اليوم وحساسيه النساء سواء كان في غناهم سواء كان في حديثهم الى غير ذلك احنا قبل ما نخوض في المجال هذا كله واللي انت مختصه فيه يقول قائل علاش النساء والطيور معناتها ما هي حساسيه النساء في نهايه الامر اتجاه الطيور لابد انها عندها حساسيه معينه حتى باش نجي نشبه انا كامرأة نشبه انسان باخر بالطير ولا نتكلموا بالمشامي على الطير الى غيره لابد ان هنالك شيء تفضل لاله سلمى
5: هو علاقه النساء بالطيور
3: نعم
5: كيما علاقه اي كائن عنده حساسيه تجاه الجمال
3: ايوه
5: والطيور في المخيال الشعبي التونسي والا بلاد الجوار ولا حتى المخيال الحضاري عموما على امتداد القرون
3: نعم
5: هو عنده في التمثل الشعبي معناها عنده حضور باعتباره رمز للجمال للخفة حتى للأمن الغذائي كي نحكيه على الطيور الداجنة اللي تتربى في الديار فعلاقة المرأة بالطير هي علاقة مقترنة بثقافة المشافة لأنه النساء معناها ينتميوا عادة إلى شريحة هي البعيدة شوية على الثقافة المتعالمة كثقافة متاع القارين وكذا
3: أيوة.
5: والنساء شنية لغة الخطاب نتاعها فيها المثل الشعبي على الشاهد
3: فيها الرمزية
5: وفيها الرمزية وفيها الخرافة وفيها الغناية
3: يحتوى فيها كل شيء
5: فيها كل شيء اللي هي هذه السياقات المشافهة عموما معناها الكلام الشفوي الدارج والكلام الشفوي الدارج فيه برشا كناية برشا رمز كما قلت انت سيمونجي خاطر المرأة مش ديما تنتمي إلى بيئة تنجم تعبر فيها بوضوح صحيح. على مكنوناتها
3: صحيح
5: فتمشي تعمل عملية مداورة هكا تدور ولا تعمل كناية ولا مجاز
3: مراوغية
5: بالضبط نوع من أنواع المراوغة باش ما تكشفش على داخلها وما تكشفش على ذاتها وما تكشفش على الحكاية والطير مثل بالنسبة للنساء هي معناها جوهر من جواهر هالكناية ولا هالتعميم التعمية اللي تستعملها النساء باش ما تقولش الحكاية بصراحة
3: والطير يستاهل هذا على كل ما فيه من خصائص
5: لأنه الطير معناها بأنواعه المختلفة تنجم تلقى فيه المرأة مجال مفتوح ولا نافذة باش تعبر على روحها بشكل جمالي ومتخفي
3: نعم
5: وهذاك علاش تلقى في الغناء مثلا ولا في المثل الشعبي ولا في الخرافات بارشا حضور للعصافر اللي يكنى عنهم عمون بالطير الطير يحوم على الجرداء ولا الطير اللي عشقته كي يحبوا يغنيوا وما نسلم فيه الطير اللي عشقته وإلا يحبوا يعطيوا مثل ديما يستعملوا كلمة الطيور وبعد فما في مناطق أخرى من الحديث الشفاهي نلقاو تخصيص تولي وقتها تسمي بعض الطيور كما الحدايا البومة كما الغراب كما البلارج كما هذوم الكل نلقاوهم سو تصنيف معناها أو تصنيفات أصغر من كلمة الطير اللي تلم كل شيء
3: بارك الله فيك يعطيك الصحة تسمح لي كي نقولوا المنيار شنو نقصدوا به المنيار نقول لك الحمام الطائر المنيار اللي في الغناء وفي الواحد يقال لازم يكون طائر صوته جميل يعني
4: هاي فعلا
5: المقنين المنيار
4: هو حتى بكر خذينا الحديث سي المنجي احنا عرفنا بالطيور المهاجرة ونسينا الطيور المستقرة
3: هاتوا باش نجيوها مال المنيار حاب عرفت شو نقول لك علاش
4: بيه.
3: على خاطر لاله سلمى توا جاتنا من بعيد راهو ومغامرة قالت لي باش خلطت هوني أنا حبيت نهدي له هدية وجاد الفقير بما عنده باش نهدي لها غنية
5: يطير المنيار
3: يطير المنيار بتاع سوني مبارك. أي نستمع ثم تكلم.

0: أحب نذكر السيدات والسادة بعد هذا اللحن الجميل بأنهم بصدد الاستماع إلى برنامج ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع هذه الحلقة هي الطيور المهاجرة والطيور المستقرة بالبلاد التونسية، ونحن شديدي الفرح بالرفقة الطيبة للأستاذ سامي رابح رئيس جمعية الطيور بالبلاد التونسية، وللة سلمى جلاسي الصحفية، وأيضا الدكتورة لأنها عدت دكتورة كاملة في هذا المجال. نرجع مرة أخرى للأستاذ العزيز سامي رابح، وديما نسأل فيك وراي تسمح لي باش نحب نعرف بركو، هل الطيور، أنت قلت لي بكري ثم طيور مهاجرة وطيور مستقرة، وقلت لي راك مازال عندك تكملة حول الطيور المستقرة.
1: فعلا الطيور المستقرة كيما الاسم تاعها هي نشوفوها في تونس العام الكل،
0: اختارت الاستقرار، هي
1: اختارت الاستقرار، معناها لقات الماكلة نتاعها، لقات الظروف المناخية الملائمة، ولقات الراحة في الموائل اللي هي موجودة فيها، ما عندها علاش تهاجر. مثلا ديما نحب ناخذ أنواع
0: معروفة
1: اللي يعرفوها السيد المستمعين، البزويش، البزويش هذاك عصفور الصح نقولوا واحد، هذاك نشوفوه العام الكل، الحمام
0: مسيكن صغير هذاك ما نجيبش يهاجر بالك ولا لا، جسمه حتى جسمه
1: البزويش فما أنواع مهاجرة، البزويش قدها 4 مرات.
0: أيوه أصلاً مهاجرة معنى ذلك بوزن أقل،
1: معناه العصفور تلقاه يهاجر ويطير 1500 و2000 كيلومتر، أيوة، وهو وزنه 9 غرامات. معناه الهجرة مش معناه للطيور الكبيرة
0: الجسم، ولكن بحذاقة الجسم يا أخي.
1: عنا الحمام، الحجل هي طيور مستقرة، البومة، وعنا برشا أنواع من البومة.
0: اها برشا صار مش واحده بركه، احنا يظهر لنا نشوف واحده نقول هذيك هي كو.
1: انا هي الواحده البيضه هذيك،
0: هيك علاش تظهر لنا
1: هذيك نوع هي. اي فما انواع، فما 9 انواع من البومة في تونس.
0: قلنا سلمى من بعد قلنا انا نوع من الانواع اللي غنيوا عليها نساء، ايوا
1: يظهر لي النوع
0: بيغني اللي شبوها يشبوا به،
2: لا يسميوا من الكواسر اللي شبه البومة، يغنيوا على البرني، أيوة. أما ما يغنيوش على البومة تذكر في سياقات أخرى،
0: سياقات أخرى.
1: البرني مثلا طائر مستقر، العقاب الذهبي هنا فما خلط في تونس، يقولوا النسر، النسر هو بالفرنسي الفوتور،
0: ايوه
1: اكل الطيور الجارحه اللي تاكل الجيفه، معناها التسميه غالطه، فهمني، خاطر اللي نقصدوا به التوانسه،
0: أيوة.
1: النسر هو العقاب،
0: أيوة.
1: وعنا العقاب الذهبي من أنواع القارة، البجرادة يعرفوه برشا،
0: أيوة.
1: هو من الجوارح وصغير برشا، نلقاوه في المدن، واحد بومزين، بومزين اللي يعرفوه التوانس.
0: علاش اسمه مزين؟ خاطر مزين،
1: خاطر وجهه أحمر وفي برشا ألوان، واللي هي ما عادش نشوفوه تو في تونس،
0: يستاهل الاسم هذا،
2: يربيوه في الأقفاص، هذا
1: تو يربيوه ويبيعوه في الأسواق، لكن من الطبيعة انقرض. انا يعني عندي 15 سنه ما شفتش بومزين في الطبيعه، ونمشي راني كل جمعه للطبيعه.
0: تسمح لي بالله باش ندخل ربما في حاجه، ما تو انتم كجمعيه احباء الطيور ما ثماش حرص كي على الاقل على استرداده او على البحث عنه لتوطينه او الى غير ذلك؟
1: الفكره غير الفكره هذه سيمون جي تعمل برنامج كامل، حصه كامله.
0: صعب الاجابه دول.
1: فما افكار في الاتجاه هذا، استرجاع ولا نعطيك، انا نقول لك باش استرجع شنو مثلا، باش تشد طيور بومزين وتسيبهم في غابه،
0: تحاول تجينها في الغابه او الى غير ذلك،
2: يصطادوا
1: يزم هذا، يزم ظروف، خاطر كان ما ثماش الظروف انت تسيبهم منها يتشدوا منها،
0: ومتابعه،
1: خسرت فلوسك وما عملت شيء، معناها يزم كان باش تحاول معناها ترجع الطير هذا الغابة، يلزم تعمل لسنوات باش تحضر الظروف وتأمن نجاح العملية. وعليش قلت لك رانا تناقشناه برشا الموضوع هذايا مع شركائنا، وخاصة نذكر منها الإدارة العامة للغابات اللي نخدموا معها في شراكة، رانا تناقشنا برشا، وكيما قلت لك النجم راو فما عديد المشاكل ما نجموش نذكروها اليوم، من نجم خاصه راو حصة كاملة،
0: أو حتى نقولوا ربما بعض الإشارات،
1: فهمني، معناها استرجاع للطبيعة في الظروف الحالية غير ممكن، لكن نجمه كان حضروا له الظروف الملائمة. طيب. وتحضير الظروف الملائمه راهو خدمه نتاع سنين ماشي نتاع عام ولا
2: ظروف فعلا. ملائمه معناها محميات طبيعيه مواسم الصيد
0: ومتابعه
1: محميات طبيعيه متابعه تخدم على التحسيس وتخدم على العقليه قبل المحميه خاطر كان تخدم على المحميه وما تبدلش العقليه ما عملت شيء كان انت
2: علينا أن نبدا من لحظه ما معناتها مسيرش نتصور وقيت جمعيه حبيت طيور وهي من اعرق الجمعيات نتصور نعم. في الوطن وفي مناطق الجوار انها تبدا من مكان ما ومن لحظه ما من اجل حمايه هالطيور من الانقراض يعني الزرزور ما عادش نشوف زرزور
0: هي الزرزور تسمح لي سلمى في وقت من الاوقات كانت مكافحه كبيره خاصه زرزور الزيتون الى غير ذلك لقتله والتخلص منه
1: عندنا نوعين من الزرزور عندنا زرزور نتاعنا قار هذا وعندنا الزرزور المهاجر يجينا من اوروبا هذاك يجي من اوروبا في اوروبا ياكل الحشرات وفي تونس يبدل النظام الغذائي نتاعو يولي ياكل الزيتون
0: في الشتاء والصيف هذا
1: دونك هذاك معناه زوز انواع من الزرزور اللي نشوفوهم في تونس
0: طيب استاذ سامي رابح ونحب نزيد نوضح للسيدات والساده اوفياء الثقافيه في كل مكان بان الحصه هذه راهو مغايره للحصه اللي قبلها هذيك كانت خاصة بالطيور البحرية والجزيرية بأكلات نجم نقولوا السمك احنا تويكا رانا باش نبحثوا في الطيور المهاجرة والطيور المستقرة لكن عندنا سؤال لابد باش نسألوه سيدي سامي لا مفر منه على خاطر انت تو اعطيتني تو العديد من الكتب هنا وباش نقدموها تباعا مثلا عندك هنا الدليل الحقلي يعني الميداني انطلاق من الميدان للتعرف على الطيور المائية المهاجرة بإفريقيا الشمالية واللي فيه لحقيقة فهرس وفيه محتوى خارق للعادة لأهمية أنواع المناطق الرطبة وللنطاق الجغرافي الذي توجد به هذه الطيور وهو دليل هام ياسر ولكن فيه لماذا وكيف تحصى الطيور لا سيما الطيور المهاجرة ومن هنا جاء السؤال متاعي تعداد الطيور كيف ما هي المنهجية التي تتخذون على خاطر نتو بالعين المجرد سامحني أولا نشوف الطيور نمشي لسبخة السجون ما تعرفنا في الميدان دي منظور ونمشي الإشكال ونمشي الغيره لكن بالنسبة لنا كلها طيور هي وكل راه عدها تو كلك يستحيل كان نجم نعدها ترى صواب عيدية ما نجمش نعدهم خلي باش نعدي آلاف تاع الطيور واقفة في سامحني أنتم نعرف في التعداد العام للسكان لا يمثل راهو تعداد البلاد كلها تبدا حاضره وجاهزه وفرق للتعداد الى غير ذلك حاجه كبيره ياسر لكن انتم توا ما عندكمش حاجه واقفه حاجه مستقره ديما عندكم طيور مهاجره الى غير ذلك ومن هنا تاتي ربما صعوبه التعداد اتفضل سيدي سامي
1: شكرا اي سؤال وجيه صعوبه التعداد وكيفاش نعدوهم واللي مش مختص في الواقع
0: كي شوفنا
1: في الجمعيه واقفين مثلا قدام صفقة السيجومي يسمع فينا النحام الوردي نشوفوا بك الادوات نتاعنا كبره والمنظار ونعملوا مسح للصبخه خلق مثلا 25000 نحام وردي
0: كيفاش يقول لك باش طلعت
1: كيفاش حسبهم هذه وفما اشكال اخر برفوا يتعدى انسان يشوف صفقه السيجومي كلها راس يقول لك فما 120000 نحام وردي اللي هو مش معقول هذا
0: دليل على الكثره بالنسبه لي هو دليل على الكثرة
1: معناه تجينا أرقام لأنواع احنا نعرفوها غلط خاطر كي تقول لي 120 ألف نحام وردي في صفقة سيجومي عدد غير منطقي ومش معقول ننسيوش الطائر النحام الوردي راو طائر كبير شوية متر ومتر وعشرين ذكر أكبر من الأنثى وبش يتغذى لازمو
0: مساحة
1: معناه انت كي تحط 120 ألف نحام وردي في صفقة سيجومي ما تزيهمش المعدل متاع النحام الوردي في صفقة سيجومي 20 ألف و 35 ألف
0: ايوه
1: طب بعد نحكيوا على السيجومي نقول لك نرجعوا للتعداد
0: المنهجيه والعمليه
1: البنكية. كما قلت تفضلت فما منهجيه اولا تعداد الطيور هو من اهم ادوات المتابعه ما تنجمش انت تتابع وتعرف من غير ما تقوم بتعداد
0: الجمعيه نتاعكم تبارك الله عليكم سيدي سامي استاذ العزيز عندكم ايادي بيضاء لكم باش تقدموا معلومات تفيد تفيد العديد ربما المصالح الاداريه
1: بالطبيعه
0: وتفيد حتى الناحيه العلميه الى غير ذلك ثم مسؤوليه يعني
1: بالطبيعه الارقام احنا الارقام تاعنا راه هي المرجع الناس نقول لك الوحيد في تونس لكل معناها الوزارات
0: وهي ارقام نستثق بها يعني فيابله
1: وزارة الفلاحة ووزارة البيئة تعتمد هذه الأرقام. ما تعرف احنا تونس عنا عديد الاتفاقيات في مجال البيئة. وكي تبدأ أنت مصح على اتفاقية راك مطالب باش تعطي تقارير، والتقارير هذه يزن فيها أرقام وفيها معلومات على التنوع البيولوجي. إذا عملية التعداد هي مهمة جدا لمتابعة التنوع البيولوجي في تونس. يمكنك من معرفة أعداد وأنواع الطيور
0: هيك.
1: توزيعها زادة وتغيرات عبر الزمن.
0: إذا معناها شرحتينا تو المعلومة هذه، ومن بعد خاطرنا احنا باش نعملوا عدة استنتاجات أستاذ العزيز باش بهي باش نبنوا ونقولوا ما هي الأوساط الطبيعية الملائمة. لماذا تكاثر حسب الأرقام العتيقة
1: فعلاً.
0: لماذا تناقص إلى غير ذلك، بحيث أنت باش تقدم لنا تويك حاجة هامة جدا، أشياء سنعتمدها فيما بعد للتحاليل، ومن هنا تأتي المسؤولية أهمية التعداد ومنهجية.
1: فما برشا أنواع من التعداد، ما أنا تو باش نحكي لك على نوع تقوم به جمعية أحبية الطيور منذ أكثر من 20 سنة. معناها التعداد هذايا عنا أكثر من 20 سنة نقوم به في شهر جان في الكل، وهو التعداد تعداد الطيور المائية.
0: علاش في جانفي فقط؟
1: علاش في جانفي؟ ما قلنا فما طيور مهاجرة. وقتاش توفى الهجرة؟
0: أيوة. كيفاش ترى؟
1: الهجرة تبدأ من آخر سبتمبر أكتوبر نوفمبر.
0: معناتها في جانفي تبدأ عنا موجودة؟
1: معناها في شهر جانفي الطيور الكل قال لك

0: تعداد الطيور المائية. في الواقع احنا راو معناها الجمعية تخدم في معناها عندها مشاريع, والمشروع هذا هو تعداد الطيور المائية, مش تونس برك, هو التعداد العالمي للطيور المائية.
1: العالمي صار تدخل توما تنضوي ورا مجموعة كاملة يعني
0: تشارك فيه أكثر من 180 دولة.
1: أيوة.
0: الكلهم يعملوا التعداد هذا في شهر جانفي.
1: أنت توعطيتنا سؤال آخر أستاذ العزيز سامي رابح أستاذ العلوم, هل معنى ذلك أن حتى في التعداد تشارك فيه أيادي أخرى يعني؟ تعينكم, هل تعينكم ربما؟
0: بالطبيعة احنا سيمونجي نخدمه بشراكة. أيوة. واحنا نخدمه في منطقة متاعنا اللي هي منطقة البحر الأبيض المتوسط. أيوة. ما ثماش عصفور متاع تونس وعصفور متاع فرنسا وعصفور متاع إيطاليا.
1: ثماش حدود بطبيعة.
0: ثماش حدود. أيوة. ذاك علاش معناه نخدمه في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
1: نعم.
0: والتعداد هذا كما قلت لك عالمي.
1: أيوة.
0: تونس تحسب, الجزائر تحسب. نعم. المغرب, فرنسا, اسبانيا, البرتغال. نعم. الكل تحسب. أيوة. طيلة شهر جانفي. وفي التعداد هذا فما في كل بلاد منسق وطني
1: اللي هي الجمعية متاعكم,
0: اللي هي الجمعية واللي هي شخص اللي هو سي هشام أزفس, هو المنسق للتعداد الطيور المائية في. نعم. تونس. المعلومات متاعنا عندنا باز دوني.
1: أيوة.
0: تاع جمعية حباء. أيوة. طيور.
1: أيوة. قاعدة للمعلومات.
0: نعم. المعلومات لجمعية حباء. نعم. الطيور اللي هي في روحها مربوطة.
1: نعم.
0: بالقواعد البيانات اللي تخص البحر الأبيض المتوسط الكل,
1: حتى تكون هنالك تكامل وإمكانية الحديث والنقاش والمقارنة بين هذا وذاك.
0: وفما منظمة في فرنسا في مارسيليا تور دو فالا.
1: نعم.
0: هي معناها اللي لاهية بالتعداد الكل. نعم. في البحر الأبيض المتوسط. صحيح. الكل. صحيح. نحب نرجع بيك الأهداف التعداد. الهدف المهم هو تحديد أنواع الطيور الموجودة في المواقع المدروسة. نجم تمشي باش تحسب العصافير في السجومي.
1: نعم.
0: تشوف نوع جديد يتزاد ذاك القائمة, معناه وليو 418 مثلا, وذا راهو عميل تالي تزاد نوع كانوا أقل, معناه في السنوات الأخرى تزادت الأنواع. ثاني حاجة تقدير أعداد الأفراد لكل نوع. النحام الوردي قداش؟
1: هذيك صعوبية. أنت نشوف فيكم في الأماكن اللي توقفوا فيها ربما على ضفاف البحيرة أو على ضفاف ربما سبخة, يقول القائل كيف يمكن أن تقول لنا بأن هنالك 1500 3200 4176؟ هل هو العمل بالمعاينة فردا فردا أو هنالك عملية حسابية مثلا في منطقة معينة؟ هل هنالك نمذج مثلا؟
0: فما طريقة. أي؟ فمثلا كي يبدأ عدد الطيور شوي نحسبوه. نعم. بالواحد كي يبدأ مثلا
1: في الغالب كثير,
0: كي يبدأ مثلا كيما النحام الوردي برش نعملو تقدير.
1: أيوة.
0: استيماسيون. والتقدير راو مش تقدير راو المارج ديرور.
1: أيوة.
0: نسبة الخطأ
1: بطبيعة ضعيفة جدا,
0: معناه
1: ضعيفة جدا. أيوة.
0: كي مثلا على 1000 5% نسبة خطأ تسمى به.
1: ايه طبعا.
0: وبطبيعه ما نخدموش واحد برك, نعملوا دي نومبرمون تعداد, راه نمشيو ايكيب.
1: أيه.
0: مثلا صبخه السجومي نحسبوها
1: عمليه النمذج,
0: نحسبوها. أيه. كل عام. أيه. نقسموها زوز فرق تحسب.
1: ايوه.
0: فريق من جهه. نعم. والفريق الاخر من جهه المقابله.
1: المجال تقسموه
0: مقسم, عندنا سنين نخدموا فيها العمليه.
1: نعم.
0: مشكل السجومي برك, معناها لكل المناطق. ما نعرفش انا تمشي لصبخه سيد الهاني ولا صبخه الكلبيه, فما نقاط معينة نقفوا فيها باش نحسبوا الطيور, وكل عام رانا نعاودوا نفس النقاط.
1: أستاذ العزيز سامي رابح, بالله سامحني نحب باش نسأل خاطر تو السادة المستمعين يقولوا لي تو سامحني, هل التعداد هذا كيما زعما التعداد نتاعنا نحن الكل يتم في نفس اليوم ولا لا؟ لأنه إذا كان أنت عملت تعداد في سبخة السجومي وبعد 10 أيام مشيت سبخة إشكا مثلا, أو مشيت لي مثلا صد من السدود, لأنه أيضا حتى في السدود تعمل فيها, يكون الطائر ربما تنقل وقتها الغادي واللي تحسب مرتين, أو تقول هل يكون ذلك في نفس اليوم يعني؟
0: شهر كامل.
1: إيه هنالك خشية أن يكون الطائر قد تنقل؟
0: من علاش احنا اخترنا شهر جانفي؟
1: إيه ولو ما تتنقل نجم نقوله من منطقة مائية إلى منطقة أقرب منها قليلا.
0: اللهم مثلا هو في السجومي.
1: أيه.
0: مشى لصبخة تريانة
1: أو للبحيرة تونس مثلا,
0: بحيرة اللهم طير تقلق, جاي شكون قلق؟
1: أيه.
0: جاي صيادة.
1: أيه.
0: دخل تعبيد عنك

0: الكلاب السائبة تقلق، معناها الطائر كان ما تقلقتوش
1: نعم
0: راهو باش يقعد غاديك.
1: ايوا
0: احنا العملية ذي باش تتم في نهار مستحيل.
1: لا نعطيك
0: نعطيك فكرة
1: كبيرة.
0: المعدل نتاع المناطق اللي نقوم فيها في التعداد كل سنة 170 منطقة رطبة، من أقصى الشمال لين نخلطوا الجربة وبنقردان وبغرار.
1: نعم، واليد العاملة تقريبا عددها هام؟ اليد العاملة التي تساهم في التعداد هذا؟
0: ما عندناش يد عاملة.
1: لا ما
0: عندنا متطوعين سي موسى.
1: متطوعين نحكي لك، هما يد حاضرة
0: معناتها. كل سنة معناها يشاركوا بين 50 و60 فرد في عملية تعداد للطيور المائية.
1: طيب طيب أستاذي العزيز بارك الله فيك، تو نرجعوا لهذه، لا نحب لازم ويدهمنا الوقت. شوف السيدة المخرجة تقول لي راهي الوقت وفاء، نحب نمشي للسلمة النساء والطيور. أو سمحني نقول التطاير، بون أنت صلحني أنت تبارك الله عليك، تعرف فيلم خيال الشعبي بصفة عامة، مازال ما خديناش حتى المثال اللي خدمت عليه أنت اللي هو الساحل إلى غير ذلك. إيش يعني هذا الفكرة هذه؟ إيش تعني؟
2: والله في الحضارات الكل في الثقافة الشعبية ولا الرمزية كي ندرسوها من الزاوية الأنثروبولوجية نلقاو أنه فما دلالات نتاع تشاؤم في الثقافات الشعبية سي منجي، والطيور هي جزء من الحاجات التي تطير منها الأفراد والجماعات وتخشى على نفسها وعلى أجيالها القادمة منها، فهذا في الممارسة اليومية وفي الممارسة البعيدة الأمد. وفما طيور هي دلالات لهالتطير ولا التشاؤم، وأكثر زوز معروفين في المحيط نتاعنا وفي المناخ نتاعنا كما كان يحكي سي سامي هما الغراب والبومة. وفما كناية تكنى في الحكايات الشعبية، راجل يكلم في زوجته بعد ما عرسوا أولادهم انتبههم الفراغ، قالها وجهي وجهك يا مغبونة، أنا الغراب وانت البومة، حشاكم
1: توج محب الزوز بالله توك
2: حشاكم، بمعنى دلالة على الفراغ والخواء وانعدام الخصب وبقاء معناها حالة من الفراغ التي لا تنتج المعنى ولا لا تنتج شيئا.
1: في التشبيه جاب فيها
2: نعم، لأنه في مخيال الناس معناها انقضاء فترة الخصوبة ولا التربية هو معناها دخول في مرحلة لا تعني شيئا. النساء تدخل في مرحلة النساء القواعد، والرجال يدخلون في مرحلة الشيخوخة والقعود أيضا، فيكنون بطيور غير محبوبة في المخيال الشعبي التونسي. وفما برشة طيور أخرى نجم نحكيو عليها زادة مش محبوبة ويطيروا منها، كما الحداية كما الهام.
1: ما معنى الحداية؟
2: الحداية هي الحدقة.
1: أيوة.
2: وهو نوع من أنواع الطيور اللي من فصيلة الباز، ونتكلم تحت رقابتك
0: البازيات. الجوارح.
2: اللي يقولوا اللي هي تخطف الصغار تكنى في مناطق أخرى،
1: والأمر في الحقيقة ليس كذلك.
2: أو تعرفوا أيضا الحدى بأنها طائر مش محبوبة هي في المخيل حتى في التراث العربي الإسلامي، لأنه يقال في بعض سيرات التراث أنه الرسول معناها سامح بقتلها حتى في الأشهر الحرم. لماذا؟ لأنها معروفة أنها طائر ينقل النار، وهي في بعض المناطق اللي تنتج فيها أو تتولد فيها حرائق الغابات. الحدقة هذه من الطيور اللي تهز العويدة اللي تشتعل وترميها في مناطق أخرى باش تخرج الحاجات اللي باش تاكلها.
1: صحيح، لأنه في الغالب من أسباب الحرائق هي مثل هذه الأشياء. تسمح لي للسلمة، الوقت انتهى، نشكركم بارك الله فيكم كثير الشكر. إذن السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في عالم الطيور المهاجرة وفي مجال الطيور في المخيال الشعبي التونسي، وقد كانت معنا في هذا الترحال الرفقة الطيبة، وهم على التوالي السيد والأستاذ سامي رابح رئيس جمعية أحباء الطيور، والضيفة الثانية المبجلة الصحفية والمجتهدة سالمة جلاسي. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى عالم الطيور المهاجرة والمستقرة وإلى مجال الطيور في المخيال الشعبي التونسي. وبكل حب نودع أوفياء ثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. وفي آخر الكلام نقول أحب وعشت الحرية زي الطيور بين الأغصان، مدام حبيبي حولي كل البلاد عندي أوطان. تحيا الثقافة. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: في رحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
9: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
10: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
11: عسلامة مدام.
10: مرحبا،
11: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
12: إن شاء الله.
11: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
10: زينب اختم معاهم،
11: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
10: يلا
11: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
13: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
14: لا للمخدرات، نعم للحياة.
13: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
15: أمي شبي بنت
13: عندي ما نقول.
15: ليه يحكي عن الناس؟ ما فيك
13: أمي، غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
16: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
14: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: أنغام من كل مكان،
17: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى.
12: يا مسافر وحدك.
0: أنغام من كل مكان
17: مع مروان البدوي.
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
18: منذ بضع دقائق تقريبا على الساعة 4:15 علمني على طريق الهاتف سلباهي لدغم وأن آخر جندي من جنود الاحتلال الفرنسي غادر تراب تونسي.

0: هذا وقد أدت المفاوضات بين الوفد التونسي.
1: فلا عاش في تونس من خالها، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها.

0: الذكرى هذه ما هيش ذكرت الدماء اللي سالت في بنزرت والمعارك الدامية، هي ذكرت جلاء القوات الأجنبية عن التراب التونسي، بحيث ذكرى سارة في حد ذاتها، لأن جلاء القوات الأجنبية يجسم استقلال تونس وحريتها، وأن مستقبل تونس وحظ تونس في هذه الحياة أصبح بيدها، بيد شعبها، وأن لا قوة ممكن تفرض إرادتها على إرادة الشعب التونسي.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدري.

موج الخضر والبحر والصحراء، حج الوفا والصبر والود والعشرات.

0: إذا جئتها عاشقاً كنزار وعلى جبينك وردة وكتاب، أو جئتها هارباً كأميرتي في نيقيا، قد لا تعود من حيث جئت، إن الهوى ألا يكون إياب. في تونس لا تسأل عن الأساطير تمهل، انظر إلى عقد الريحان يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف، رائحة في الجو من العود والند والفل والورد. إذا مررت بأسواق مدينتنا العتيقة فأرهف سمعك إلى أخبار الأولين، وإذا خيل إليك أن ابن خلدون ينظر إليك من علياء تمثاله فلست تخطئ ما ترى، إن الأساطير هنا ليست خيال، ليست حكاية تقال. إذا طعمت حلاوة في الماء فذاك معين الحنايا بزغوان، فنحن نقطر من النسرين والورد ماء، نحن نقطر من النسرين والورد ماء. إذا سبقتك خطاك إلى حمامات أنطونيوس بقرطاجة أقل شعرا، قرطاج يا أم الحضارة وقبة الأمجاد وسليلة العهد التليد وقبلة القصاد، تهي على مر الزمان وغني للأعياد، خضراء سموك الأولى شهدوا لك بالحسن من سبتة إلى بغداد. قل شعرا فالشاعر يموت فينا واقفا ليصبح ثروة أو زيتونة أو سارية للعلم، أو قد يبعث فينا إذا صرخت الحشود في وجه جلادي، لا ترى طيفه لكنك تسمع صوته فينا ينادي. إذا الشاب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. وإن يقتل الإرهابيون راعينا الصغير ستزغرد أمه وتقول والله لو راح الولد تلو الولد لن نترك هذا البلد، ألسنا نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، ولو قتلونا ولو شردونا لعدنا غزاة لهذا البلد. هنا هنا ترى من تسل من الحلفاء رزقا في القصرين، ومن تحاضر في كلية القانون، فتلك نساء بلادي، وهن نساء بلادي نساء ونصف. وأعلم أعلم أن شيئا في ملامحها يحيرك، فلا تعرف أشرقية هي أم غربية. تأمل، تعمق، تدقق، تعمق، سترى دمشقا من الياسمين، نخلا وزيتونا يذكرك بأرض السواد والرافدين، دم شهيد من فلسطين، بقلاوة بقلاوة وحلقوم من بلاد السلاطين. ثم ستلوح لك قاهرة المعز من المهدية، أليس المعز الفاطمي تونسية؟ ثم سيطرق سمعك لحن إنه موشح أندلسي، وبعده آذان من جامع عقبة في القيروان حيث ينام أبو زمعة البلوي. بالله دقق في أنسابنا العربية، بنو هلال، بنو سليم، وشيء من القرمطية، عربية شرقية ستقول، والبحر يشهد أنك شرقية، عربية الأعراق بنت الضاد، كالطود واقفة على طول المدى ضد رياح العسف والإلحاد. يا أنت يا ولادتي مرضعتي لبن الأشاوس الشمي والأسادي، هذا وطني.
1: أنغام من كل مكان.

0: بحبك يا شعب، فكيت سلاسل وعملت جوانح، عليت وعديت السور،
1: وبحضانك عنقت الشمس، ومن كف ايدك الوهاج بعثت النور.

0: يا شعر.
1: نحبك يا شعر، نحبك يا شعر، نحبك يا شعر،
2: نحبك يا شعر.

0: أنغام من كل مكان.
1: سجل يا باشا.
2: عيد الجلاء، تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية سنة 63 و900 ألف، وانتهت معركة بنزرت باستشهاد أكثر من 630 تونسياً، بالإضافة إلى مئات الجرحى أغلبهم من المدنيين ضحوا بأرواحهم من أجل جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية يوم 15 من أكتوبر سنة 1963.
3: إذاعة تونس الثقافية.

وما تنساوش تفكروا كلكم في الأمر اللي أعطيته من هوني يوم جمعة 21، أمر الرئيس الجمهورية قائد الأعلى للقوات المسلحة بالصمود مهما كانت التكاليف لكل فرد من أفراد المجاهدين اللي يبلغهم الصوت متاعي أن يصمد ويموت في البقعة اللي هو فيها وما يتأخرش قيد أنملة.

يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتابك.

0: أنا عمري 6 سنين نذكر الولدة مسكينة تجري ما يفهم أحد شيء. قالوا لها راجلك مات. الجنازة اللي تاع الكوموندون بيالي صارت مع الجيش اللي توفى في بنزرت البر. حضر فيها الزعيم حبيب بورقيبة في القصبة. فهمتني؟ كانوا ضباط الكل وجنود وكل شيء قبروا كان قبل. شرف لي أنا فخصين وأخواتي وعائلتي وعموماتي ولاد عموماتي وكل شيء. شرف راهو ولد البيالي ولد الرائد البيالي. قبل تو ما نعرفوش.
1: أنغام من كل مكان.

0: من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
0: عيد الجلاء، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من أرض تونس. عاشت تونس حرة منيعة مستقلة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من ياسمين على ليل تونس. ودون شك يزهر الياسمين وروح الانتصار وروح كذلك البطولة بعد معركة الجلاء في بنزرت، هذه المواجهة العسكرية التي وقعت بين تونس وفرنسا في الفترة من 19 إلى 23 جويلية 1961، ومه هدت لخروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر 1963. طبعا دون أن نمر إلى الأغاني الترابية لا يمكن إلا أن نتوقف عند هذه الذكرى. تونس التي نالت استقلالها سنة 1956، لكن فرنسا احتفظت بقاعدتها البحرية والجوية الاستراتيجية في مطار في مدينة بنزرت. ثم في 30 جويلية 1961 شرعت القوات الفرنسية في توسيع مدرج مطار سيدي أحمد العسكري داخل الأراضي التونسية، مما أدى إلى فشل مفاوضات ودفع تونس للمواجهة أمام الجيش التونسي، فمدعوم بمتطوعين وشباب من مختلف الجهات ضد الجيش الفرنسي بقيادة شارل ديغول. معركة غير متكافئة استخدم فيها الفرنسيون الطيران والقصف المدفع الثقيل ضد المدنيين والعسكريين في أحياء مدينة بنزرت، وأصدر مجلس الأمن الدولي في 22 جويلية 61 القرار رقم 464 القاضي بوقف إطلاق النار، ودخل حيز التنفيذ يوم 23 جويلية في تلك السنة. وتشير الأرقام إلى سقوط نحو 630 إلى 639 قتيل وأكثر من 55 جريح، والجانب الفرنسي نحو 30 قتيل ومئات الجرحى. وتواصلت المسارات الدبلوماسية وضغوط الدول غير المماثلة ومنظمة الأمم المتحدة حتى غادر آخر جندي فرنسي مدينة بنزرت في 15 أكتوبر 1963 عفوا. وتشير المصادر بأن آخر جندي غادر هو الأميرال فيفياي ميناد، آخر جندي فرنسي غادر الأراضي التونسية. وتبع ذلك في 12 مايو 64 إعلان الجلاء الزراعي وتأميم الأراضي الفرنسية التي كانت بيد المعمرين الفرنسيين ليكتمل بناء السيادة الوطنية التونسية. ونبدأ بهذا النغم.

لقناة تواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في ياسمين على ليلة تونس. باش نسمعوا فايزة أحمد في ثلاثة مقتطفات أو مقاطع. الأولى قلبك مش راسي على حال، كلمات كمال أبو سعود، ألحان عبد المنعم الحريري. كذلك سنستمع ثاني أغنية رجع لي من ثاني، طبعا ألحان عبد الوهاب محمد، كلمات حسين السيد، ألحان محمد عبد الوهاب مش عبد الوهاب محمد، كلمات حسين السيد. وسنستمع إليها في مقطع خلينا ننسى، كلمات عمر بطيشة وألحان محمد سلطان. هذوما ثلاثة أغاني اخترناهم لفايزة أحمد، هي المغنية طبعا والممثلة السورية المصرية اللي تولدت في صيدا اللبنانية ونشأت في دمشق وعاشت في كذلك مصر، وتعد واحدة من أشهر أصوات زمن الفن الجميل في العالم العربي، والتي لقبت بكروان الشرق. طبعا عندها برشا أغاني مشهورة ومعروفة، احنا اخترنا هذو الأغاني هذوما نسمعوهم بصوت فايزة أحمد طبعا.

لقنا مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في ياسمين على ليل تونس. مازلنا مواصلين مع الأغاني الترابية مع الزمن الجميل، باش نسمعوا ماهر العطار اللي يعتبر واحد من أبرز نجوم الغناء الشعبي والرومانسي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ولقب بمطرب الشباب في أوج شهرته، جمع بين الموهبة والدراسة الفنية لأنه تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1960 وتحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1965. تولى مناصب إدارية ونقابية متعددة في نقابة المهن الموسيقية لعدة دورات. والده هو المطرب أحمد العطار وابنه هو الفنان المعاصر أحمد العطار. تعامل مع محمد الموجي والتقى مصادفة بالموسيقار محمد عبد الوهاب اللي أشاد بخامة صوته وقام بدعمه. طبعا عنده مجموعة من الأغاني، وكذلك شارك في بطولة عدة أفلام اللي تميزت بالطابع الغنائي الاستعراضي، كيف احترس من الحب مع الفنانة زبيدة ثروت، بنات بحري مع عبد السلام النابلسي، وزينات صدقي النغم الحزين مع السامية جمال، كذلك فيلم حب وحرمان غدرنا عام 2021 عن عمر نهز 83 عام بعد صراع قصير مع المرض إثر إصابته بالتهاب حاد في الشعب الهوائية وضيق في التنفس.

بعد ماهر العطار نواصلوا مع شريفة فاضل في ياسمين على ليلي تونس. طبعا شريفة فاضل من الفنانات اللي كان عندهم خصوصيتهم كذلك وعندهم الطبع متاعهم اللي ربما نقوله من الفنانات اللي درست في المعهد العالي للفن الفنون المسرحية وتميزت بتقديم الطرب الشعبي والرومانسي وأغاني المناسبات الخالدة. باش نسمعوها في وعرفت تنقي يا واد واستنى على مهلك.

عيني والله عال. اسم الله يا واد خوفتني، ما هو لعب عيال. ما بقاش انت تهتني والله عال.

كانت هذه شريفة فاضل اللي قانا مازال متواصل في ياسمين على ليلي تونس. أول مرة باش نسمع في ليلة الخميس حمام خيري، المطرب السوري اللي تولد في مدينة حلب عام 1966، ويعد واجهة من واجهات التراث الغنائي الحلبي الأصيل، وتلمذ على كبار الأساتذة والمعلمين في مسقط رأسه في حلب، وتميز بأداء المتقن للمواويل السبعوية والموشحات والأغاني التراثية التي تعتمد على السلطنة وقوة الصوت وخامته الحلبية الفريدة. باش نسمعوه في مجموعة من الأغاني حمام خيري، نبدأ بدخيله أنا.

هذا حمام خيري، في الحقيقة حمام خيري تعودنا فيه ولا معاه بالموشحات وكذلك المواويل. اخترنا احنا هكا ايقاع حي شوية لكل من يتابع فينا الآن على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية متجددة من سوريا، نرجع لمصر، نرجع مع سعاد محمد، المطربة والمغنية المصرية اللبنانية اللي تولدت في بيروت وتوفيت في القاهرة عن عمر يناهز 85 عام، وتعد واحدة من أبرز الأصوات الطرب العربي الأصيل، وفي رصيدها تقريبا 3000 أغنية إذاعية. بدأت مشوارها الفني من دمشق عبر تقديم الموشحات كذلك في إذاعة دمشق، انتقلت إلى حلب ثم استقرت في القاهرة، حيث تعاونت مع كبار الملحنين مثل رياض الصنباتي، محمد القصبجي وزكريا أحمد. تقريبا ككل فنانات جيلها، سعاد محمد شاركت في أدوار تمثيلية وغنائية محدودة في السينما، لكنها تركت بصمة صوتية خالدة. الأفلام اللي قامت ببطولتها خاصة فيلمي فتاة من فلسطين عام 1948، وأنا وحدي عام 1952، وقدمت الأغاني والمدائح النبوية الشهيرة بصوتها كفيلم الشيماء عام 1972، مثل أغنية طلع البدر علينا. أمين، احنا باش نسمعوا سعاد محمد في نغم يطول ليلي، يطول ليلي، باش نسمعوا سعاد محمد في يطول ليلي. احنا تقريبا ساعات نسمعوها في ليلة الخميس. يطول ليلي هو من ألحان الموسيقار رياض الصنباتي، وغنيته سعاد محمد بطريقتها الخاصة. باش نسمعوها زادة في نغم آخر، نسمعوا سعاد محمد.

شكرا لكل المستمعين اللي اقتسموا معنا هذه اللحظات من ياسمين على ليلة تونس، رحلة إلى الزمن الجميل، رحلة إلى العصر الذهبي، خلينا نقول للأغنية الطربية. حاولنا نرجع للكلاسيكيات ككل يوم خميس، ككل يوم خميس الختام يكون مع الفنانة وردة الجزائرية، سنستمع إليها في دندنة. أجمل تحيات محمد أمين بوبكري في الهندسة التقنية، ونزيها الزارعي من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
9: فرقة الإذاعة التونسية.
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
9: تأليف منحب.
8: سينما،
11: هي فرحة الحياة الفيلسوف العزيز.
8: موسيقى وحوارات،
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
8: علوم وآداب،

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام،
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعين، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، لكم منا أجمل تحية. أغنية البداية للفنان الجزائري محمد العماري حملت عنوان شي جيفارا، قدم من خلالها عملا فنيا بارزا يشيد بالفكر الثوري والنضال العالمي، وهي أغنية التزام شهيرة إضاءة وتقديرا لنضال الثوري العالمي تشي جيفارا، وتعكس التوجه الفكري الملتزم والعروبي والإنساني الذي عرف به الفنان محمد العماري في مسيرته الفنية. النغم الموالي يحمل عنوان الجيلة بلانش بصوت محمد العماري وحسين لصناني.

الفنان الجزائري محمد العماري محور حلقتنا اليوم، وهو من مواليد سنة 1940 بمدينة الجزائر العاصمة بحي القصبة العتيق، لقب بتنار القصبة. بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة عندما غنى في الأعراس والمناسبات العائلية، ولفت الانتباه إلى أدائه المميز. أول من لحن له الفنان الجزائري المعروف حجاج جيلاني. الآن أغنية قديمة لمحمد العماري تحمل عنوان مسعد ذاك النهار، وهي من أولى أغانيه.

في أواخر أربعينيات القرن الماضي بدأ الجزائري محمد العماري يشتغل لمساعدة والده. في البداية اشتغل عامل ميناء أي شاحن دوكير، ثم متدرب أبرونتي لدى صانع حلويات، ثم لدى مجوهراتي قبل أن ينخرط في الكشافة الإسلامية. بعد ذلك شارك في راديو كروشي الذي يعنى بمسابقات الغناء والمواهب، حيث أدى أغاني الفنانين الجزائريين الشهيرين محمد التوري وعبد الرحمن عزيز. وبدأ من سنة 1956 تبناه محي الدين بشتارزي الملقب بأب المسرح الجزائري وعميد الفنانين الجزائريين، ليعلمه التحكم في الصوت والتنفس على الركح أثناء الغناء وتقنيات أخرى ساعدته على النجاح والتألق. ثم احتك بفنانين كبار أمثال الهاشمي القروابي ونورة ودريسة. في سنة 1957 تم سجنه من طرف جيش الاستعمار الفرنسي أثناء معركة الجزائر. الأغنية التالية تحمل عنوان

عرف محمد العماري بأسلوبه المميز في الغنى وكذلك في الظهور، حيث شكل نجومية منفردة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، كما كان صوته المميز معروفا لدى غالبية الجمهور الذي حضر حفلاته أو تابعه عبر التلفزيون طوال سنوات. فالفنان الجزائري الراحل محمد العماري رافق كبار نجوم الأغنية الجزائرية في سنوات مجدها، وأدى أغنيات علقت بذاكرة الجزائريين، إذ تميز بأغانيه الوطنية والملتزمة التي تحتفي بالجزائر والمرأة وتدعم قضايا التحرر على غرار منسيتشي وآه يا قلبي وجزائرية ورانا هنا وغيرها من الأغاني التي كرم بها الراحل محمد العماري المرأة الجزائرية وأيضا وطنه الجزائر، كما مثل الجزائر في عدة مواعيد دولية وعربية في مالي أغنية جزائرية. وهذه الأغنية مأخوذة من ألبوم صدر سنة 2018. تتميز الأغنية بمقدمة جميلة على آلة الجيتار الفلامينكو، تليها مشاركة أوركسترا تضم آلات وترية وهوائية ترافق صوت الفنان العماري العذب.

انشق محمد العماري عن الجيش الفرنسي وانضم إلى صفوف الجيش الشعبي الجزائري الموالي لجبهة التحرير الوطني، وأدى العديد من الأغاني الوطنية والملتزمة التي تحتفي بالجزائر وبرزت فيها هويته الوطنية بوضوح، وامتد التزامه الثوري ليغني لشخصيات تحررية عالمية مثل تشي غيفارا ونيلسون مانديلا. وشارك الفنانة مريم مكيبا في أغنية أفريقيا أفريكا، وهي عمل فني شهير أداه الفنان الجزائري الراحل محمد العماري برفقة أيقونة الموسيقى الأفريقية مريم مكيبا من جنوب أفريقيا، في شكل ديوتو غنائي شهير يبرز التضامن الأفريقي وقضايا التحرر، والتي عبرت أي الأغنية عن تبني الراحل والتزامه بقضايا التحرر النبيلة ووعيه بأهمية الأغنية والثقافة لإبراز ونصرة هذه القضايا.

تمر في شهر ديسمبر 26 2000 7 سنوات على وفاة أحد أبرز أصوات الأغنية الجزائرية الفنان محمد العماري، الذي سحر أكثر من جيل ومثل باقتدار الجزائر المستقلة على مدار 65 سنة من مسيرة حافلة قدم خلالها ما يربو عن 150 أغنية مسجلة. وانطلقت مسيرة ابن حي القصبة العريق محمد العماري في عالم الموسيقى منذ طفولته، حيث تعامل مع العديد من قامات الموسيقى الجزائرية على غرار محمد الحبيب حشلاف وغيره. الآن أغنية عاطفية، ما نسيتش أيامنا الحلوة، كتبها ولحنها سنة 60 و900 و1000 حداد الجيلاني.

في جنة ونعيم احنا الاثنين في جنة ونعيم احنا الاثنين

دافع فقيد الأغنية الجزائرية محمد العماري بفخر عما حققه من نجاح بالغناء في أبرز المدن الكبرى عبر العالم، وفي تظاهرات رفيعة حذيت برعاية أكبر الشخصيات السياسية والثقافية التقدمية. وعلاوة عن أغنيته الثنائية مع مريم مكيباب، فقد أهدى بعض أغانيه إلى وجوه نضالية بارزة مثل شي جيبارا ونيلسون مانديلا كما ذكرنا سابقا. بعد سلسلة من التكريمات، تم في 17/2000 منح محمد العماري وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني، وأصدرت له بيوغرافيا بعنوان تينار القصبة من إنجاز الصحفي عبد الكريم تزاروت. فالعماري يعتبر عميد مطرب الأغنية الجزائرية العصرية، واشتهر بالتساقه بقضايا التحرر الإنساني والأفريقي، ويعد أحد أبرز رموز الأغنية العصرية الجزائرية. النغم التالي يحمل عنوان عمري منخون.

ونضال الشعب الفيتنامي ضد التدخل الأمريكي. للأسف الشديد لم نتمكن من العثور على التسجيل. معبرا من خلالهما عن تلاحم الثورة الجزائرية مع قضايا الشعوب المستضعفة، كما عرف محمد العماري بأغانيه العاطفية الراقية الجميلة نصا وتلحينا وغناء وتوزيعا. في إحدى زياراته إلى المغرب حين كان هناك تبادل ثقافي وفني بين الجزائر والمغرب، كتب للعماري الزجال المغربي علي الحداني، ولحن محمد بن عبد السلام أغنية حملت عنوان ما نعرف شيء علاش. أعجب بها كبار الفنانين المغاربة أمثال الراحل محمد الحياني وعبد الهادي بالخياط وعبد الوهاب الدكالي.

مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة حاولنا من خلالها ملامسة التجربة الفنية للجزائر الراحل محمد العماري، الذي نال أوسمة تقديرية نظير مسيرته الفنية والثقافية الجادة. ووفته المنية يوم الاثنين 15 ديسمبر 2019 بمشفى عين النعجة العسكري عن عمر ناهز 79 سنة. حسب ما أعلنت عنه الإذاعة الوطنية الجزائرية، نتوقف مع اثنين من الرموز القديمة للحياة الفنية الجزائرية، مريم عابد ومحمد العماري، في ثنائي رائع ورد الهواء. سيدتي نساتي سادتي، حتى نلتقي، كنت معكم منجد طيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية.
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف من الحكيم.
5: سينما
8: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
5: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
10: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
11: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
12: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بساط الشعر. أريد في بداية هذه الحصة أن